0: وأن يأخذ بأيدينا وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه نجاحنا وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه بحقه لا حد عليه. واعلموا أن الدنيا هذه معبر ممر جسر نمر من عليه إلى الدار الآخرة، حتى أنها معبر قصير جسر قصير جدا بالنسبة لما وراءها. فهي إذا طال بالإنسان العمر قد لا يتجاوز عمر الإنسان 20 سنة، ويكون وقت التكليف منها 5 سنوات حولها. وإذا طال به العمر أفرض أنه أتعمر 100 سنة، منها 20 سنة ولا أكثر كده خرف ما عاد عليه حملة ومدري كيف عاد التكليف عليه، و15 أول عمره ما عليه التكليف. فإذا هنا 35 سنة والتكليف الأساسي من 15 قد يكون لا يتجاوز إلى 80، حوالي 45 سنة من هذا الأحوال، ولا 55 سنة. وش مما سننتظر مما ننتظره الآن من الحياة الأخروية ارتجاعا من موت الإنسان؟ انظروا كم قال لنا من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة. نعم ننظر فيما في من سبق من الأمة، لكن في هذه الأمة قال احنا 1400 سنة و34 سنة من موت رسول الله، 24 سنة 1424 سنة أمسك وراحت وعادها في إيش؟ عادها بالنسبة لنا في الحياة الدنيا، لكن بالنسبة للناس ما هي إلا جزء من حياة البرزخ، جزء من حياة البرزخ. من أصحاب رسول الله عايش إلى الآن؟ ما بحث ولا في الحلم. بالنسبة من الإمام يحيي يقولون إمامهم المهدي المنتظر الذي وجد على حد زعمهم في عام 150 سنة من عادة عايش إلى الآن. وليس على الله بعد المبلغ ما دامت البينة على ذلك، لكن من بعيد عادة أن يتعمر الإنسان أكثر من 120 سنة في هذه الأمة، ومن حين يموت بدون الحياة الأخروية. من مات فقد قام قيامته، خلاص ما حد بينه وبين القيام شيء، تبقى حياة البرزخ. وحياة البرزخ هي تعتبر من الآخرة، لأن الآخرة تنقسم 3 أقسام: حياة البرزخ والمحشر ودار القرار، إما الجنة أو النار. فحياة البرزخ كما قال الله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا حياة البرزخ تبتدأ من عند خروج روح الإنسان من جسده ولا تنتهي إلا يوم ينفخ الله في جسده الروح. النفخة الأخرى نفخة الصور الثاني، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله، أخبرنا الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه بأن هذه سماء البرزخ، أي الفاصل ما بين القيامة وما بعدها وما بين الحياة الدنيا، وهي في الواقع بدي من أجل الحياة الأخروية التي لا يعلمها إلا الله. هذه الحياة البرزخية يعيشها الإنسان على حسب درجته وعلى حسب إيمانه أو كفره، في عناء وشدة وبؤس أو في سعادة وروح وراحة. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فالإنسان يلاقي عمله ويجني كسبه منذ أن يموت، إن كان من المجرمين القمة كان في عذاب الله، كما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هؤلاء القمة في الفجارة، في التمرد، في الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، المنازعين لله في جبروته، هؤلاء يكونون في نار منذ أن تخرج أرواحهم من أجسادهم إلى أن يبعثون إلى أن يبعثون القيامة. أما على ما هو العذاب على الجسد أم على الروح، هذا أمر آخر يختص بعلمه الله سبحانه وتعالى. لا يمتنع أن يكون على الجسد، ولكن لا نشاهده، كما لا نشاهد ملك الموت إذ يخرج روحه من جسده، لا يمكن. ولكن القوي أن على الروح، إما أن يخلق الله يجعل الله الروح في جسد آخر يعذبه، وإما أن يعذبه مجردا عن الجسد. هذه يختص بعلمها الله سبحانه وتعالى، نحن داري الناس يعاني ويعذب. وأما الدرجة التي تحت فيجلس كما ورد عن أمير المؤمنين، ثم أبعد لبحثة السؤال، لا نقول على جسده نفسه لكن على روحه، وهذا في ليلة يدفن، وسواء دفن أم أكلت الطير لحمه وعظامه أم أحرق أم ماذا، لأن الجسد ليس إلا ثوبا، ولكن الروح هو الذي يعاني يعاني، فيسأل يؤنب ويبكت ويهزع إذا كان من المجرمين، ثم يرى مبعده من الجنة ويقال: هذا مبعدك من الجنة لو أبعث الله. يزاد في إيش؟ يزاد في حسرته، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال: هذا مبعدك من النار لما عصيت الله ولما فعلت ولكذا ولكذا، ثم ينام ولا يبعث إلا يوم القيامة. والمؤمنون كذلك، القمة الرأس تخرج أرواحهم من أجسادهم، ثم تجعل في ضيور خضر كما ورد في بعض الأحاديث، وتنعم في جنة المأوى. وهؤلاء الصديقون والشهداء والصالحون القمة، ولذا ورد في الشهيد أنه قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة برزخية، جسده هو كجسد سائر الأموات، قد تأكلها الجوزة، قد تأكلها يعني يتعثر، قد يجي فيه أي شيء. نادرا ما يأتي للمؤمن، نادرا ما يأتي لبعض الشهداء أنه لا تأكل لحم الدود ولا يتعفن، ما يتعفن، نادر، ما يجي كل شهيد، إنما تكون كرامة لبعض الشهداء كما تكون كرامة لبعض المؤمنين. لكن روحه في إيش؟ عيشة حنية عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمنين القمة، الدرجة العليا من المؤمنين يكونون في جنة المأوى، ينعمون ويأكلون ويتمتعون إلى أن تقوم الساعة، ثم يحشرون كما يحشر سائر البشر، ولكن يكونون في محشرهم وفي حشرهم مجللين مكرمين معزدين، منهم من يرحل له ناقة من نور عليها رحائل أيضا من نور ووطاء من نور فيركبون عليها تطير بهم إلى أبواب الجنان، وإنما يمرون بالمحشر ليتفرجون على حساب الناس وعلى الأهوال والشدائد التي ينالها أعداؤهم، وقد يحضرون المحشر ليشهدون على أعدائهم بأنهم قد بلغوهم وأنهم أعذروا وأنهم أنذروا وأنهم حاولوا فيهم الهداية، وإذا سلموا شهداء، شهداء على من قاتلوهم في سبيل الله، يشهدون عليهم بأنهم أدوا واجبهم. ولكن كحضور الشاهد العدل إلى المحكمة مجلل محترم لا يخاف هولا ولا يخاف شيء، هؤلاء الدرجة العليا من المؤمنين. الدرجة السفلى من المؤمنين يبعث للحساب ويثبته الله بالقول الثابت مستاقا لقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند موته يتشهد وينظر بالشهادتين ويتثبت ويوصي ويدي كل ما عليه، وفي الآخرة أول ما يكون عنده سؤال منكر ونكير، عندما يسأل من ربك وما دينك وما إمامك وإلى آخره يجوب بجواب كأنه قد حفظ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى النار ويقال له: أي ولي الله، هذا مدحك من النار لو عصيت الله، ولكن لأنك أطعت الله فهذا مقعدك من الجنة. ويفتح له باب من الجنة فيرى مقعده من الجنة. ما هي مقعد ما بلا كرسي حل ينام به، يعني أراضي شاسعة كما سبق وقلت لكم. لو قلنا أنه مثل الكرة الأرضية يجي المؤمن الواحد قد يكون قليل، لأن الله يقول في الجنة: عرضها السماوات والأرض وما أعدت إلا المؤمنين، والمؤمنين ما هم من البشر، ما هم إلا كما تكون اللمعة البيضاء في الثور الأسود، نادرة يعني قليلة جدا. إذا توزعت الجنة على المؤمنين وجعل كل واحد مثل الكرة الأرضية ما هي إلا قليلة، قد تكون أكثر. وبعدين في الجنة الشدر فيها يسوى الأرض بعد مرة، لماذا؟ لأنها دائما وخلودا أبديا ما في الحياة إطلاقا. يعني تصور معك شدر فيه الشجرة من أي ثمر ومثل منها على طول هذا الشجر، كم باتجني في يوم؟ ثانيا ما هي يعني ما تنسي إطلاقا، الأرض ما تساويها إطلاقا، ما تساوي هذه الشجرة. لماذا؟ لأن الأرض إذا تعمرت أنت بس تعمرت 60 سنة وانت كذا، والشجرة إذا عمرت وطال عمرها 50 سنة وانت معجزة وانت هذا مرة وانقطع. إذن فكما قال بعض الحكماء العلماء قال: لو كانت الجنة من خزف وكانت الدنيا من ذهب لكان ينبغي للمؤمن أن يختار الجنة الخزف على الدنيا الذهب، لأن الخزف الذي لا ينسي أفضل من ذهب لا ينسي. ما تسوي إذا ما أطرق وخلاك أطرق لأنه خليته الخبر. والجنة دائم مع أنها على العكس من ذلك، الأرض كد ونكد وطلعة ونزلة، وبعض المرات تزرع لما تجمي أنت ثمره وجاوهية ما أدت ما خسرت عليها، خلي بعضك وبعض عليك في الأغلب، ما هي مبلغ هذه مرة كذا، بل في الأغلب تكون الخسارة يعني بعض المرات أكثر من ذلك. والجنة مضمونة دي أربع كلها: ربح انت نفسك نجاة من نار جهنم، ومع ذلك ربح انت سعادة لا تنقضي أبدا. صور حياة ما فيها إيش؟ ما فيها لا مرض ولا فيها يعني ظن ولا فيها هم ولا فيها حزن ولا فيها خجل ولا فيها حياة ولكن ما فيها شيء من النقصات إطلاقا. صحة كأكثر ما تكون في صحة الدنيا بل وأضعاف أضعاف. ومع ذلك غنى ما الفقر ولا حاجة في الدنيا مهما كان غنى الإنسان لا يحتاج. قد يحتاج في يعني يوم ما عنده ذهب تصور ما عنده ذهب يوم من الأيام ما نفع هذا الذهب ما لقي للشربة ما والذهب ما لانش ميض ما احتاج يدور ويعطش ميض هناك ويشتغل هذا ما هو غنى في الواقع هو فقر مهما كان غنى الإنسان والجنة في غنى جاي. ثالثا متعة تتمتع بالمأكولات في الدنيا يعني يديم أهم زارع من تفاح ورمان وبرتكال ويوستي وموز ومن جميع الأشياء لا يأكل لحظة ولا حتى فين الخلق أنت ما عجل إذا سلم بالله هذا بيغدا ويبشر ودحنا في التكتر ويجب البيت ويرمجع خلاص والمصر يعني يقدوا في بلا الجلال الجنة قال يطاف على أقل أهل الجنة من أقل أهل الجنة تنعما من يطاف من يراح عليه ويقضى بعشرة آلاف صحفة في كل صحفة من الطعام لون وطعم وشم غير نافذ أخرى ويأكل منها جميعا ويجد لآخر لقمة من اللذة ما يجد لأولها لأنها ذا تنعي فالدنيا إذا كان في شبعة وارتحت ما درين فيك بخاف قد انت مرضى وما عاد توسعك المجال وقد انت في حالة يرضى لها وما درين فيك تشتري الحمام تجلس في أخس بقعة تخليك يقف فيك من بلا وجلها طيار فالجنة ما بشي من هذا إطلاقا. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها أحد من حضر قال يا محمد إنك تقول بأن الجنة فيها تنعيم وفيها أكل وفيها وفيها وفيها قال نعم قال إذن ما يحتاج هذا الأكل يخرج وأن تقول بأن الجنة مطهرة ما فيها أوسع قال لا إنما لهم بخار وعرق له ريح أطيب من رائحة المسك ما فيها روائح تصلها إطلاقا ولا فيها لا بول ولا براس ما بالله يتبخر من أجسامهم بخار له رائحة أطيب من رائحة المسك هذه المأكولات هذه في من ناحية المأكولات زرول داري ذكر فيها الأشياء دي. لأنه عالم بعباد منهم في اشتياء المدعك علم الأكل ذكر لهم أنواع المأكولة منهم من يشتهي من المأكولة اللحم ذكر لهم أنواع اللحم حتى قال ولحم طير مما يشتهون ومنهم من يشتهي الفواكه ذكر الفواكه وذكر كيف هي وكيف أشياءها وكيف ومنهم من يشتهي المأكولات المطبوخة ذكر هذه الصحف من الطعوم المطعومة ومنهم من يشتهي النكاح والأزواج ذكر النسوان دولا عندك الجماعة الهم وكيف هم ومنهم من يشتهي ما يشتهي لا ذا ولا ذاك يشتهي القصور ذكر القصور الفارها ومنهم من يشتهي المرافق ومنهم من يشتهي العبها ذكر قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أراد أن يحثنا بهذه وأن يحوشنا بهذه المشوقات إلى الجنة والملائكة انظر احنا يقشش واحد ويمثل يملأ جنة حين يجي صلاة قدرة أنفار أوادم عاديين فما دارك لو جاءوا مسؤولين ولا أكبار ولا علماء ولا نحو نبي عظمهم وجاءوا يعظموه ويزوروا فما دارك الملائكة المقربين والملائكة يدخلون عليهم يعني يدل على كثرة كثيرة جدا جوزوه في آن واحد ما هم عبد الله مغرد من على بجباره ولا لا ذا يعني صفوف وعشرات ومئات الملائكة ومن جاء من عنده من عند رب العزة مرسلين لتعظيم هذا المؤمن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عبد الله هذه الجنة التي كل واحد مننا وهو يطلبها، كل واحد مننا وهو يرجوها، كل واحد مننا وهو قريب قاطع عنه منها. لكن إذا ما تحضر العمل وانقلب عمله جاءه يأسنا، شنو ما هو يتابر هذه الجنة إلا بيش بصبر على العمل. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، كما لا حياة لمن لا رأس. يعني يئة الإنسان إنه بيدخل الجنة بحب هذا الحال، ما هو داخل الله عمل صالح وأخلاق، حتى العمل الصالح يبدو من أفضل الأعمال، صيام وصلاة وحج وعمر وزكاة وصدقة وجهاد في سبيل الله، وجميع تصور جميع الأعمال الصالحة، لكن ما جاءه إخلاص، جاءه مخالط لها مع طلب إرضاء ربي والإنسان لأمره، لكن هم يقولوا فلانا معنا طائش ما لا بنت رده الرصاص، ولا فلان يا رجال كريم الله، ولا فلان عباده يقطع عليه في شهر وفي عباده، ولا ما شاء الله ما بيقوم من على ختمه، المهم طيب لها لا أقوال الناس. فالله أغنى شريكه، سيقال له بل فعلت ليقال عنك ذلك، فقد جيل فذهب اذهب به إلى النار، شرك، هذا الشرك الخفي، وقدودها عمل صالح. ولا نقول ما عاد واحد مقدم جبهته، ولا واحد منفش بماله، ولا واحد صايم نهاره وقايم ليله إلا وقدوه مخلص، لا، قد وقع هذا بيني بين رسول الله، إني ذا رسول الله ومحترايه وسوى معابة جهوان انتوين واحد من ذي حضر في غزوة أحد، أفضل غزوة بعد غزوة بدر، إذا ما كانت في درجة، وحضر وقتل من المشركين 7 وعفت بالجراحة، فقيل لرسول الله هنيئا لفلان الجنة، قال وما أدرك لعله إنما قاتل من يقاتل أو إنما قاتل الحميد. قال الراوي هذا خالني في ذلك شك، كيف يعمل هذه الأعمال ويقدم هذا الإقدام ويقتل هؤلاء المشركين من صناديد قريش ويضخم بالجراحة وحد في عمله، لكن عدم يتبع الحد وراه يتحذر وين جاء وين بني يتحرك. قال حتى إذا أسخنت الجراحة فوضع ذباب سيفه في صدره وقائم سيفه في الأرض وتحامل عليه حتى رأيته يلمع من ظهر ثم صدر مدين، فهنا انكشف أنه كان إنما يقاتل الحميد، ما قاتل من أجله إعلاء كلمة الله ومن أجل تنفيذ أمر الله، ما قبلها الله وأطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم تحكد بأن تمم ذلك العمل بجهاز الجريمة الكمعة كثيرا. وهكذا إذا قد وضع هذا فلن يعني لا يركن الإنسان على عمل ما قل لا يلتمس من الله دائما وهو مارس العمل، لا يثبطه يقول يا ذاها ما دام كذا فيه تنبطل، لا يعمل لكن يلتمس من الله ويدعو الله سبحانه وتعالى بأن يمده بالثبات والسداد والرشاد دائما، لا يعتمد على نفسه يعتمد على الله. هذا يعني البيت القصيد من الإنسان لا يراجع الجنة بدون عمل ولا يرجع الجنة بالعمل محض حتى يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ما هو ساب الجنة إلا بعمل ولا هو ناجح العمل إلا به وبتوكل على الله واعتماد عليه. أما الصبر فهو يعني ضروري لجميع الإيمان بجميع فنون، ترك المعاصي محتاج إلى صبر، فعل الواجبات كل واجب يحتاج إلى صبر، لأن بعض الناس يجوه إيش صبور وجلد على قيام الليل، جلد على الصيام، جلد على مبان الحج والعمرة والطواف، لكن ما في الصبر على صلة الرحم. وهي أيسر حاجة، لكن ما جاء به اسمع كلمة قاسية من قريبة إلا يجاوب عليها بقدر، وإذا سمع منه مرة ولا مرتين قطع. أنظر بها يا رجال منها في حاجة، فقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل. جاي قريب ما عنده الصبر، والإيمان لابد أن يكون كامل، عمل بجميع الواجبات ولو كان في صعوبة، وترك جميع المحرمات ولو كان في ترك صعوبة. محتاج إلى الصبر في كل شيء. ما عاد أسهل من الصلاة الفرض، ما هي في اليوم والليلة إلا خمس مرات، وإحنا قد نفصلها أنها بعد هذه المرات أخصارها. لا بس بدون قيام بواجب، وإن كان فيه كفيه تجوز ثلاث، ما عاد أسهل منها. ثلاث مرات تقوم تغسل وتتير الركعة، انت تحتاج عنها. اما صلاه الصبح تنجوب عشان من ذا عندك ذي صوت بنت واحد يرقد وانت ايش كثير احتاج يقوم اذا يشتي الجنه، ويصبر على البرد ويصبر على الهكات ويتبشبش ويخرج على المسجد ويصلي، ما يحتاج الصبر. وهي ركعتين، ما هي طويله، وخليها يدرك عليها السنه. اما اذا زاد واحد قبلها ركعتين في الجوف الغادر من الليل فهما مطفيتان لغضب الرب، ولكن من يصبر على الجنة تحتاج صبر. الظهر الجو واحد بعد العمل وفي حرارة الشمس ملا فترة من الجدر، تحتاج صبر. قمت بأدى عندك التعب والقام تغسل وتتوضى وتكمل وضوءك تصلي، كذلك المغرب والعشاء بنجو عاد يحسن خدر القات وعاد الدنيا يطعمه مدري كيف، ما يحتاج صبر. ما ده عمل إلا ويحتاج إلى معاناة وصبر. بر الوالدين ما عاد يسهل منه، أبوك ولمك الذي ربك وسهر عليك الليل وكد من أجل تحصيل حاجتك، والأم عانت وحملتك في بطنها 9 أشهر ورجع في حجرها 2 سنين تعجام من فديها كذلك 2 سنين، وبعد ذلك بذاتك وسهرها الليل الأسود عليك تسهر وانت راقد، مرة تدفيك ومرة تسقيك ومرة تروحك الحمام ومرة تنسحك ومرة في عنك. يعني العدل والقلب الأضوف يقضي بأنك تبذي أبجد، لكن بتحتاج صبر نادرا. ومن قام بالرواجة ولا تريدوا كلام من نغرة، إذا تكلم بكلمة جاوية أتقل من الجبل عليه، هذا محتاج إلى صبر. فالإنسان يستشعر الصبر دائما على جميع الأعمال، ويستمد من الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والفضل. أما إذا كان العمل يعني يتعلق بالمال فهذا في الصعوبة شديدة، لا سيما في العمل الصالح، وبتنظر تقارن بين نفقة في طاعة بقدر ما يكون أجرها يكون صعوبتها ولو كانت قليلة. وإذا كان ما فيها شيء طاعة شيء كثير، وهذا لكم مثال. مثلا بحوت ولا ضيفة مناسبة أي مناسبة وقالوا يا فلان أنت معزوم، من يحتاج واحد بألف ولا بألف وخمسين مئة ولا بألفين قال با يدور لها منين الماهل، إذا كده وشفوا لك كبية أطرف حاجة إنه يروح با يدور لها بيشتري. ثانيا با يشتري له دبس ولا وش مال، وبعضهم عاد يحتاج بكالدخل، والمهم حوالي 3 هاوس وجاي انت بسيطة جدا، وباي يروح لها ويتلطح عند عباد الله لقلنا يلقاها لبيت في مال وسهلة ولا فيها حرام السهل. لكن قالوا انتك على يديها المسكين ولا لديها المحتاج ولا لجارك 500 ريال. أما إذا كانت في سبيل الله التي يكون 70 ضعف والله يضاعف لمن يشاء، فالناهي أثقل من الجبل، 100 ريال أثقل من الجبل، بقدر ما يكون الأجر عليها تكون صعوبتها على الناس. مع أن يعني هذا ذكر هذا القرآن، مثل من ينفق في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ذاك اليوم جمعنا لحركة وشم هذه فتح وشمها حركة حماس في فلسطين أيام قصف غزة، ونجمع يعني أتكلمهم وقد الناس يعني متعاطفين مع فلسطين متعاطفين مع أهل غزة تعاطف معك بعد، واضمن لهم ان يجي لهم ختومات من مكتب حماس في صنعاء والى هنا جمله، ما هي اظن في خلال 2 أو 3 أشهر 500,000، يعني يكون كل جمعه كل جمعه كل جمعه كل جمعه على مدى حوالي 5 أشهر او على جمع باقي 500,000، وانقطعت وكأن شيئا لم يكن. معهم عاد حركة حماس حركة حماس والمقاومة المقاومة وفلسطين فلسطين وإسرائيل إسرائيل، عاد هذية لكن صعبة أن واحد يدي 500 يدي 1000 يدي، لكن ده يديها ما عرق له ضرس مثل هذا مريت أربع مرات إذا هي في الهواء. كان إذا جاء مناسبة إما ختام ولا حاج يوصل ولا بايش حط واحد بقرنين 3، وكم جاء قيمتها؟ يعني قد يكون قيمة هذا الحين القرن باقي هو بحوالي 9 10 ألف ولا ما من الداء ألف في وجه جهوده، هذا لا بأس فيه تعظيم شعيرة ولا فيه لا بأس، لكن لو قبضه هب مقابلها 1000 اليتيم ولا الضعيف ولا المسكين ولا المحتاج ولا نفعة عامة ولا نفعة دينية كم بيكون أجر؟ وسيئة تحتفظ بها العدل وما قال له قدم على الأبواب. فقلت لكم هذا يعني النفس والشيطان والدنيا والهواء متعاونين علينا كلهم، يصدونا عن ذكر الله، يصدونا عن طاعة الله، يدخلونا في الأشياء التي لا تنفعنا أو قد تضرنا، علينا أن نحن نشمل ونحزم أمورنا وننظر في الأمر قبل الدخول فيه، أولا هو مباح أو ما هو مباح، ثم ننظر هو باقي لنا عليه أجر أو لا، أو يكاد أنه علينا وزر، لا نقدم على أي مسألة لو إحنا دارين بالربح والخسارة، ما نسوي أي شيء إلا قبل تحت أن ترسته، هم عارفين فائدة أو ما في فائدة، سواء عمل تجاري أو عمل زراعي أو عمل صناعي أو عمل مداولات مهما كان، تبدأ تدرس هاي دراسة ما تقادم عليها إلا مغلب المعك في هذا، ليش ما الأعمال الأخروية ما بننظر فيها؟ فعلى كل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وأن يهدينا سبيل السلام وأن يحيينا على حب محمد وآل محمد ويميتنا على مودة محمد وآل محمد وأن يميتنا على حب محمد وآل محمد وأن يحشرنا في زمرة محمد وآل محمد وأن يدخلنا الجنة بمعية محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ. قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم، القرآن الكريم،
1: المؤتفكات، المؤتفكات. وردت هذه الكلمات في موضعين من القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الحاقة الآية 9: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والموضع الثاني في الآية 70 من سورة التوبة، قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤتفكات تعني المنقلبات، من مادة الائتفاك وهو الانقلاب، ومنه الإفك لأنه قلب للحقيقة. والمراد بالمؤتفكات قرى صغيرة متجاورة كانت مساكن قوم لوط، أتاهم نبي الله لوط ينذرهم فعصوه. قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وقيل إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فرفع قراهم ثم ضرب بها الأرض فأهلكها ودمرها بمن فيها. وقد جعل الله قراهم المخسوفة عبرة باقية لمن اعتبر. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت. قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجٍ ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير.

في السماوات ولا في الأرض عالم الغيب.

والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم

من ربك هو الحق اهدينا صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن نشأ نخسف

صدقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأثنى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير. ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه

الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان

بكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا

سيل الغرم بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل

ربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. قل ادعوا

له حتى إذا فزع

لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.

اكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا

قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من

قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما

وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم

إن أجري فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك، وكلأهم بكلأتك، واحفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك، وأيد حماته بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، وعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك، والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله، وأنزهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم، ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم، وأقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وضللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم، ويبس أصلاب رجالهم، واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم.

عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 98 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 30 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة تتعلق بأعمال الإنسان ومعاصيه التي قد يقترفها، فقد يقترف الإنسان معاص كبيرة وقد يفعل معاص تعتبر صغيرة. وهذه الآية قد نصت وبينت على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، لكن لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا الصغائر على سبيل التنصيص، وإنما على تفهم فهما من سياق الآية، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لم يقل نكفر عنكم خطاياكم الصغيرة أو صغائر ذنوبكم، قال سيئاتكم. لكن يفهم من الكبائر أن ما يكفره الله سبحانه وتعالى هو الصغائر من السيئات، لأن الأمر واضح، سياق الآية واضح، قال تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لأنه إذا كان تنهون عن نكفر عنكم صغائركم وكبائركم يحصل هنا تناقض، والقرآن منزه عن التناقض بلسان عربي مبين. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي صغائر ذنوبكم وصغائر سيئاتكم، وندخلكم مدخلا كريما. وهنا أيها الإخوة والأخوات حصل خلاف كبير بين علماء الإسلام وفقهاء الإسلام ومفسري القرآن الكريم في تفسير ودلالة الآية. من خلال الآية، هل الصغائر معينة ومحددة يعرفها على سبيل التحديد أن فعل كذا وكذا وكذا صغيرة، أم أنه غير محدد؟ من العلماء من يقول أنها محددة، ويذكر مثل التطفيف بحبة في الميزان وأكل لقمة من مال غيرك، الأشياء المحقرات. ومن العلماء من يقول بخلاف ذلك، بأن كل ما هو معصية لله، كل ما جاء النهي عنه في كتاب الله أو فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعتبر كبيرة، والصغائر يحصرها فيما فعل من المعاصي والآثام على سبيل الخطأ والنسيان، من غير الأمور التي نص الله على كبرها وعظمها. إذن فالاحتياط أيها الإخوة والأخوات واجب، الاحتياط كلما سمع الإنسان نهيا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن ينتهي ويرتدع وينزجر، خصوصا إذا كان من غير أهل العلم، لأن هناك قد يحمل النهي على الكراهة، على الكراهة، لكن الإنسان الغير العارف عليه أن يرتدع فور سماعه وعند سماعه للنهي الرباني في آيات كتابه أو فيما صح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف ويتوقف عند هذا الأمر، لأن النهي يدل على التحريم. وكذلك الأمر حينما يسمع أمرا من الله سبحانه وتعالى في آيات كتابه أو في الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أن يستجيب لله ولرسوله ويعمل ما أمر به، وإن كان قد يحمل أحيانا بعض الأوامر على الندب أو على أنه مسنون، لكن عليه أن يبادر، عليه أن يبادر ولا يتكل إلى هذه الأمور، خصوصا إذا لم يكن من العلماء العارفين المجتهدين، لأن هذه المسائل لا يعرفها إلا العلماء المجتهدون الراسخون، يستطيعون أن يفرقوا بين أمر جاء على سبيل الوجوب وبين أمر جاء على سبيل الإباحة أو على سبيل الندب أو على سبيل الاستحباب أو على أنه سنة. وكذلك المنهيات، النهي يحمل على التحريم وإن كان قد يأتي على سبيل الكراهة، لكن لا يعرف ذلك ولا يعرف هذا الأسلوب إلا العلماء الراسخون في العلم العارفون بمعاني القرآن والسنة. أما الإنسان المؤمن العادي الذي ليس له معرفة، فنصيحتنا له أن إذا سمع نداء من الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، عليه أن يرتدع عن المنهي عنه. وإذا سمع خطاب فيه أمر من الله سبحانه وتعالى أو في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيح، عليه أن يمتثل وينقاد ولا يبرر لنفسه بهذه الوجوه التي ذكرناها في أنه لا يعرفها إلا العلماء، ويستطيعون أن يعرفوا دلالات الآيات واختلاف دلالاتها. إذن هنا أيها الإخوة والأخوات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والكبائر ما هو الكبيرة؟ هنا أيضا فيه خلاف في الكبيرة ما هي بين العلماء، ولكن الأحوط كما قلنا لكم وكما ذكرنا لكم، الأحوط أن الإنسان حينما يسمع نهيا عليه أن ينتهي، حينما يسمع أمرا من الله أو رسول عليه أن يمتثل ويأتمر. فبعض العلماء قال الكبائر كل ما فعله الإنسان مخالفا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وما وصف بالكبر والعظم، ما وصف بالكبر والعظم، بعضهم قال ما وصف بالكبر والعظم في كتاب الله أو الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كبيرة من الكبائر. وبعض العلماء قال أن كل ما فيه مخالفة لله سبحانه وتعالى ولرسوله في أوامره ونواهيهم فيعتبر معصية يفعله الإنسان على سبيل المخالفة، وإن لم ينوي المعصية، لأن لا يصح أن يقول الإنسان أني لم أعصي وقد فعل معصية، لأن العبرة بالفعل وليس العبرة بالنية في المعاصي. الطاعة فقط تحتاج إلى نية، أما المعاصي لا تحتاج إلى نية. إذا فعلت فعلا مخالفا لشرع الله ومنهاجه ولو لم تنوي المعصية لله ولرسوله فقد عصيت الله بمخالفتك. أما الطاعات فصحيح لا تقبل الطاعة من الإنسان المؤمن إلا إذا أخلص نيته لله وأراد منها الثواب والجزاء من الله. ولذلك حينما يفعل غير المسلم شيئا من أفعال الخير والبر ليس له ثواب ولا جزاء عليها، لأنه لم يفعلها على جهة الطاعة لله سبحانه وتعالى ورجاء ثواب الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي هذه الآية تفاصيل كثيرة ذكرها علماء أصول الدين في كتب أصول الدين وفي غيرها من كتب الفقه. نكتفي بهذا البيان الإجمالي لهذه الآية وننتقل إلى الآية التي بعدها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمرا وينهى عنه، يذكر الله أمرا ينهى عنه. قال تعالى: ولا تتمنوا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى هذه المسألة ويفسرها بعض العلماء ويقصرها على المواريث. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواريث، ويصح في غيرها، وفي غيرها، لأن الله فضل بعض الناس على بعض، وفضل بعض الخلق على بعض، وفضل أناس على أناس. هذا اختبار من الله وامتحان وابتلاء وفقا للحكمة الإلهية والمشيئة الربانية. فالتفضيل في المواريث جعل لبعض الورثة نصفا ولبعضهم ربعا ولبعضهم ثمنا ولبعضهم ثلثين ولبعض الأصناف ثلث ولبعضهم سدس. هذه القسمة من الله سبحانه وتعالى والتفضيل فيها مردها إلى الله سبحانه وتعالى، وعليكم يا أهل الإيمان أن تقبلوا قسمة الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا تقولوا نتمنى أن صاحب النصف يتمنى أن يكون كان من أصحاب الثلثين، أو أصحاب الربع يتمنى أن يكون من أصحاب النصف، وهكذا، لأن هذا التمني يستلزم كراهة بقاء النعمة لصاحبها الذي فضله الله بها كما ذكرنا سواء في المواريث أو في غيرها. لا يتمنى حينما يرى إنسان من عباد الله رزقه الله المليارات يتمنى أن يكون تلك المليارات قد رزقه الله إياها. الله الحكيم العليم يعلم ما يصلح كل إنسان في هذه الحياة، فلا يكون مثل الذين تمنوا حينما رأوا قارون وما وهبه الله من المال، تمنوا أن يكون لهم مثل ما وهب الله قارون. فإن التمني يدعو كما ذكرنا يدعو إلى كراهة بقاء النعمة على الغير، وهذا هو الحسد بعينه، وهو لا ينبغي أن ينطوي عليه قلب مؤمن. ولا بأس بأن يتمنى بشرط وأن يقول مثله، لا بأس بتمني مثله بشرط الرضا بقسمة الله والصبر عليها، يتمنى أن من على الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مثل ما رزق فلان، وليس أن يتمنى أن يكون له رزق فلان، يتمنى أن يرزقه الله مثله، ولكن في نفس الوقت مع هذا الشرط، مع الرضا والصبر على ما هو فيه عليه. يعني يتمنى هذا على جهة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وليس على جهة التضجر مما ابتلاه الله به مثلا من الفقر وقلة ذات اليد، بل في صبر ورضا يدعو الله سبحانه وتعالى لا مانع، وهو وقد أمر الله سبحانه وتعالى وأحب الله من عباده أن يدعوه العبد المؤمن بما أحب من خير الدنيا ونعيم الآخرة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذن الفرصة في الحياة متاحة، التفضيل هنا للرجال نصيب مما اكتسب، التفضيل بين الرجال والنساء ظاهر ومتعدد الجهات، ولذلك خصهم الله بهذا، يبين أن لكل منهما نصيبا مما اكتسب. لم يقل للناس كل واحد منهم نصيب، بل قال للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء، لأن الرجال صنف والنساء صنف وبينهما تفاضل، لكن فرصة في هذه الحياة متاحة للرجال أن يكتسبوا لأنفسهم من خير الدنيا ومن خير الآخرة، وهي كذلك فرصة متاحة للنساء مثل الرجال، وإن اختلف قدر كسبهن وطريقة عملهن، لكن لا تحرم المرأة من النصيب ومن أي كسب تكسبه. وكأن هذا الكلام جاء من الله سبحانه وتعالى على سبيل التسلية للمفضل عليه بالملك القهري، أن الله قد مكنه من كسب الخير الكثير في دينه ودنياه، وهذا الملك القهري هو متعلق بالمواريث، هذه القسمة الربانية من الله سبحانه وتعالى التي فاضل فيها بين الورثة على الوارث الذي أعطي نصيبا أقل من وارث أعطي أكثر، أن يقبل بقسمة الله وفرضه الذي فرضه له، ولا يتمنى أن يحصل على أكثر من ذلك، بل عليه أن يسعى إلى اكتساب الخير والنيل من عطاء الله ورزقه، فهو متاح في هذه الحياة، ويمتنع عن هذه الأماني الغير سوية. فهذه جاء على سبيل التسلية أن باب الرزق مفتوح وليس محصور على الورث، كم من وارث لم يرث شيئا من وارثه الفقير، وقد فتح الله له أبواب فضله ورزقه وأصبح من أغنى الناس. وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، إذن اطلبوا الله من رزقه وخيره، فهذه هي الوسيلة الصحيحة لتمني الخير. وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله، وهنا يذكر المولى بدر الدين سلام الله عليه في هذا الموضع قال: فأما قوله تعالى نصيب مما، ولم يقل للرجال ما اكتسبوا وللنساء ما اكتسبن، قال: فالأقرب عندي والله أعلم أن هذا تزهيد في كسب المال، لأن كسب المال والاستكثار منه والاكتنازة فيه مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان، لأنه مهما كثر مال الإنسان ليس له منه إلا ما أكل وشرب ولبس وسكن، والزائد سيبقى هكذا في الخزائن وسيبقى لا يحتاج له الإنسان، إذن عليه أن لا يطمع نفسه في تكثير المال. إذن فهذا كأنه قال تزهيد في كسب المال، لأنه تعالى يشير إلى أنه لا ينتفع به كله، فكأن ما لا ينتفع به ليس له حاجة، كما قال أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: لكل امرئ في ماله شريكان، الوارث والحوادث. الوارث مهما اكتنز الإنسان سيرحل عن أمواله مهما كان عظمها وكثرتها ويتركها للوارث، والحوادث أحيانا قد يكسب الإنسان أموال كثيرة ويحرص على جمعها والحفاظ عليها ويبخل بحقوق الله فيها، فيأتي عليها الحوادث والنكبات من الأمراض والأسقام وسائر الحوادث التي تسبب في نقص أمواله، بل أحيانا ذهب ماله كله. بل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. واسألوا الله من فضله، هذه وسيلة عظمى ينال بها الخير ممن بيده الخير. فلا ضرورة أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة، لا ضرورة لأن تتمنى ما في يد غيرك، فبدلا من ذلك اسأل الله سبحانه وتعالى واستغني بالله سبحانه وتعالى والجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو من بيده النفع والضر ومن بيده خزائن السماوات والأرض. وينبغي السؤال لمن ينجي من النار، ينبغي أن تسأله هذه المسألة العظيمة وما فيه دخول الجنة، لأن ذلك خير لك. فأما كثرة المال فلا تبقى لصاحبها، المال لا يبقى لصاحبه ولا يبقى صاحبه له. إن الله كان بكل شيء عليما، الله عليم بما يتمنى المتمنون، وعليم بصبر الصابرين، وعليم بكسب من اكتسب من حطام الدنيا وماله، وما طلبه من دعاه وأراد من فضله وسعة ما عنده، عليم بكل هذه الأحوال، عليم بكل بها وبغيرها من الأشياء، فهو بكل شيء عليم محيط، علمه بكل شيء لا يخرج عن علم الله شيء. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات قسم، ولكل، فقد قسم سبحانه ما ترك الوالدان والأقربون، فالقسمة باقية لكل جعلنا، فالقسمة باقية لا تنسخ بما يجعل للموالي للموالى، لأنه يذكر الله ولكل جعلنا مواليا مما ترك.

0: كالوالدان والأقربون، أي أن الوالدان والأقربون جعل الله موالي، وكان الموالاة في أول الإسلام كان يستطيع الإنسان أن يرث من غيره، إذا أراد أن يتوارث فيما بينهما يحصل بينهما عقد على التوارث، يقول أرثك وترثني وأعقل عنك وتعقل عني، وهذا ما ذكره الله الذين عقدت أيمانكم، ولكل جعلنا موالين مما ترك الوالدان والأقربون. وهنا المولى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هم الوارثون الذين هم أهل ما قسم لهم أهل، فكأنه تعالى قال جعلنا أهلا وملاكا، يعني ولكل جعلنا منكم أيها المخاطبون من ذكور وإناث جعلنا موالي، جعلنا لكم أقارب، جعلنا لكم وارثين يرثونكم مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كما ذكرنا بأنه أحيانا قد كان في أول الإسلام أن يحصل توارث بهذه الطريقة بطريقة التعاقد، ولكن الإسلام جاء بنسخ هذه الطريقة بنسخها ولا وعدم صحتها، لكن لا على سبيل الإلزام، يستطيع الإنسان أن يمنح من ماله لغيره بطريقة ما يعرف بالوصية في دين الإسلام. إذن الذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم، لا حرج عليكم، عاهدتموهم على علاقة تقوم مقام الأخوة في النسب، أي كما قال في العلامة الشرفي في كتاب المصابيح، أي ما سمحتموه بأيديكم حال المخالفة، ما سمحتموه بأيديكم حال المحالفة، وما منحتموهم، والمراد هنا مولى الحلف لا مولى العتاق، لأن هناك مولى العتاق وهو سيد العبد، لكن هنا يصح الموالاة هي بين الأحرار، أما العبد فهذا ولايته إلى من أعتقه بطريق الولاء، ولاء العتاق. وقال صاحب الكشاف العلامة الزمخشري، وكان الرجل في تفسير هذه الآية قال كان الرجل يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، فنسخ، يعني فنسخ هذا في شريعة الإسلام، فظهر هنا أن المعاقدة هي من التعقيد، هي عقد بالكلام، ونسب هنا إلى الأيدي، نسبه الله تعالى هنا إلى الأيدي لاقترانه بالمصافحة، لأنه قال والذين عاقدت أيمانكم، أي بأيديكم اليمنى، لأن المصافحة والمعاقدة تحصل في البيع والشراء والنكاح والمعاقدات والمعاهدات، تحصل بالمصافحة، أن يصافح الإنسان من تعاقد معه، يتصافح بالأيمان، ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعاقدة بالأيمان، والذين عاقدت أيمانكم لسبب اقترانها بالمصافحة فآتوهم نصيبهم من التركة، فآتوهم نصيبهم من التركة، ظاهره أنه نصيب معهود الذي كان يفرض بهذه الطريقة، ولعله السدس كما ذكره العلامة الزمخشري. وإذا كان قد نسخ لكن لم ينسخ إلا كونه ميراثا فقط، كانوا يتوارثون، أما أنه يصح أن يتعاهد إنسان أو يتعاقد هو إنسان آخر أن يوصي له بشيء، فهذا لا حرج فيه، وإنما ويكون من باب الوصية، يقول هكذا جعلته وصية لك ترثني وأرثك، فعلى هذا فله حكم الوصية كالإقرار بالوارث وغيرها، إذن له حكم الوصية وليس له حكم الإرث الذي نسخه شريعة الإسلام، كانوا يحكمون له حكم الإرث. فآتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، الله شهيد حاضر على كل فعل وعلى كل عمل، ولا يعزب عن ربك مثقال ذرة، فهو شهيد على عقد المحالفة وشهيد على إتيانهم إن أوتوا ومنعهم إن منعوا، وشهيد على كل شيء، فينبغي أن يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أفعالنا وتصرفاتنا، لأنه شهيد عليها حاضر معنا أينما كنا. وإلى هنا أيها الإخوة قد أدركنا الوقت المخصص لهذا الحلقة من هذا البرنامج المبارك، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.

حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم. الشيخ يحيى الحليلي، الورد اليومي، إنتاج إذاعة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره في السراء والضراء. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، فأهلا وسهلا بكم، ونرحب بالأخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة، والتي ستكون تلاوتنا اليوم من سورتي المائدة والأنعام، وسنبدأ من الآية 82 الصفحة 121 إلى الصفحة 131 إلى الآية 35 من سورة الأنعام، ونبدأ مع الطالب المشارك معنا في هذه الليلة الأخ عبد الصمد عامر، فليستعذ بالله وليبدأ.

0: أحسنت وبارك الله فيك وتركز على ما تم التنبيه عليك. نرحب بالأخ الطالب أسامة فيتفضل يقرأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

0: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: حسن بارك الله فيك، تركز أكثر على الهمس في الكاف. نرحب بالأخ يحيى الكحلاني ويتفضل يقرأ. بسم الله.

أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخر

إن شاء الله تركز على بعض الكلمات. نرحب بالأخي الحاضر معنا عبد الله حقي، تفضل لقراءة.

أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء

يعدها إلا

0: حسبك، وعليك أن تركز على الكلمات التي رددناك فيها وكذلك على بنية الكلمة. بارك الله فيك. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للمستمعين الأكارم وللطلاب الحاضرين، ونسأل الله لنا جميعا العفو والعافية، وأن يجعلنا ممن شملتهم الرحمة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه وطلقائه ونقذائه من النار في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة من ليالي القرآن العظيم، وفي رعاية الله وحفظه.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وإذا ابتلاه فصبر كافأ.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: التراب،
5: التراب.
4: التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة، وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء. قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.

أيحسب أن لن

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعان بارك
2: الجميع إن شاء الله.
4: معنا سواء
3: تفضلوا.
4: الكي النكوى وجود ولا ما؟
3: إلا الكي هو جائز وهو أحد العلاجات التي ورد الأثر بها، لكن ينبغي الإنسان إذا لا يعني يكوي إلا عند خبير عارف بالكي وبطرقه وعلى إيش يكوي وشو الذي ما يكوي له.
4: غرب حديث رمضان دي منكوات هذه سيكوات في نازل.
3: لا مش صحيح. الشفاء في ثلاثة، في قال في لعقة من عسل أو في شرطة محجم أو في كية من نار، ولا أحب أن أكتوي. يا الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. ألو. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: ممكن نسأل؟
2: تفضلوا.
5: يا شيخ، مثلا نكون احنا في الحمام واحد يداعي لنا ونقول يلا، هل يجوز؟
3: نعم لا مانع. ما بالله إذا الإنسان في أثناء قضاء الحاجة فالكلام مكروه.
5: يعني يداعي لنا من خارج.
3: فهمتوا؟ إذا الإنسان أثناء قضاء الحاجة أثناء البول أو الغائط فالكلام حالهما مكروه، بمعنى أنه إذا تركها الإنسان وقع لها أجر، وإذا فعله ما بش عليه إثم.
5: طيب معنا السؤال
3: الثاني. تفضلوا.
5: كان في واحدة عندنا جاءت زيارة وحطت الثلاجة عندنا ويعني خلت عندنا حاجة، الحين نشي ندور عليها ما حصلناها، شو بنفعل؟
3: عليكم أنكم تبحثوا عنها قدر الإمكان، إذا يأستوا من وجودها وعدم العثور عليها تصدقتوا بها على نيتها.
2: نعم. رسالة أيضا تقول فضيلة العلامة، هل يصح أن أقرأ القرآن وشعري مكشوف؟
3: لا مانع من ذلك، إذا كانت المرأة في مكان يجوز لها كشف الشعر فيه، يعني بالنسبة لتلاوة القرآن ما بش معنى.
2: نعم. اتصال. مرحبا. نعم. طفي الراديو لو سمحتوا. طفي الراديو. نعم.
6: يمكن نسأل يا شيخ؟
3: تفضلوا.
6: قبل فكيت عملي وما عاد استرفى صلي، قلت شهر من الصلاة كان صلي كذي على كفي، وحين ما كان أعرف كذي ولا كان استرات والطاولة، فقيت عملي في عيني، يمكن كيف نقضيها أو كيف؟
3: ولا تحتاجي تقضيها ولا شيء، إذا أنت أثناء العملية فعلتي الذي تقدري عليه فيكفي. واضح؟
6: كيف يا شيخ؟
3: إذا أنت فعلتي أثناء ما كانت العملية فيك فعلتي الذي تقدري عليه، فلا تحتاجي إلى قضاء صلاة قد فعلتيها في وقت العملية.
2: في أمان الله. طفوا الراديو من عندكم، تسمعونا من التلفون عتسمعوا.
6: يلا
3: الحين بتسمعوا ولا لا؟
6: ايوه تحب نسمع اسلم. قلت فكيت عملية في عيني وجلت قول يمكن شهر ما تنفط وقارب ما قالوا بعد اخذت العملية ولاد الحين بانا صلي وانا قد كثير متقعد له قلت يمكن اقضيها او كيفه.
3: اذا صليتي اثناء العملية فيكي فليس عليك الا ما تقدري عليه ولا عليك قضاء ولا شيء.
6: يعني لا صليت وهي فيني؟
3: اذا صليتي وهي فيكي صليتي على ما تقدري عليه فخلاص قدي تجزي ولا تحتاجي تقضي.
6: يا الله سلام ما بلا قلت انا ازيد اسال سعاد يعني كان واحد تنزع من مزرعه كذي ما هي داري حق من تزوجت وحقهم يعني جمعه ما كانت ترام حق من تنزع نزعت حبط خيرات قالت الحين تسيتي تكلاني تالي هي حقهم او ضد او كيف تسوي يعني حبط خيرات وما كان هم داري وما هي داري حق منهم.
3: بتشل الحطب قدو جاهز؟
6: ايوه من مزرعة كان رفيق بي على امر ما كان هو بركي وحتى قعد وكان تنزعه وتشلهم بس ما كان معاهم حطب
3: تبسر لا هذا تبسرهم تبسرهم من هم الذي اخذت عليهم وتأدي لهم قيمة الحطب ولا تسامح منهم
6: يعني تسامح من اهله ولا تتزف اهلانيتهم؟
3: ما ينفع لانيتهم الا اذا ما هي داري منهم بالمرة ولا استطاعت تعرفهم.
6: لا تعرفهم أيوة تعرفهم
3: تسلم لهم ما دام تعرفهم تسلم لهم توصل لهم قيمة الحطب ولا حطب بدله ولا تسامح منهم.
6: يعني تي بدل حطب
3: ولا زلط ولا تسامح منهم.
6: يا الله
2: يا مال اتصال. نعم مرحبا سنور.
7: يا شيخنا بالله مرة
2: طفوا الراديو أول طفوا الراديو أول لو سمحتوا.
7: يا شيخ مرينا جاء دم وحمل عضة جاهلة بضهرة وأنا حملت مسكتين لو ما قتلت ما علي
3: ما فعل الدم
7: الدم هذا حمل عضة دم في ظهرها وأنا ضربت بالعبيد لو ما قتلت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر يا الله ولا على شيء. المفروض انه اذا قد تعدى مرتين فما فوق قدوم يحل قتله لكن أيوة اذا ما قد تعدى الا مره واحده فلا
7: واضح. ايوه واضح. هو تعدى على الطفل الصغير دماغي وحملته طره انا طريته بنتي خاطير بعدين حمل عرض بنتي فاحنا نفسك بحديد الاوان النوم
3: خيرة الله.
7: والسؤال الثاني يا شيخ اللي يحلم ويندر بزلط الحلم عليه يتيها
3: ولا على الشيء.
7: يلا تسلموا يا شيخ
2: يا مالا
7: باقي معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضلوا.
7: الو
3: تفضلوا.
7: سامح انت تقول يا شيخ انسان عندك زوجتي لا ترضاش تنصح يوم يصلي ما يرضاش ما واجب على واحد يوم
3: تستمر في النصيحة والضغط عليه لأن يصلي
7: شنو انصحه من انصحه لو انا عطاك لا نبكي عندك
3: تستمر ولا توقف.
7: الله يجزاك
3: الله خير.
7: والله
3: من كان مكر بعد
7: للصلاة النظيف
3: نظيف. تخوفه بالله وتذكره بالجزاء الذي يترك الصلاة ما هو.
7: لا الله ولا استغفار يا شيخ هذا الجناب صح ما يجوا.
3: إيش؟
7: الاستغفار إحنا بتاعنا بمجال ذكر قالوا إنه أسبوع الاستغفار واحد جناب ما يجوا.
3: لا يجوز ما واحد الاستغفار والذكر كله ما بلا القرآن الذي هو حرام.
7: خلاص اسلم الله خلاص.
2: تمام. سلام مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: قلنا يا شيخ نشيس على كيسة
3: توكل على الله.
8: قلنا عندما يقول وعدت عندما يفتح الفاتحة عند وصل بها للنبي ما رأيك يجوز؟
3: أيوة يجوز ما لا إيش المعنى؟
8: عندما يقول الفاتحة عند وصل بها إلى الله رزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
3: ضخم
8: فيها بعد الأذى
3: ضخم
8: يصلح
3: ونص.
8: وفي سؤال ثاني عن واحد عندما يحلم الموت ما تسمعهم
3: ايش؟
8: عندما واحد يحلم الموت
3: ايوه يحلم انه مات
8: يحلم الموتى
3: انا اش داري
8: يلا خاي
2: يا مالا ستقول اشتريت قطعة أرض وبقى عندي مبلغ 20,000 والآن البائع أصيب بجلطة دماغية وأصبح لا يعرف أحد وله أولاد ليس في قلوبهم رحمة. فالسؤال: هل أصرف عليه كل يوم 1000 ريال حيث أن أعطيت أولاده ولم يعطوا له شيء، فما الواجب عليه؟
3: ما فهمت يعني. إذا قبل توصل له، ما دام عاد في يعني توصل له وينفعه فلا بأس، ولا فقدير الورث.
2: نعم. سلام. مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله عافيك.
9: أنا في سؤالين. الأول، أكتب المدرسة هذه في القرآن الكريم والتربية الإسلامية تغيروا من مصر آخر وبيجيوا بالكتب القديمة، بعض الناس بيحركها يعني النساء بالمصعد بسوريا، ما حكم هذا العمل؟
3: لا مانع إذا ما شو قاصد الإهانة لها، وإنما يقصد حمايتها من أن تهان أو تدعس فلا مانع.
9: أيوة يعني استع على هاي الصوبة، ولا ما يعني إهانة هذه ما قابش تفهمه.
3: ما بش مانع.
9: نقول أنا معزز ومحبوب.
3: ما بش.
9: وإحنا ندار على وصار ثاني بين الناس بيخرجوا من سطح الجامع والخزن حتى الجامع ما بتندرجي.
3: ما يجوز.
9: نقول لهم ينتهي الخزان وبعدين يغرفوا، ما
3: يستطيع. ما يجوز. والذي قد أخذوه يسلموا قيمته.
9: أيوة، لأنه إذا قد ينتهي ما بيش معنى يغرفوا، صح؟
3: تمام. أيوة، إذا قدمت الخزان حق المسجد وما بالله قد بقى يصير مخرج فلا مانع.
9: أيوة، أسلم. دمر الله
3: حيث. وإلكم.
9: يا مان.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7228888 و7239900 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: يا شيخ، احنا احتفلنا العام بالمولد النبوي واليوم ما خلونا، قالوا لا شو عن النساء عيب.
3: نساء قصته المسلمين كلهم علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السواء، الرجال والنساء، فمش هو نبي للرجال ولا هو نبي خاص بالنساء، فاحتفالهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم بدون أن يتكشفوا، بدون أن يتبرجوا أو يتعرضوا لمزاحمة رجال أو غير هذا، وهذا هو كما أعرف في الموالد إنه ما بيحدث شيء من هذا. كلها موالد سليمة ونزيهة وعفيفة، ما به موجب لمنع النساء منها.
2: نعم. سأل. مرحبا. ألو.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: كنت سأل الشيخ سؤال.
2: تفضلوا.
10: لو سمحت، أنا ندرتني أكون أذبح لله يعني في كل سنة فاتين، لكن هذا النظر ما قدرت فيه، كيف أني هل علي؟
3: كيف النظر؟ كيف قلتي؟
10: أي نذرت أني بكون أذبح في رجب.
3: أقصد أنت نذرتي نذر تلفظ طيبه ولا ما بلا قلتي داخل نفسك؟
10: تلفظ طيبه، قلت إن شاء الله يعني تقريبا أني قلت إذا قدرت.
3: خلاص، ما دام إذا أنت شرطتي القدرة فمتى زالت القدرة ما يلزم الشيء، وإن لم تشرطي القدرة فيلزمش تدوري كيف ما كان.
10: يلا، جزاك الله خير.
3: أيوة.
2: سؤال. مرحبا. يا مرحبا. نعم، تفضلوا. تفضل. سؤال آخر. مرحبا.
11: كان معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضلوا.
11: مبلغ، هل يجوز يعني للمرأة أنها تصلي بالبركة في ضمن عملها أو في منطقة عملها؟
3: نعم،
11: يعني هي مضطرة يعني.
3: بدون اضطرار، المفروض في المرأة، لأنها السجود على الجبهة واجب على الرجل، واجب عليها أن يكشف الجبهة، والمرأة يعني مسموح لها أن تكون على جبهتها العصابة، فإذا كانت على جبهتها العصابة فالعصابة حقت البرقع أيضا هي ما لا مانع منها، والباقي ما تصلي إيش المانع، ولا هي فلو بين البرقع.
11: بارك الله فيكم يا شيخ.
3: وفيكم.
2: في أمل. صار. مرحبا.
12: ألو.
2: نعم. مرحبا.
12: مساء الخير يا شيخ.
3: سنور العافية.
12: طفي الراديو لو سمحت.
13: كيف حالكم؟
3: الله يعافيك.
13: ما ظلم
3: ايش؟
13: ايش جاكم سأل لو سمحتوا؟
3: تفضلوا.
13: بدل معنا الوقت في هجر كذا يعني ضروري فندي ما هو قادر يمشي ويصير ويجي.
3: لا يتوضى ما هو قادر على الوضوء يتوضى.
13: يعني ما واحد من الأولاد ما يقدرش يمسكها والرجل الثانية.
3: تمام ما يستر حتى لو ساعدته فالوضوء يتوضى.
13: يعني أيوه ربما إحنا جالسين عنده وربما ما بعد إحنا.
3: يعني لأجل التخفيف عليه يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
13: ولا ما بحد عنده ضروري يعني عادي ولا تيمم تيمم.
3: إذا ما بحد عنده ولا قدر يخلي أحد يجي عنده في تيمم إذا هو قادر على التيمم، وإذا هو قادر على الوضوء ولو على بعض أعضاء الوضوء في وضيها.
13: يلا السلام وشكرا.
3: في أمان الله.
13: في أمان الله.
12: سهل مرحبا.
14: ألو.
12: نعم.
14: السلام عليكم.
12: السلام عليكم. الجميع إن شاء الله.
14: الشيخ الشيخ يعني الشيخ الرباط المعمل أنه سأل نحفظه وغيره
3: ولا ظهر لي كلمة. ألو
14: أيوة شو
3: ما بتقول
12: شير رجل
14: قال لك بعد البرنامج أنه يجب ناس من موقع أحد مع السؤال
12: ما أدرى يعني إن أمكننا بعد البرنامج بإذن الله. سهل مرحبا.
15: مساء الخير
12: سنور.
15: كيف حالك يا سيدي وعني؟
3: الله يعافيك.
15: يا اخي باب الله دامتك يعني جبي بني جيسي تحلق واصل اشكب طالبة.
3: حاضر.
15: قلنا ذي بني احلف ذي بني جيسي حلف واصل
3: الذي بيجلس يحلف.
15: اكيد.
3: اذا هو بيحلف انه عايف على شيء وما فعله ولا سيترك شيء وما تركه فعلى كل ما حنث في يمينك كفارة يمين.
15: يعني هذا يعني بني يحلف وما بني فعل الشيء.
3: هو إذا أنا كملت إذا حلف على أنه عيف على الشيء وما فعله تلزمك كفارة. إذا حلف أنه عيترك الشيء وما تركه تلزمك كفارة يمين. إذا حلف على حاجة وكاذب فيها ما بشلها إلا التوبة.
15: هو يعني هو هذا بعض الناس يعني بني يحلف وما يفعله يعني يحلف يمين كذب.
3: لا لا فرق بين انه يشتي يحلف مثلا يقول يحلف انه عيجي له عند فلان يوم الخميس ويجي يوم الخميس وما يصير له عنده هذا يلزمك كفارة يمين. سواء ولا يحلف انه عيبطل الدخان ورجع ما يبطله هذا يلزمك كفارة يمين. واضح؟
15: عزيز عزيز اسلام تقضي خبر.
3: يا الله.
12: اتصال. نعم مرحبا.
16: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
16: اشتغل الشيخ
3: تفضل.
16: المبلغ يا شيخ مثلا في الفرق القبلية هذه حقنا مثلا في اليمن عندما أسرة بتتنازع أي أسرة ويقوم يقتلوا واحد ويردوا يسقبوا من أطرف يعني من أسرة ثانية ما يقتلوا في الشخص نفسه.
3: حرام.
16: هل هذا حرام؟
3: حرام حرام وقتل نفسه بغير الحق.
16: إنه مثلا قتل يقولوا متنازعين
3: ولا هم متنازعين.
16: يلا الشاري
3: في أمان الله.
12: سهل مرحبا.
17: أسعد الله مساكم جميعا.
12: حياكم الله.
17: وجزاكم بارك الله خيرا ربنا أفرق علينا وصبركم وثبت أقدامنا وانتم عليكم مكافئين واحفظ بلادنا وحفظ جميع السنة وحفظ جميع كل الجبهات والكي وارحمك هجامك يجرحنا بقتل المأجرين عجل المسجدين وأهلك ودمر ومزق واقبل ونكل وكرس اليهود وسرة السعود وكل من تكلت على بلدنا لا جعل الله من بيزن تعويهم ولا عمالا تكفيهم ولا جيزن تحميهم كرد بمرض أينما كانوا حيثنا يكونوا. أستاذي الكريم سؤال فضيلة العلامة
12: تفضل.
17: الله يقول إن من أزواجكم وأولادكم حذور لكم تحذروا هل هو مخصص الرجل أو لكلاهما؟
3: لا للكل يعني المراد بالأزواج هنا الزوجات والأولاد ومعنى العداوة وهو إذا كانت الزوجة في جهة الشيطان أو كان الأولاد أيضا ممن يعصون الرحمن وسيكون هذا ضغط على الرجل بأن ينجذب معهم إلى الجهة التي هم فيها هذا معنى عداوتهم.
17: حفظكم الله ورعاكم جزاكم الله ألف خير.
3: وإياكم
17: تحياتي.
3: جمال الله.
12: سهل مرحبا.
18: مساء الخير.
12: مساء النور.
18: عندي سؤال. أمي أبوها حاجز في الزوة يعني مريض، وابنه ظالم يعني يخلي يبصم على ما على الملحق ما حق ويبصم عليه وما يصومش عليه، فهل بناتهم تنتم بناتهم هل يجوزان يصومن على ولا يصومين؟
3: ما هو ما عاد بيستر يصوم.
18: ها؟
3: ما عاد
18: يقدر شي يصوم.
3: خرجوا ما بيش صوام عليه، خرجوا عنه كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
18: وقد لسه سنين بس بناته، واحد من بناته ما بيش معاه يعني مستضعفين، زوجه مستضعفة وواحد همي ما لها شي، وابو ابنه ما يصومش عليه.
3: نصف ساعة نصف ساعة عن كل يوم، مش شو مشكلة، مش شو مزالة كبيرة.
18: الحين يصومن علي
3: ما بيش يصومن، يخرجين عن كل يوم نصف ساعة.
18: يلا تسلم، بارك الله فيك.
3: ما فيكم.
12: سهل مرحبا.
19: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
19: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
19: كيف أنتكم عن بارك مؤخرا؟
3: على الجميع إن شاء الله.
19: الو.
3: ايوه غلق الراديو تفضل
19: يا اخي. في يقول لي ايش يعني يسوق للعنية واسد ما رايك؟
3: ايش
12: فيه؟ ايش بيسوي؟
19: يقول لي ايش يلعن امه يسبه، ما رايك فيه؟
12: ماذا يسب ويلعن امه؟
3: يسب ويلعن امه؟
19: نعم.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وقال الله عز وجل في الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بي، يعني هم بيطلبوا من ولدهم الشرك، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان الأبوين مسلمين من يخافون الله عز وجل ويعبدونه، فالعقوق لهم من الكبائر، وما مرتكب الكبيرة سيدخل النار.
19: الله شكرا يا شيخ.
3: العفو.
19: الله
3: في أمان الله.
12: السلام مرحبا.
20: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
20: أبلا من إسرائيل الشيخ في يحلف يمين وما يمثل شيء، يمين طلاق.
3: نعم، مثلا حلف بيمين الطلاق أنه يصير بيت فلان. ها؟
20: أيوة. المهم طلبت من عند واحد وحلف يمين طلاق ما يديها، ما دلها غيره وبعد ما يديها شيء.
3: تطلق مرته.
20: ها؟
3: تطلق مرته.
20: ولا عاد يديها مثلا عاد يدي الباقي.
3: إذا هو ما قد جزع الوقت الذي المفروض أنه يديها فيها، في سبر أنه يديها وما تطلق مرته، لكن إذا قد مر الوقت الذي هو المفترض والمتفق عليه أنه يديها فيه وهو قد حلف بالطلاق، فتطلق مرته.
20: ما بش وقت محدد في
3: إذا قد أضرب، إذا قد أضرب أنه عاد ما يديها تطلق مرته، وإن عاد عازم إنه يديها في يديها الآن وما بش طلاق إن شاء الله.
20: أنا أعرف ما عليك يديها، ما فيها تأخر بس.
3: سواء.
20: ها؟
3: سواء.
20: يعني طبيعي يرجع يديها ما.
3: أنا ما شرحت لك، أنا شرحت خيارات، ما قلت لك كذا عندك وبس.
20: يلا ثابر، يعني يديها يديها ما وعيديها ما زاد أمنه منك.
3: تمام.
20: ما فيها تأخر بس.
3: تمام.
20: يعني جزء موعد ورجع معه ناوي يديها.
3: تمام.
20: مش موعد عم حدد.
3: تمام.
20: أنه عيديها.
3: تمام.
20: يلا شكرا.
3: العفو.
12: اتصال. نعم مرحبا. نعم.
21: ألو.
12: نعم.
21: في واحدة أنوش أنيكم تصلي بعد كل صلاة ركعتين، ولهذا الحين ما عم تصليش، هو يجوز ولا ما يجوز؟
3: لا يجوز لها، مش ما دام ما بلا نية، مش هو نذر ما يلزمها.
21: ايوه هي غير نوت نية،
3: الافضل انها تصلي ولا ما يلزمها شيء.
21: يلا شكرا.
3: العفو.
12: اتصال. نعم مرحبا.
22: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
22: كيف حالكم؟
3: الله يعافيكم.
22: هل القريب شهيد؟
3: لا.
22: والنفاس
3: ولا
22: لا
3: يعني إذا وردت آثار فيهم أنهم يشبهوا الشهداء. ما الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ثاني ما بش مثله.
22: شكرا جزيلا.
12: سهر من الله. حياكم الله.
0: مع مبارك مؤخرا
3: الجميع إن شاء الله.
0: عندما واحد يصلي قبل ما يأذن هو يصلح ولا ما يصلح؟
3: يصلي قبل أذان مه
0: قبل ما يأذن ولا هو بيأذن يصلي
3: قبل ما يأذن ما هو؟
0: يأذن أي وقت؟
3: الظهر قبل ما يأذن ما تصح الصلاة، الفجر قبل ما يأذن ما تصح الصلاة، المغرب قبل ما يأذن ما تصح الصلاة.
0: وإذا
3: إذا قد أذن ولا هو في أثناء
0: ولا يصوم مسجد
3: إيش؟
0: الست من شوال عندما أحد يصوم يقدر واحد القضاء الله يصوم الست
3: يصوم الست يصوم القضاء
0: ومتفرقه ولا يعني متابعة
3: متابعة
0: ما يصلح شيء متفرق منه
3: إلا يصلح إلا هو قضاءها متفرقة يجوز لكن الأفضل قضاءها متتابعة.
0: أسلم رحم الله والديك
3: والدنا ووالدكم
0: يا مال الله
3: السلامة
12: سلام أبا نعم
1: أتساك الله بالخير
12: أتساكم الله بالخير والعافية
1: الحاجة
3: الله يعافيك
1: والله يا شيخ أنا أضلك ثلاث مرات وكل مرة ثلاث مرات يعني مش متابعة يعني مثل ما تقول كل سنة هكذا كل ستة أشهر
3: كل ستة أشهر طلاق وتراجعها
1: أيوة مرة مراجعة أيوة كذلك تراجعت يعني
3: بين
1: بعد ثلاث مرات وكل مرة ثلاث
3: يعني تسع مرة
1: يعني بثلاث
3: تطلقها بالثلاث والثلاث تقع واحدة لكن ما دام قد طلقتها وتراجعتها وطلقتها فقدي ثلاث طلقات ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك
1: ولو في حالة غضب يعني ما كان متأكد يعني هي كان فيها بتصلي أو ما
3: حتى تصلي ولا ما تصلي ما بلنا الإنسان إذا طلقها في طهر لبي جامعها فيه أصاب السنة والطلاق يقع وإذا خالف السنة يأثم ويقع الطلاق
1: يعني ما عاد تحل
3: لا تحل حتى تنكح زوجا غيرك
1: يا الله خير
3: يا الله
1: يا الله.
12: إذا ما زلنا معكم مستمعين في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
12: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
12: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 72 88 20 88 و72 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
23: يا سيد.
12: نعم.
23: أتمنى الله أنا عايشة في البيت وأخواتي أربعة يتكلم عندي ويجون سيحوا ويتكلموا وأضربهم وأصرفهم كذا مش مرة غاية.
3: إذا هو تضربهم لأنك تغضبي ما يجوز. أما إذا كان في صالحهم وتأديب لهم يتعلموا الأخلاق والآداب وضرب عادي مشو ضرب مؤذي مثل ضرب الأم والأب فلا مانع.
23: هم يجوا بأخوتي سيحوا وكذا يتكتبوا شخار والبنة جوهم كان مستمع عبيب وضربهم وزاغبي وهكذا وقتي الشخان حاليا لأنه ما عايشة هنا وما تتمنى وعمره صغير ستشف.
3: أنتوا سمعتوا الجواب؟
23: أيوة سمعته.
3: يلا
12: اتصال. نعم مرحبا.
24: السلام عليكم.
12: سنور.
24: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
24: هل جاوب علي؟ معي سؤال.
3: تفضل.
24: واحد يعني يسعد بس يعني بدون عاني بدون قصد ما يجرها
3: ولا حاجة.
24: جزاكم الله خير، شكرا يا قاضي.
12: سهل مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم يا شيخ.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
5: معايا أخوة.
3: تفضلوا.
5: أقول له حلفت قلت يعني قلت للحرمة حتى قلت علي الحرام يعني حرام مطلق إني لو عزت تجي عندك في الحرمة الثانية إنه يعني حرمت وطلقت هذا.
3: إذا جت عندها تطلق.
5: أنا أيوة أن حرمة ثانية لو عزت تجي عندك إني خلاص تطلق.
3: إذا عجت عندها فتطلق.
5: أيوة يعني من باب إننا أشتري أفجع عابس.
3: تفجع عابنا.
5: وفي أنا على سمات روح ولا تجي ولا.
3: تفجعها بماذا؟
5: تفجع يعني ما
3: تفجعها بمهد ما تفجعها.
5: هذا الكلام حضرت حرام مطلق.
3: تفجعها بالطلاق. أيوة.
5: يعني كيف؟
3: فإذا جايت هذا المرأة لعندها تطلق.
5: يا
3: الله
12: سؤال. نعم مرحبا.
6: جزاكم الله بالخير.
12: جزاكم الله بالخير والعافية
6: يا شيخ عبد الله.
3: الله يعافيك
6: أخي. بس معي سؤال يعني نشتي سيدنا فيه يعني عن صلاة الجمعة يعني تارك صلاة الجمعة يعني ما بنحضر نصلي صلاة الجمعة في الجامع بنصلي بس
3: لنا
6: يعني بنشوف ربي بيقول رجل الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأصبحت اليوم يعني الخطاب مع أدلاء كلها يعني حول السياسة.
3: والسياسة ما هي عداوة لله ولا ذكر لله؟
6: يعني ما عاد بيذكر شيء لله ولا رسوله في الخطبة. ما بحث هكذا
3: أول الخطبة بيحمد الله ويصلي على النبي وآله وفي آخر الخطبة بيدعي الله ويصلي على النبي وآله أو لا؟
6: أكيد لكن
3: ما بيغثيكم يعني إذا ذكر قضايا المسلمين وما بيحيق بالمسلمين هذا هو المفروض. إيش المشكلة؟
6: لكن المشكلة لا ذكروا قضايا المسلمين فهم في دمار المسلمين هم ما قد حصلنا منهم فائدة.
3: ما هو تشتي من فائدة؟ ما هو تشتي من فائدة أنت؟
6: أنا أشتي أشوف يعني هل ترك الصلاة يعني صلاة الجمعة
3: حرام تركها حرام
6: وصلاة الظهر يعني بين أصليها في وقتها أفضل ولا صلاة الجمعة؟
3: لا صلي الجمعة حرام ما يجزيك الظهر
6: خصوصا
3: إذا هو لأجل هذا فهو إثم في نفسه حتى لو لم تكن صلاة الجمعة واجبة تركك لها لأنهم بيذكروا إسرائيل ويسبوا إسرائيل ويحذروا من أمريكا ويحذروا من السعود ويحذروا من المجرمين في الخطبة وانت بيغثيك هذا أمر سيء جدا.
6: ما هذا القصد ما أمريكا وإسرائيل احنا عليها
3: من بيتحاكم من
6: قددنا كم من رجال لكن ما عندهم شيء صادقين حتى هم في كلامهم بنشوف كلامهم توعيهم
3: والله لا زالوا صادقين ولا حد بيعادي أمريكا ويقاتلها مثلهم وانت داري
6: الله المستعان لكن بنقول لك ما عاد حصلنا شيء المصداقية فيهم دحين بيعمرون الناس بالبر وينسون عن نفسهم
3: الذي هو بيفسل ما يتحمل والباقي حمله.
6: أنا أشوف يعني كم الإنسان يعني كم أبا أو كقاضي أو كخطيب يعني بيجي يعني كلام من داخل يعني هو بيطبق ما هو دحين تجي كلام مجابر وأنا ما بين أمشي فيها.
3: ما هو يطبق ما يفعل
6: تبدأ في عدالة الله في حق الله في كل حاجة ما هو يعني إلا بس مجابر هكذا ولا بمنها فايد
3: هذا هم وغيرهم يلزم الكل أن كل الإنسان إذا تجابر بشيء أن يكون فعله مثل مجبره.
6: طيب ما رأيك بالحين في حق هذه القضايا يعني في القضايا في جانب القضاء يعني فساد في جانب القضاء يعني بالفساد لا فوق الرقبة يعني والمظلوميات ويعني أشياء ما تخيلها الواحد ولكنهم ما بيعملوا بهذا الجانب
3: لا بيعملوا ولا زال العمل جاري والمحاولة لإصلاح القضاء قائمة على قدم وساق.
6: المشكلة احنا بنلتمس هذا الأشياء يعني غير الواقع وغير الإعلامات بالتوف
3: ما بتلتمسوا شيء الذي بيلمسوها الناس أن المحاولة لإصلاح القضاء أنا لا أنكر أن في القضاء ما يسيء إلى القضاء ولكن لعل معظم ذلك هو من نفسه من المتشارعين من إرادة من الفساد ورشاواهم وما بيفعلوا والمحاولة لإصلاح القضاء قائمة على قدم وساق، ولا بد من ذلك بإذن الله عز وجل.
6: احنا قلنا في هذا الجانب احنا بنشوف ما
3: بيش تطبيقات لحكام الله، ما عجالك من قضاء الله في صلاة الجمعة تفلتها.
6: لا احنا بنشوف ان في صلاة الجمعة ما بلا خطب كذية ما حتى بيطبقوها ولا ممريكا.
3: من قال لك ان خطب الجمعة اذا ما طبقوها يجوز للانسان يفلتها؟ من هو افتاك بهذا؟
6: لا يعني انا بين اشوف بين لما انت تجيب يعني كشيخ او كمفتي او كذا يعني تأمرني بالبر، ولكني بين اشوفك يعني انسان يعني ما بتمشي شي فيها.
3: ما بش هذا في بلادنا والحمد لله.
6: لا والله ان هو موجود لكن اللي هو ما بحس ما عنده ظلم له في ظلم يعني بيقول لك
3: والله احنا بنحس بالناس ومخالطين لهم ونعرفهم وعارفين قضاياهم ودارين بهم.
6: عفوا هو يعني ترك الصلاة يعني ما يجوز في صلاة الجمعة يعني كيف ما كان الخطيب كيف ما كان يدعي؟
3: لا الخطيب إذا هو بيدعي إلى الظلمة ويدعي إلى الظلم ويدعي إلى معصية الله فلا يجوز حضور الخطبة عنده، مش هو كيف ما كان.
6: الله خير الله مشكور يا شيخ الله تعالى
12: في أمل. سلام مرحبا.
7: السلام عليكم.
12: سلام ورحمة الله.
7: عارف يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
7: ممكن نسأل؟
3: تفضلوا.
7: هل يجبر للمرأة على العزب أن تتمكرج؟
3: أي ما بش مانع، لكن لمن تتمكرج؟
7: تصير عندي عرس أو أحضر حفلة.
3: الأفضل والعادة والعرف في بلادنا أنها ما تفعل، ومش هو محرم عليها.
7: الله يسعدك والله أجرك.
3: وأجرك.
12: سلام مرحبا. مرحبا.
8: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ أنا.
3: تفضلوا. معك.
8: يا مثلا عندنا في البلاد يعني شخص مثلا تنفرد عنه حاجة هنا
3: ويجي لا ما سمعت معنا.
12: الصوت بيقطع له وتجي في تغطية لو سمحت.
8: وقال عن سرق. كل شخص مثلا انسرقت عنه حاجة. ويجي طرف ثاني يعرف من هو اللي أخذ هذه الحاجة، بس يقول للشخص هذا يقول له أنا بعلمك من هو اللي أخذ عليك هذه الحاجة، بس حرف مطلق إنك ما تقول إن أنا قلت لك أنا من هو.
3: وهذا ما دره؟
8: هذا مثلا شافه أيوة شافه.
3: لا تحلف بالحرام والطلاق.
8: ماذا
3: قال له
8: هذا
3: يشتي
8: يعرف من هو اللي
3: أخذ
8: على هذه الحاجة؟
3: ولو هو يشتي يعرف لا يحلف لهذا بالحرام والطلاق، وإذا هما بلا واحد وحده فلا يصدقه.
8: ماذا حلف له هو يشتي يعرف من هو اللي أخذ على هذه الحاجة وحرم له وطلق.
3: وبعدين
8: يعني كيف يسوي؟ تعال يتكلم يقول له هذا أخذ على هذه الحاجة.
3: لا ما يجوز. ما بالله إذا ذيها الرجال مستعد يشهد ومع الشاهد ثاني ولا ما يجوز.
8: يا حتى أنا أطلق هل حلو كفارة هل ما حلو كفارة يعني
3: إذا خبر به تطلق مرته.
8: تطلق مرته هو يشتي يعرف يعني الغريب.
3: ولو هو يشتي يعرف الغريب إذا خبر به بعد ما قد حلف له وطلق إنه ما يخبر فتطلق مرته.
8: أنا عليك كفارة ولا يفعل الحاج مناسب
3: الذي قلت لك.
8: بارك الله
12: يا مال. سؤال مرحبا.
9: ألو.
12: نعم.
9: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
9: عبدالله أنا طلقت بسات ما عاد أسوق السيارة حق صاحبي وعاد ما عقدت وقلت عنك أنا مزوج كذا زيد كفارة 10,000.
3: إذا سقت انتهى تطلق مرتك.
9: طلقت.
3: طلقه واحده وما يصبر ترجعها الا بعقد جديد ومهر جديد.
12: يا مال. سلام مرحبا.
10: الو.
12: نعم.
10: السلام عليكم.
12: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طف الراديو لو سمحتوا اسمعونا من التلفون.
10: في مره يعني شيء والده وشيء صمر ستال سبق تقضيه الصيام عليها ولا القضاء
3: تقضي الذي عليها
10: وبعدين صوم الست بس هذا هو العشاء عليها
3: ان شاء الله قد يجزيها عن الست والكل.
2: كيف؟
3: قد يجزيها عن الست وعن الكل وعن القضاء.
2: يلا شكرا.
12: السلام. مرحبا.
11: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
11: كيف يا أخي؟
3: الله يعافيك
11: يا أخي. عندما تسمع واحد يقول أشهد الله وبين يد الله ورسول الله، هذا ما هو يعني يمين سايد.
3: هذا شهادة مغلظة.
11: مغلظة.
3: أيوة.
11: لا جزاك الله خير.
3: وياك.
12: سال مرحبا.
3: الجميع
12: طفي الراديو لو سمحت. والله ما تقول لك
11: يا
3: عليها ان بعد ما تذوق تدي كفاره يمين.
11: ايوه. وبالنسبه شيخ بنلبسه من الجامع يعني ما في معاوضه في البيت ولا وضوء.
12: بزه من الجامع ما في معاوضه في البيت ولا وضوء.
3: ما يجوز
11: البير بعيالي يعني
3: عشان يصيروا من عند البير ويدوا قيمة الماء الذي بزوا من الجامع.
11: يا الله كان
3: يا
12: شيخ. سؤال مرحبا. نعم.
13: مساء الخير.
12: سنار.
13: حالك يا خالي؟
3: الله يعافيك.
13: والله معانا كم زكاة 100 ألف.
3: ما هو زكاة مه؟
13: حتى عنب شوي عنب 100 ألف نزكي علينا ولا شيء؟
3: عنب العنب عليها نصف العشر. 10 ألف.
13: كم؟
3: 10 ألف ريال.
13: سلام سلام سلام. يلا في أمان الله.
3: في أمان الله.
12: سلام عليكم.
14: ألو.
12: نعم.
14: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل.
14: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك
14: يا أخي. إحنا في يعني عساكر وإحنا في ما وبعد ما بنغل الاجتماع ما بنغل إلا الله.
3: هو المفروض. لا
14: ها
3: هو المفروض
14: مكروه.
3: المفروض المفروض أنكم تسووا هكذا تفعلوا هكذا.
14: إيه دبنا بنغلي إلا بحروف.
3: تمام.
14: إيه ما جاء الخطة كنت نسمع هذا الرادي.
3: ما تمام.
14: إيه وبن صلي الظهر.
3: صلى الظهر. أيوة المهم المفروض.
14: يا الله قل سووا حرم علينا.
3: نعم.
14: يا الله.
3: في أمان الله.
12: سأل مرحبا.
15: السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله.
15: ممكن تعرفين؟
12: تفضلوا.
15: احنا زين كان خواتي اللي مات.
3: أيوة.
15: وبعدين أمي تزوجت بحماها وانتقلوا بعدين لوحدهم وأخي راح يتزوج. يعني ما نحط على الأم ولا الأخ الأفضل؟ لأن كل حرام زوجك إذا كنت ما عنده أخي يقول ليش تبتسم من عند أمك ما شي ما عنده وكل شي ما يشتي له. كيف نفعل به يعني؟
3: كيف كل شي ما يشتي له؟
15: ما يشتي له في الله عنده وكل شي لا لا عنده. ما نرضى منه ولا نسألها ولا يشتي نحاتيها ولا
3: للما غاضب منها.
15: أكيد مدري معناها هكذا.
3: حرام ما يجوز له. هذا عقوق. هذا عقوق وبيعلمكم كيف تعقوا أمكم. ما يجوز لكم.
15: حتى ما بنمشي خارج القرية إن أخرج عندهم ليش ما بنمشي عنده وليش سيري عند أمه شو مدري إيش.
3: لا لا ما يجوز. سيروا
15: يعني ما أحط ما أخذ الأم.
3: لا لا سيروا عند أمه وأخوش ما تقاطعه. وزيروا عند أمه عند أمك إذا هي تشتي أنكم تجوا عندها فلا مانع.
15: أكيد إني على أم اللي تشي تجي بس إذا سمع عندهم وجان في عندها ما أرضى إلي حاكمة ولا يشي عندي عندي.
3: بادي
15: بادي يعني الأم أفضل.
3: أيوة الأم أولى. نعم
15: شكرا.
12: في أمل. نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
25: مساء
12: النور.
25: هي عندنا سؤال.
12: طفي الراديو. طفي الراديو تفضل.
25: رئيس الجامع هل يجوز يعني يتفقد الفراش ولا يشمه له ولا راح يشمه الفراش حتى الجامع القديم؟
3: كيف كيف؟
25: يعني غير فراش المسجد واحد صار خير.
3: ايوه.
25: هل يجوز يعني يوديه لاي واحد من فقير او كذا محتاج الفراش؟
3: ماشي ماشي ما بالله يجلس للمسجد واذا عاد له قيمه يدوه في صالح المسجد. يبيعوه يدوه في صالح المسجد القيمة.
25: حتى ولا بيغيره هو نفسه ما
3: ترى يغيره ما المفروض انه غيره بدون مقابل يشتي يتجمل في المسجد.
25: يلا شكرا
12: في امان. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول الحكم الذي يجلس يفكر بيوم القيامة وما عاد يقع وكيف بيكون حال العباد في القبر، هل هو حرام ولا مرض نفسي؟
3: لا هذا مش حرام، ومسألة كونه مرض نفسي إذا تجاوز الحدود الطبيعية الذي بحيث أنه ما عاد بيخليه يعيش ولا يقوم بأعماله ولا يقوم بحياته، فقدوا مرض يصير يتعالج. وأما الذكر لا، فالله عز وجل ملأ القرآن تذكير بيوم القيامة وبأهوال يوم القيامة لأجل يخوفنا، هو أمر حسن.
12: ما حكم القات خاصة حين يكون عن عدم معرفة الوالدين؟
3: حكم القات مش حرام، لكن هو بيضر بالإنسان صحيا واقتصاديا يضر بمعيشة الإنسان، يعني بعضهم بيتعلم أنه يسهر ويرقد ويفلت حياته ويفلت أهله، فإذا الوالدين بيطالبوا الإنسان أنه يبطل فالأفضل له ولهم منهم، لأنهم ما بيضغطوا عليه إلا لأجل مصلحته.
12: مجموعة من البنات بيقرأن القرآن وترد عليهم واحدة مش مصلية، هل يجوز؟
3: إذا هي بترد عليهم بالكلام تتكلم بالقرآن ما يجوز لها، وإنها بلا بتأشر لهم ولا تكلمهم من به غلط وهم يجعي يصلحوا فلا مانع.
12: معكم أن يصلي بالفلينة والسروال، هل صلاة صحيحة أو باطلة؟
3: عندنا أن الذي بيصلي في السراويل وحده ولا في الفرو الذي هو مفري وحده إنه مكروه.
12: واحد عاصي الأمه بتدعي عليه ولهذا يشتي يصير دوره وما رضيت، ما رأيك؟
3: هذا خلاط، لأن معصية أمه ما يجوز له، وكونها بتدعي عليه ينبغي أن يرضيها ويزيل ما يغضبها، ومسألة الذهاب إلى الجبهة مسألة ثانية يصير رضيت ولا ما رضيت.
12: أبي ما يدي الزكاة، هل يصح ندي الزكاة؟
3: إذا هو لا زال المالك فلا تصح الزكاة إلا منه وبنية منه، إذا أدى الزكاة هم ما تجزي.
12: آخر سنة قراها تقول أنا دفنت تراب فوق مقبرة قديمة حوالي متر ونص وعمرت لها جدران من جميع الاتجاهات،
3: هذا ما كان ينبغي أن يفعله ولا هو جائز.
12: نعم انت وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم وهي كثيرة، وأيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد أن أحسن عليكم سيدي الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

0: مبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء النصران وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أيها الأفاضل المستمعون والفضليات المستمعات إلى هذه الحلقة من برنامجكم من كل مثل، وهي الحلقة 17 بعنوان ذكرى غزوة بدر الكبرى.

0: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تحل علينا ذكرى غزوة بدر الكبرى في وقت لا يزال فيه اليمنيون يعيشون واقعا مريرا مع استمرار العدوان الأمريكي الصهيوني الأعرابي الذي جمع كل قواته وعتاده وإمكاناته محاولا غزو بلاد الإيمان والحكمة وأحفاد الأنصار ومعربدا في أكثر من مكان في بلاد الإسلام. وما شهدته وتشهده فلسطين ولبنان من دمار وإبادة هو أوضح دليل على ذلك. ولا تخلو هذه المناسبة دون أن يخصص لها قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله مساحة للحديث باعتبارها يوم الفرقان التي يتم فيها استلهام الدروس والعبر من هذه الواقعة كون التاريخ يعيد نفسه. ويعتبر يوم 17 من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة يوما مهما وعظيما ومجيدا وتاريخيا واستثنائيا ومفصليا وفارقا في تاريخ الأمة المسلمة آنذاك، فقد أسس لمرحلة جديدة خرجت بها الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة القوة والهيبة والمكانة، كما كسرت هيبة الطاغوت وكسر الله بها شوكة الأعداء وعززت الأمل لدى المستضعفين وغيرت النظرة السائدة في واقع الناس آنذاك لقوى الطاغوت من أنها قوى لا يمكن أن تقهر، وهو الإدعاء الذي عرفناه ونعاصره من طواغيت قوى الاستكبار الأمريكي والصهيوني في وقتنا الحالي، وأنها أمر حتمي وأمر لا مفر منه. وهنا نستذكر الدور العظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نصرة دين الله ومواجهة المستكبرين وفك قيود العبودية للطواغيت وتحطيم رؤوس الإذلال وعدم الخضوع للأعداء الظالمين المجرمين وكسر أغلال العبودية لغير الله، وكذلك لإخراج الإنسان من عبودية الطواغيت والمفسدين في الأرض إلى عبودية الله وحده وإعادته إلى فطرته التي خلقه الله عليها إنسانا حرا كريما عزيزا شامخا مؤهلا لحمل رسالته التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله في أرضه ونصرة دينه ومواجهة أعدائه من الطواغيت والمستكبرين. لذا نجد أن سورة الأنفال قدمت غزوة بدر بطريقة لا تراعي التسلسل التاريخي للأحداث كون المهم في الأحداث الدروس والعبر، بينما نجد التكفيريين قد قدموا غزوة بدر ومفهوم الجهاد في سبيل الله بطريقة بشعة ومشوهة، وتقدم سورة الأنفال الدروس القيمة ليس لتلك الأيام فقط وإنما لواقع الأمة الإسلامية إلى نهاية الحياة في هذه الدنيا، وبالتحديد عندما تشاجر المسلمون على الغنائم لتعطيهم درسا مفاده أن من ينطلق مجاهدا في سبيل الله فيجب أن يتجرد من المطامع والمصالح الشخصية، وهذا ما يؤكده قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وذلك في جل محاضراته، وهو أن الانطلاق من أجل المطامع والرغبات الشخصية سيوجه ضربة للألفة والمودة والأخوة التي تعتبر ركيزة لنجاح العمل. ويوضح السيد القائد في محاضرات سابقة في سياق حديثه عن غزوة بدر الكبرى أنه وكي لا تشخصن الغنائم وتدخل الحساسيات وفساد ذات البين والمطامع، فقد أمر الله بألا تعود للملكية الشخصية وإنما للحق العام تحت إمرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائد العام للمسلمين. وهذا لا يعني أن الله يريد أن يحرم المجاهدين من الغنائم، بل يريد الالتزام بأوامر الله والحفاظ على المال العام، حيث إن ذلك سيعود عليهم بالخير والرزق، مشيرا إلى أن البعض مهووس بالغنائم والمطامع والأنانيات، وهذه هي سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد. ويؤكد أن صلاح ذات البين والتقوى والطاعة لله وللقائد الرباني هي ركائز مهمة في تمكين الأمة وتحقيق النصر. وفي هذا السياق يؤكد الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي في ملزمته بعنوان غزوة بدر الكبرى أن القرآن الكريم يقدم أحداث التاريخ كأحداث مليئة بالدروس والعبر لهذه الأمة في كل جيل وفي كل عصر، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي لأول هذه الأمة وآخرها، فخططه ومسيرته الجهادية يقدم فيها الدروس للأمة إلى يوم القيامة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفكر لعصره فقط، فالقرآن قدم الأحداث على هذا الأساس، على أساس أنها أحداث تعليمية في كل عصر، وليس فقط للسنة الثانية للهجرة مثل واقعة بدر، ولذلك لا يوجد حديث عن مكة وقريش هنا، وإنما حديث عن إيمان وكفر، مؤمنين وكافرين، أنصار الله وأنصار الباطل، لأنها قضية تبقى دائما في كل زمان وفي كل عصر على أساس أنها قضية مرتبطة في كل عصر. ومن تلك الدروس يذكر الشهيد القائد أن تطهير الأرض من الفساد قضية تقع على عاتق المؤمنين. ومن تلك الدروس يذكر الشهيد القائد أن تطهير الأرض من الفساد قضية تقع على عاتق المؤمنين، فالقرآن الكريم يقدم تطهير الأرض من الفساد قضية مهمة، تجد أن هذه المهمة فعلا في معارك النبوة. ففي معركة بدر ماذا حكى الله عن قريش؟ أخرجهم إلى المجزرة إلى حيث ينحرون، أخرجهم إلى حيث ينحرون. ومهمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه أن يطهروا الأرض من هؤلاء، وهذه مهمة أساسية بالنسبة لمن يدينون بدين الله، إن الدين هو لتطهير النفوس وتطهير الأرض، تطهيرها من الخرافات، تطهيرها من الفاسدين، تطهير الأرض أولا من الفساد. ويشير الشهيد القائد إلى أهمية الرصد والمراقبة والمتابعة لتحركات الأعداء لمعرفة ما يخططون له وينوون القيام به، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان طوال مواجهته لأعداء الله يبعث مجموعات لغرض الرصد والرقابة لكل تحركات الأعداء، مؤكدا أن الاستعانة القوية بالله الذي بيده النصر، وأن الرهان عليه من الثقة به وليس الرهان بالعدد والعدة. ويقول إن القرآن الكريم وضح لنا كيف تكون نهاية الطواغيت، كما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم درسا مهما للأمة في الصراع هو أن تكون أمة مستقلة. وبالعودة إلى يوم الفرقان، فقد كان البعض كارها الخروج لقتال قريش خوفا من الهزيمة، لذلك أخرج الله النبي للقتال بالحق كعنوان ومضمون وليس مجرد عناوين بمضامين جهنمية كحال التكفيريين. وهنا يبين السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أن إحقاق الحق في غزوة بدر تمكن من إفشال العدو وتحطيمه عسكريا، وأن هذا الدرس للجميع بأن الحق يطمس أي باطل أمامه ويظهر بشكل قوي ولا يقبل أبدا الهزيمة أو الخنوع أو الاستسلام، هذا ما حققه اليمن بحريا وفي عمق العدو الصهيوني في معركة طوفان الأقصى. وإلى ذلك فإن الدرس الآخر الذي نستلهمه هو درس تربوي مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه جل شأنه الذي يمكن، ولولا تمكينه، لولا تأييده، لولا معونته، لولا تأييده المعنوي وتسهيلاته الكثيرة التي يحققها لعباده المؤمنين لما تمكنوا من النكاية بالعدو بحساب إمكانياتهم المادية وقدراتهم البشرية. ومن الدروس التي أشار إليها السيد القائد درس المستوى الأمني، وهو لا يستحسن أن يتباهى الإنسان بقتل أشخاص مثلا في صف العدو فيتباهى أنه الذي قتل فلانا، فعلى المستوى الأمني يمكن أن يركز عليه العدو شخصيا وتتحول القضية إلى قضية شبه شخصية وثأر شخصي. ونستخلص من محاضرات السيد القائد أن الطاعة ركيزة أساسية ونقطة جوهرية تدل على صدق الإيمان، وبها تتحقق الإنجازات، وإن تنصروا الله ينصركم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا، أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر مليء بالظلم مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانحه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب، وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: أرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك، بارك الله يوم جمعتكم. الآن مستمعين الأعزاء نبدأ معكم أولى فقراتنا في هذه الحلقة.
1: ومضة مع

0: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
1: أرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، والتي نناقش فيها موضوع خطبة الجمعة. موضوعنا اليوم سنتحدث بإذن الله عز وجل عن دلالات الاحتفال بالمولد النبوي في اليمن الكريم، وكذلك تفرد اليمنيين على بقية الشعوب، وغير ذلك من النقاط التي سنتحدث عنها مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة علي عضابي. حياكم الله سيد علي ومرحبا بكم.
2: ارتقاء مواطنة
3: محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصبحكم الله والمستمعين الكرام بكل خير.
1: حياكم الله سيد علي. بادئ ذي بدء، شاهدتم وشاهدنا جميعا الاحتفال بالمولد النبوي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليمن وفي غير اليمن، لكن في اليمن كان هناك تميز وتفرد على بقية الشعوب. برأيكم ما دلالات الاحتفال بالمولد النبوي وكذلك تفرد اليمنيين على بقية الشعوب في إحياء هذه المناسبة؟
3: أولا دعنا نتكلم عن الدلالة الشرعية قبل الدلالة الاجتماعية.
1: نعم.
3: هذه الاحتفالات العظيمة التي شاهدتموها وشاهدها العالم كله وكان لها أثرها وصداها إن دلت على شيء فإنما تدل على المحبة والارتباط لهذا الشعب المؤمن الموصوف من قبل سيده سيده محمد صلى الله عليه وسلم، سيد كل مؤمن بالإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأيضا هناك دلالة من الناحية الشرعية، هذا الشعب يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويعلم من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والفرح به هو لم يأتي هكذا، إنما جاء استجابة لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة هو خير مما تجمعون. وأيضا الآية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعبدنا بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه صلى الله عليه وآله وسلم.

0: معنى وتعزروه وتوقروه أي تعظموه. هذا الشعب المؤمن وهذه الاحتفالات هي تعبير عن هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم والتعظيم له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشعب يعلم من خلال القرآن الكريم أن التعظيم للرسول هو في المرتبة الثانية بعد الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه القضية الأولى التي يجب أن يهتم بها المؤمن.
1: نعم.
0: والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والقضية الثانية التي تأتي بعد قضية الإيمان مباشرة، وتعزروه وتوقروه أي تعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق المفسرين، كل المفسرين إذا ذهبت إلى كتب التفسير تجد أن معنى وتعزروه وتوقروه يعني المقصود بها التعظيم والتعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الله يقول لي عظم الرسول يعني فخم الرسول، فهذه الاحتفالات التي نراها هي استجابة لهذه الآيات وأمثالها الكثير، وأيضا طلبا للفلاح. الله تعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه، دائما التعظيم يأتي بعد الإيمان، التعظيم دائما يأتي بعد الإيمان. فالذين آمنوا به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه أي عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
1: الله الله.
0: فالدلالة الأولى التي نلحظها وهي الأهم في الموضوع هي أن هذا الشعب مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولولا ارتباطنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا الارتباط نحن لا نقول لا نشكك في ارتباط الأمم الأخرى أو الشعوب الأخرى، ولكن يتفاوت الارتباط من منطقة إلى منطقة أو
1: صحيح.
0: من شعب إلى شعب.
1: ولذلك تفرد اليمنيون سيد علي بإحياء هذه
0: نعم.
1: المناسبة.
0: نعم
1: نعم، قلنا تميز اليمنيون على غيرهم، وإن كان هناك احتفالات واحتفاء بمولد رسول الله حتى في بعض البلدان العربية والإسلامية.
0: نعم، هناك احتفالات في كل في معظم العالم الإسلامي، ولكن تميز اليمنيون، وسبب تميزهم قلنا هو ارتباطهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزل، عندما هم الأنصار، الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم الأنصار أو الله تعالى سماهم الأنصار لأنهم هكذا يناصرون الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء، وهذه الاعتبارات تعتبر نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي للأسف الشديد أصبح يساء إليه في بلدان الغرب الكافر الحاقد، والأخطر من الإساءة هو السكوت عنها من قبل المسلمين. الكافر يسيء إلى الرسول، هذا أمر يعني غير مستغرب، لأنهم أساءوا إلى الرسول الكفار، حتى والله ذكر لنا في القرآن أنهم أساءوا إلى الرسول وأنهم حاولوا قتله وإخراجه من مكة، وأيضا وصفوه بالصفات الغير اللائقة بالسحر والجنون والكهانة، لكن المستغرب أن يساء إلى الرسول على وسائل الإعلام، ثم تجد يعني المسلمين في شتى بقاع الدول الإسلامية تسكت عن هذا الشيء، هذا أخطر حتى من الإساءة، لأن أنت مسلم ولا بد أن تكون هناك غيرة. لذلك تأتي هذه الاحتفالات لشعبنا العظيم استجابة لهذه الآيات القرآنية.
1: نعم.
0: التي تأمرنا بذلك، ولها دلالات أخرى. نأتي الآن إلى الدلالات المجتمعية التي أنت سألت عنها.
1: نعم.
0: أما الدلالات المجتمعية، دعنا نبدأ أولا بالأطفال. الناس اليوم يغفلون عن الجيل، نحن الآن جيل كبير، وربما تمر علينا الاحتفالات، وربما تبهرنا شيئا ما، والبعض ربما لا ينبهر أو لا تفاعل، والبعض تفاعل بنسب متفاوتة. لكن الأجيال القادمة عندما نغرس فيهم العظمة والمحبة والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم والفرح به، الجيل القادم سيأتي جيل محمدي بمعنى الكلمة.
1: صحيح.
0: يعني هذه أول دلالة. ونحن نلاحظ التفاعلات الأطفال يعني ربما أكثر من الكبار، الأطفال الصغار والصغار السن والشباب الصغير الذي تغرس في هذه المعاني، يعني يغرس فيها الرسول مباشرة. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الأخرى، الدلالة الثانية، هي دلالة للشعوب المسلمة. هناك شعوب مسلمة كالباكستان وأندونيسيا في شرق آسيا وفي إفريقيا أيضا وفي أوروبا. الدلالة الأخرى الثانية للشعوب المسلمة التي قد بدأت للأسف الشديد تبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب اكتساح المادة المادي والانشغال بالمادة وبالدنيا وبالرفاهية، كما يحصل الآن في بلدان دول الخليج، يدخلون لهم الرفاهية بدلا من الاحتفالات برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بالمشاهير في العالم من أهل الكفر والفسوق. الله تعالى يعني يقول هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الاحتفالات التي رأيناها المليونية في اليمن هي رسالة إلى المؤمنين في العالم الإسلامي وإلى المسلمين أن يعودوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. وسنأتي سيد علي إلى أبرز الرسائل بإذن الله عز وجل. أيضا إضافة إلى كلامكم بأن اليوم البعض يحتفل حتى في السعودية بمهرجانات الكلاب واليوم العالمي الكلاب، سيد علي المولد، يوم المولد 12 من شهر ربيع الأول مضى، لكن هل انتهى المولد بانقضاء يومه؟
0: طبعا لم ينتهي. هذا الاحتفالات لها صداها. أنا دعني أكمل فقط الأثر الذي تركته هذه الاحتفالات. وأنا أتصفح في وسائل التواصل رأيت بعض القنوات من باكستان، قناة من باكستان يعني تشيد بالاحتفال الذي حصل في اليمن، غير مسبوق، يعني جمع غير مسبوقة، بمعنى أنه الرسالة وصلت إلى الشعوب الإسلامية، وصلت الرسالة إلى الكثير من الشعوب الإسلامية، وبدأت المياه الراكدة تتحرك لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وسيلة إلى إعادة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الدلالة الثالثة هي إلى غير الكفر، إلى غير المسلمين. لاحظ أن غير المسلمين أيضا بدأوا يتفاعلون مع الحدث ويتساءلون، وهكذا الناس أي احتفال أي تجمهر يجذبهم، سواء كان مسلما، طبيعة الإنسان مسلما أو غير مسلم، فالناس نعم. ينجذبون إلى مثل هذه الأشياء ويبدأون بالبحث والحديث عن من هذا الذي يحتفل به الناس أو المسلمون إلى هذا الحد، ثم يبحثون، ثم يكون في سبب ذلك سببا إلى إما الإسلام وهذا ما نرجوه، وإما أقل شيء احترام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لديه هذه الجماهير الغفيرة. نعم. السؤال ما هو؟
1: اسمح لي سيد علي، بإذن الله عز وجل سنعيد السؤال عليكم في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء، نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لمتابعة هذه الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة ماذا بعد المولد النبوي الشريف مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة علي عضابي. نرحب بكم من جديد سيد علي، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين لهذه الإذاعة المباركة التي تغطي يعني حدثا من أهم الأحداث في حياتنا، وهكذا ينبغي أن يكون هذا الحدث من أهم الأحداث في حياتنا، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول.
0: نعم، كنا قد سألناكم أستاذ علي في نهاية المحور الأول عن هل انتهى المولد النبوي الشريف بانقضاء يومه وبالاحتفالات وانتهى الموضوع، أم أنه لا بد من أشياء يجب علينا أن نفعلها وأن نتحرك على أساسها؟
1: لا يمكن هذا. شوف، لاحظ معي، هذه الاحتفالات الناس إنما يعني يعملونها ويكررونها لها أهداف تربوية، لها أهداف تربوية، هذا شيء معروف في علم النفس وعلم التربية. أنت إذا أردت الناس أن تجذب الناس إلى شخصية، ركز عليها إعلاميا وعمل لها شوية احتفالات، يعني شيئا فشيئا تجد أن هذا الشخص أصبح قدوة وأصبح يتمثل شريحة كبيرة من الناس مهما كان هذا الشخص. فلذلك هذه الاحتفالات لها صداها على المستوى، لها أهداف يعني وقتية ولها أهداف استراتيجية وبعيدة المدى. فالجيل القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحتى الشباب وحتى كبار السن، بدأوا يتأثرون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويكبر الرسول في نفوسهم. هذه لها أهداف تربوية واجتماعية. صدقني أن الناس يعني تتوحد عندما يأتي المولد النبوي الشريف، يعني تجد الناس تتوحد تحت راية واحدة، تحت مظلة واحدة، وتنتهي الخلافات وتكون كما قال الله تعالى أمة واحدة، والرسول يجمعنا جميعا. الأهداف التربوية المستفادة من هذه الاحتفالات، نحن نسمع في الاحتفالات آيات تعظم الرسول، نسمع أحاديث تتلى تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمع أناشيد تطرح وخطب تلقى. كل هذه لها غايات وأهداف تربوية ولها أثرها في نفوس المجتمع حتى يعود إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك مسؤولا أو طبيبا أو إنسان عادي. وما أجمل أن يكون الرسول هو قدوة لهذه الأمة. إذا اقتدت هذه الأمة بنبيها فأبشر بالخير. الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما تقتدي الأمة، لكن متى تقتدي الأمة؟ عندما تشاهد هذه الاحتفالات، تسمع الخطب، تسمع الآيات التي تتلى. فالرسالة المجتمعية أو التربوية من خلال هذه الاحتفالات لا تنقضي بانقضاء المولد النبوي أو الاحتفال في 12 من شهر ربيع، ولكنها ذات مفعول مستمر هذه الاحتفالات. ونلاحظها في الميدان، يجلس الناس فترة يتكلمون عن الرسول وعن أخلاق الرسول وعن عظمة الرسول، وهذا له تأثيره. ومع الوقت تجد الناس كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتأثرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به ويعظمونه. وفي التعظيم خير كبير. الله سبحانه وتعالى يقول في التحذير من عدم التعظيم الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ثم يقول وأنتم لا تشعرون. ثم يقول في المعظمين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يعظمون الرسول بغض أصواتهم عنده، لهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. نحن الآن من خلال نشر هذه الثقافة، ثقافة التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نسقل قلوب الناس وقلوبنا، نسقل قلوبنا حتى تنجح في اختبار التقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة يقول الله تعالى ولهم أيضا أجر عظيم. نعم.
0: برأيكم سيد علي الآن اليمنيون احتفلوا بهذه الحشود الكبيرة والمليونية وفي أكثر من ساحة في جميع المحافظات المحررة وبأعداد هائلة، وكما ذكرت أن العالم نظر إلى هذه الاحتفالات وأشاد بها وانبهر منها، برأيكم أبرز الرسائل التي أراد اليمنيون إيصالها من خلال هذه الاحتفالات وهذا الاحتفاء الكبير برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبرأيكم أيضا هل سيراجع السعودي أيضا حساباته وألا يعتدي على الشعب اليمني وألا يحشد هذه التحشيدات التي نراها لأجل كما يقول استهداف اليمن أو تحرير صنعاء وغير ذلك، أم أنه سيستمر في طغيانه وفي ضلاله؟
1: بالنسبة لهذا الجانب طبعا الرسالة واضحة، الرسالة واضحة، وهذه الحشود المليونية يعني تعطي رسالة للنظام السعودي ومن خلفه أيضا النظام الأمريكي والإسرائيلي ومن يعني عمل معهم بالارتزاق، رسالة واضحة أن هؤلاء الناس لن يتنازلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مستعدون للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على الهوية الإيمانية والمحمدية. نحن لا نلاحظ الآن المد السعودي، قديما جاءنا المد الوهابي، المد الوهابي حاول جاهدا أن يطمس الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد للأسف الشديد كل شيء عنده يتعلق بالرسول بدعة وضلالة، يعني أبوي الرسول يتكلم عنهم بسوء للأسف الشديد، يعني أعمام الرسول هكذا أو عم الرسول، جده يعني أمه أبوه تجد في جانب العصمة، تجد المسائل المتعلقة بالرسول يتكلم عنها بطريقة سلبية. الآن جاء المد الصهيوني بدلا من المد الوهابي، الآن نحن أمام مد صهيوني يريد أن تطبيع وأن يدخل الناس تحت مظلة ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وهؤلاء هم أدوات لهذا المد، السعودية أو الإمارات أو من تحالف معهم هم أدوات لهذا المد الصهيوني، الذي الصهيونية العالمية التي تريد أن تتحكم في العالم كله. وما قام به اليمنيون من احتشاد كبير يعتبر رسالة واضحة أنهم متمسكون بهويتهم الإيمانية التي وصفهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أيضا قد حذر من قبل الشيطان. أنا أدعو الإخوة المستمعين الكرام أن يراجعوا هذا الحديث.
0: نعم.
1: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا نجدنا يا رسول الله، الحديث طبعا صحيح،
0: صحيح هو موجود في صحيح البخاري أيضا الحديث.
1: نعم. أعادها الرسول ثلاثا، ثم قال في الثالثة عندما امتنع عن الدعاء لنجد قال من هناك يظهر قبر الشيطان وتظهر أو يطلع قبر الشيطان وتظهر الزلازل والفتن، وتظهر الزلازل والفتن. هذه أعظم الزلازل الآن، هذه أعظم الزلازل عندما يحرم الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه، ثم يستبدل هذه الاحتفالات باحتفالات وفرح بالكفار والعياذ بالله.
0: الله المستعان.
1: عندما كنا نحن نحتفل في ربيع بالمولد، تجد في بلاد الحرمين الشريفين فاتحين يسموه الصيف والترفيه عشرات، تقريبا قالوا لي البعض انه 3000 مشهور من المشاهير استخدموهم الى هذا. ما هذا العبث؟ اين الاسلام؟ اين الدين؟ ما الذي تريد ان تقوله للناس؟ لا تحتفلوا بالرسول وتعالوا احتفلوا بهؤلاء، يعني في بلد الحرمين الشريفين في شهر مولده، هذه لا تاتي بالصدفه، هذه اشياء ممنهجه يريدون أن يمسخوا الجيل القادم. يعني لاحظ عندما يأتي الناس يحتفلون بالرسول هم يحتفلون يعني بهؤلاء تحت مسمى الترفيه والصيف وغيره.
0: نعم.
1: هل يصلح أنه في هذا الشهر أقل شيء أضعف الإيمان أنك تحترم هذا الشهر الذي ولد فيه الرسول وتوقف مثل هذا العبث؟ هذا إذا كنت يعني لا تقصد شيء وإنما تقصد الانفتاح فقط. لكن الذي يبدو والله أعلم أن الأمور مدروسة وممنهجة في بلاد الحرمين الشريفين مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الذي الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هم يعملون هذه الأشياء وكأنهم يريدوا أن يطمسوا الهوية الإيمانية من نفوس المسلمين أو من نفوس الجيل القادم. نحن إذا استمر الوضع على هذا في السعودية فأنت أمام جيل قادم يعني لا يعرف الرسول أبدا.
0: صحيح.
1: لا يعرف إلا المشاهير فقط.
0: كان الأولى بهم سيد علي أن يجعلوا شهر الربيع موسما لرسول الله مثل ما يفعلون موسم جدة موسم الرياض. وللعلم سيد علي يعني أنت تحدثت عن بعض المعلومات التي أخبرتك عن استقدام عدد من المشاهير إلى آخره. موسم جدة الذي يقام الآن في السعودية هو بدأ من 20 يونيو وسيستمر إلى آخر هذا الشهر أغسطس، هذا للاحتفالات المكثفة، وسينتهي النهاية إلى أقصى حد في 4 نوفمبر، يعني سيستمر 4 أشهر. هذا موسم جدة سيكون للترفيه، استقدام راقصات مغنيات حفلات رياضة إلى آخر ذلك، وهكذا كل أيامهم مواسم للترفيه. سيد علي في ظل ما نشهده اليوم من أحداث، ونرى كما ذكرت الآن أنت أن هنالك مد صهيوني وهذا هو الأخطر، المد الصهيوني، وهؤلاء إنما هم أدوات للصهيونية ويراد لهذه الأمة أن تطبع مع اليهود والنصارى. الآن نحن في ظل معركة مع النظام السعودي وأيضا خلفه الأمريكي والصهيوني، وما هؤلاء المرتزقة الذين هم في الداخل إنما هم أدوات للسعودي. واجبنا سيد علي خلال هذه المرحلة من التصعيد،
1: الواجب على كل العلماء والمثقفين والإعلاميين أمثالكم وكل من له كلمة أو قلم أو خطيب منبر أو في الإذاعة، نحن بحاجة إلى التوعية. المغرر بهم أهلنا في يعني في الطرف الآخر معظمهم شباب مغرر بهم. الإعلام أنا ألاحظ الإعلام يصدر له أثر كبير، حتى من البعض الذين يناقشنا على وسائل التواصل تجدهم متأثر تحت مسميات، يعني يقول لك هؤلاء مجوس وهؤلاء كذا وهؤلاء نحن يقول يعني نحن متهمين بالتغيير. نحن
0: صحيح.
1: نحن المحافظين على الهوية الإيمانية متهمين بأننا نغير إيش إلى المجوسية، وذلك الذي يعني هذا كله الإعلام، وذلك الذي نشاهد في الواقع أنهم يغيرون الدين ويغيرون معالم الدين ويدعون إلى الدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي هو الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الله يقول وأن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرسول يحذر من قرن الشيطان، الرسول يقول 19 الكفر في بعض الروايات، 19 الكفر هناك في نجد. وهذه الروايات وهذه الآيات والواقع الذي نشاهده استطاع الإعلام أن يغطي عليه وأن يأتي بالبديل، العدو البديل، كما الآن ربما سمعتم أنتم في الإذاعة يأتي الشاب يقول لك هؤلاء أخطر علينا من إسرائيل.
0: نعم.
1: هذا كله بسبب الإعلام، فلا بد أن يكون هناك جبهة الوعي، جبهة الإعلام وجبهة العلماء أن تتحرك بكل قوة ولا تترك هؤلاء ضحايا لمثل هذا المد الإعلامي المصهين. هم يمتلكون آلة إعلامية كبيرة، لكن هذا لا يمنع أن الإعلام يتحرك حتى ولو بالوسائل البسيطة، وله أثر ونحن نشاهد الأثر. هناك أثر مقاوم، إعلام مقاوم وله أثر، وإن كان وسائله بسيطة ولكن أثره كبير. رغم ما يمتلكه الطرف الآخر من ماكينة إعلامية هائلة وقنوات يعني مكلفة ومذيعين أصحاب شخصيات وأصوات ومنابر، ولكن كلمة الحق دائما لها صدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجعل لها أثر وقبول في نفوس كثير من الناس، وقد بدأ الآن بدأت المعادلة ربما تقترب من التوازن، وربما في الأشهر القادمة نشاهد التغلب على الماكينة الإعلامية الصهيونية. نعم
0: بإذن الله عز وجل. وكما ذكرت سيد علي أنه ولو كانت هنالك بإمكانات بسيطة جدا، ولكن إذا كان هنالك توجه ولو واجهنا خصما قويا ولديه مكانة إعلامية كبيرة، ولكن مثل ما قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. العلامة علي عضابي نائب جامعة المدغي وعضو في لجنة الإفتاء، جزيل الشكر لك سيد علي، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الحديدة.
1: والشكر موصول لكم وللسادة المستمعين، وجمعتكم مباركة جميعا
0: وإياكم، وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا. كما نشكر لكم مستمعين الأعزاء حسن متابعتكم، وننقل لكم تحيات فريق البرنامج، نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الفقرة القادمة بعد قليل.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء من جديد. والآن مستمعينا الأعزاء ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سنستمع وإياكم إلى مقطع صوتي للشيخ حسن فرحان المالكي فك الله أسره، وهو يتحدث عن تعبيره وعن شعوره بمناسبة خروج اليماليين إلى الساحات احتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا التسجيل أو المقطع الصوتي للشيخ حسن المالكي قبل عدة سنوات عندما شاهد اليمانيين يخرجون إلى مختلف الساحات بهذا الحجم والكم الكبير، فعبر عن اندهاشه وانبهاره بهذا الكلام الرائع والمبارك. نستمع وإياكم إلى الشيخ حسن فرحان المالكي.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أشاء إلا أن أسجل هذه المادة. رأيت احتفالات ذكرى الرسول الأعظم، ذكرى ميلاد الرسول الأعظم في قناة اليمن. حقيقة لم أملك عيني أن دمعت. لماذا؟ هذا الموسم الثاني الذي يحتفل بميلاد الرسول الأعظم في اليمن، وسبب الدمعات إن صح التعبير أنني أرى أن محمد يعني نور محمد يتمدد بالغصب، ليس كأي إحياء. إحياء ميلاد النبي في اليمن، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، أتت مقاطع من أقوال الناس والمحتفلين، الفقراء المساكين من تحت الأرض من تحت الغبار يقيمون الشعائر، يقيمون ذكر محمد ويتكلمون عن أهمية إيصال نوره وإيصال سيرته وإيصال سنته والتصحيح لكل التحريفات والتشويهات. هذا هو ذكر محمد، أو أقصد يعني بدأ قبل كان منتشر تشويه صورة محمد، حتى لو احتفلوا الناس كانوا يركزون في العالم الإسلامي على الحب فقط وحب النبي نفسه وقصائد. لا، في اليمن ظهر مشروع ثاني، مشروع تصحيحي، مشروع من قلب المأساة، من قلب المأساة، ويدركون معنى محمد رحمة العالمين، ويعني ويدركون معنى محمد ضد الظلم وضد القتل وضد العدوان. ونعم كفى الاعتداء، نعم مع الجهاد مع المعتدين هذا مسألة ثانية، قتال المعتدين، لكن يعني أخذتني العبرة لأنه يعني حبا للنبي، لأنه أتى الآن وقت ظهور السيرة الأولى في شكل مجمل على الأقل، يعني أو بداية التصحيح، بداية لازلنا في بدايات، يعني كأن الإسلام يعود من جديد، والله كأن الإسلام يعود من جديد. وأجد في وجوه الأخوة والأخوات، يعني أجد في وجوههم وهم يعبرون كما رأيت في قناة اليمن، أجد في وجوههم أشياء كثيرة جدا. يعني أجد محمدنا الأول شيء يبعث على يعني على الفرح لدرجة البكاء، العامي والطالب والفقيه والداعية والعسكري والإعلامي كلهم مجتمعين مصرين أنه لابد أن نعلي اسم محمد واسم الإسلام، لابد أن نكتشف في إصرار. أنا أرى أحيانا التعبير قد يكون واحد، يعني قد أرى تعبير واحد بليغ في قناة من القنوات ولا يهزني، وأرى شاب يتكلم عن محمد في اليمن فقير مسكين، يعني ربما ما يجد قوت يومه، أو إعلامي ما يجد أيضا يمكن ولا راتب ولا كذا، ويقيم الأنوار والشعارات والأعلام، وهذا الرسام يرسم الصلاة على النبي وكذا، ويشعرون بقيمة محمد في صدق، فتهتز لهذه لهذه الصور. معلش تعبيراتي مختلطة متراكمة متقاطعة ليس مهما، المهم أن البداية أراها في اليمن، بداية نفس الرحمن من قبل اليمن، بداية محمد أراها في اليمن. ما في طبعا بعض الخزعبلها وبعض الخرافات بعض الطقوس، ما في، لا صافي محمد صافي، بقلوب صافية، بقلوب نقية، بقلوب محبة، بقلوب أبية، بقلوب متواضعة. جزء من محمد فيك أنت، أنت طهر قلبك وعقلك وصفي نيتك ستجد جزء من محمد فيك بدون قراءة مطولات وقراءة كذا. هكذا الإيمان له سر عجيب جدا، له سر عجيب. مثلما نشأ محمد ونور محمد وسط التكذيب، وسط الحصار في الشعب، وسط القتال في بدر وأحد، وسط التضييق، وسط المؤامرات مع اليهود والأعراب حول المدينة، أهل اليمن يعيدون نفس الشيء، إعادة محمد وسط الضيق والحصار والقتال والتبديع والتضليل، شيء عظيم عظيم عظيم عظيم جدا. لا أدري، أنا أرى أيضا يعني هذا الأديب، يعني أشوف معلش يعني يمكن أقول كلمات يمكن قد ما ترونها مناسبة، أرى الذي يصعد على المنصة هذا عنده لحية وهذا حليق وهذا يعني بسيط وهذا إعلامي وهذا شيخ وهذا هذا هو محمد للجميع. يعني تصوروا لو أن السلفية عملت لو في يوم من الأيام سبحان الله وتطوروا وعملوا حفل لميلاد النبي، مع أنه عندهم هذا بدعة وضلالة ماشي، بس افترضوا كيف سيكون المجلس؟ يكون بهذا فيه الغرور وفيه الكبر وفيه الطاولات والميكروفونات والخدمة، يعني شكله ما فيه بساطة محمد. الاحتفال في اليمن فيه بساطة محمد، فيه أن محمد للجميع، تلتقي القلوب حول النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله. نشارككم أهل اليمن، نشارككم الفرحة بميلاد النور، نشارككم الصلاة على محمد وعلى آل محمد، نشارككم الدعوة للتصحيح، وأن المشوار طويل ولكن بحمد الله القواطع الكبرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك علة إرسال الرسل خلوها في بالكم، إقامة القسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط والرحمة أراها في رأيتها في حفلكم مقاطع بسيطة من الحفل طلعت في قناة اليمن. ويا الله يا الله أنه يأتي محمد الأول ليمسح الصورة التي شوهت عن محمد، صورة محمد عن الذي أراد الظالمون توظيفه. الآن يعود محمد الأول، محمد النور، محمد الرحمة، محمد القسط، محمد العدالة، محمد الحق، يعود بعد أن سيطروا علينا بمحمد المشوه، محمد العنيف، محمد ما أحب أذكرها، سيطروا من زمان السلطات سيطرت على العالم الإسلامي بمحمد آخر على العرب والعجم، والآن يعود محمد من تحت الغبار، من تحت التراب، يعود من جديد. فهنيئا لنا، هنيئا لنا، والمستقبل إن شاء الله هذه المعنويات وهذه القلوب الطاهرة لن يضيعها الله عز وجل، ثقوا تماما أن شيء لله لن يضيعه، حتى لو استشهد الشخص أو قتل أو كذا سيبقى نور قلبه يعمل في الأرض، نور قلبه لن يضيع الله شيئا أبدا، شيئا له لن يضيع. فهنيئا لكم ولنا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا في أن نكون في مستوى المسؤولية. الجميل في الله أكبر، نعم أنا أرى الآن العناوين. الجميل في أن عندما ذكروا هذا الموسم الثاني الذي أحيينا فيه ذكرى مولد النبي الأعظم في صنعاء. شيء عجيب يعني، والله شعرت والله أعلم، ما أدري كذا أتاني شعور ربما مبالغ فيه، يعني كأن الإسلام وصل من جديد. قد يقال هذه مبالغة، كان الإسلام السنة الثانية في صنعاء. كان قبل صحيح في إسلام، لكن لا يتاح لإسلام محمد الظهور، يتاح لمحمد الموظف توظيفا سلطانيا ومذهبيا. لا، نحن نريد محمد لله وأنفسنا لله، محمد لمحمد، محمد للقرآن، محمد للطفل، لليتيم، للمسكين، للعقل، هذا هو. أما أن محمد للسلطان وللمذهب وللمال، لا لا لا لا لا، هذا محمد السابق الذي يبرأ محمد، يبرأ الله ورسوله والمؤمنون من هذا التوظيف. والتوظيف قد وظف اسم الله نفسه، قد وظف اسم الله للسلطان وللمذهب وللمال وللمصلحة. لا، الآن فيه عام ثاني من محمد الأول، محمد النور، محمد اليتيم، محمد العقل، محمد الرحمة، محمد العدل، محمد التقوى، محمد الشكر، محمد التفكر في ملكوت السماوات والأرض، محمد العمل، محمد البر والإحسان. هذا هو، ترون عمل عظيم، لا تحسبون. بعدين في بركة عجيبة. إذا ذهبنا، لا، ليس محمد المذهب ولا محمد السياسة، هذه كما يقال يعني أقصد حسب التوظيف يعني، لا، محمد الأول بركة. النور ولو كان صغيرا يملأ صالة، يملأ غرفة، يطرد الظلام من بيت كامل. لا تستهينوا بجهودكم، لا تستهينوا بفقركم فإن فيه البركة، لا تستهينوا بتواضعكم، بالعكس، النور من هنا، النور من هنا. وانظروا نشأة محمد، كيف نشأ يتيما فقيرا ثم نبيا مكذبا محاصرا محاربا ثم نبيا متحالفا عليه ومبتلى بأعداء خارجيين وداخليين من منافقين ومتربصين، تمام؟ هذه هي. ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لله حكمة في هذا، ليستمر أهل الشياطين مع تزويرهم وزيفهم، وليخرج المؤمنون من تحت أنقاض التزييف، يخرجون إلى الله رغم الأشواك. الله يحب السعي إليه عبر الأشواك والمحن والمصائب والجهالات والتعصب، إليه يترك كل هذا ويذهب إليه. أما الذي يريد أن يذهب إلى الله في حفل، يريد أن يذهب إلى الله مع جماعته ومع مذهبه ومع دولته، لا، الله يحب أن تذهب إليه، أن تذهب إليه وحدك مع الصادقين، مع الفقراء، مع حتى في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. الفقر فضيلة.
0: حياكم الله مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم بعد أن استمعنا لهذه الفقرة الثانية، ومضى معرفية للشيخ حسن فرحان المالكي، وهو يعبر عن انبهاره ودهشته للحضور والحشود في المحافظات اليمنية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، فقرة ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنقرأ مقطعا من خطبة الإمام علي عليه السلام في التوحيد وخلق السماوات والأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بعث وبعث بالتوحيد. وسنتعرف في هذه الخطبة على معرفة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، وأنه واحد أحد، وكيف أيضا نعرفه. يقول الإمام علي عليه السلام في هذه الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. في هذه الفقرة من الخطبة يبتدئ الإمام علي عليه السلام خطبته بحمد الله عز وجل، وأيضا يخبر أن الله عز وجل ولا يبلغ مدحته القائلون، وإن مدحوا فهم لن يبلغوا عظيم شأنه، وأيضا نعمه الكثيرة والكبيرة والمتعددة لا يمكن أن يحصيها أحد مهما بلغ علمهم واجتهادهم في عد هذه النعم. هو العظيم والكريم الذي لا يناله غوص الفطن، ليس لصفته حد محدود، ويختلف عن البشر بجميع الأحوال. ثم يقول الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. نعم، في هذا المقطع الإمام علي عليه السلام يضع نقطة مهمة يعرفنا على أن أول الدين هو معرفة الله عز وجل، ولا يمكن أن تكتمل معرفته إلا بالتصديق به، ولا يمكن أن يكتمل التصديق به إلا بتوحيده، وهكذا يسلسل هذا الأمر وهذه القضية. ثم يتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يشبه شيئا من خلقه فيقول: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. نعم، الإمام علي عليه السلام ينفي عن الله عز وجل صفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى يرى ولكن بدون آلة، يفعل الأشياء بدون آلة وبدون حركة، وأيضا الله سبحانه وتعالى ليس مجزأ، لأنه لو كان مجزأا ويقرن الله سبحانه وتعالى يقرن بشيء آخر فكأنه صار اثنين، ومن صار اثنين يمكن تجزيئه، ومن جزأ الله عز وجل فقد جهله. ويقول أيضا عن الله عز وجل أنه فاعل لا بمعنى الحركات، هو واحد ليس هنالك سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. يكمل الإمام علي عليه السلام خطبته فيقول: أنشأ الخلق إنشاء، وابتدأه ابتداء بلا روية، وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحاد الأشياء لأوقاتها، ولا أما بين مختلفاتها، وغرز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها. هذا جزء من خطبة له عليه السلام، وهنالك بقية لهذه الخطبة سنكملها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطبة. نشكر لكم حسن الإنصات والمتابعة، كما نشكر المخرج والمهندس محمد علي هبة. تقبلوا مني خالص التحايا، أنا المقدم عبد المجيد إدريس. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع.

0: حياتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: يا حبيبي،
2: يا قلبي،
3: يا روحي،
4: يا نور عيني،
5: يا معلمي،
6: يا قدوتي،
7: يا قائدي،
8: يا محمد،
9: يا رسول الله.
10: اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى

نحن نقص عليك نبأ.

واذكر ربك إذا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أيها الأخوة الكرام، نؤكد على دعوة السيد القائد حفظه الله تعالى للشعب اليمني العظيم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم الذي تمارسه مملكة قرن شيطان بدون حق ولا مبرر. وإن الله يقول في القرآن الكريم: ذلك وإن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. رافعين شعار البراءة من أعداء الله: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. خطيبنا لهذا اليوم والأستاذ العلامة المجاهد حمدي يحيى زياد عضو رابطة علماء اليمن، ويرفع الأذان مؤذن الجامع الكبير هلال حمود السفرجل.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على

0: استمعوا وأنصتوا، واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين، يرحمني ويرحمكم الله.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم، الحمد لله العلي العظيم، الحمد لله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن رب العرش العظيم. الحمد لله رضا نفسه وزنة عرشه وعدد خلقه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونتواصى بما نتواصى به دائما لا سيما ونحن في أسبوع الوحدة الإسلامية، فنتواصى بالوحدة الإسلامية كما رسمها الله على المنهج الذي أنزله الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا عباد الله، حينما رأينا الأمة في مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حشود غفيرة وجموع كبيرة، تذكرنا أن الله هو الذي كثرنا وبارك في أمتنا، تذكرنا أن الله لا يضيع أعمال المؤمنين، تذكرنا أن بنعمة الله تتم الصالحات، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فيجب أن نشكر الله جل جلاله وأن نثني عليه من أعماق قلوبنا، وأن نعلم أن رعايته هي التي غمرتنا حتى رأينا أمتنا تحمل همة عالية لدينها بعد أن كانت تخاف وتضطرب. الأعداء حاولوا أن يطمسوا هذه الأمة بالبغي والعدوان، مارسوا كل الإجرام، أرادوها إبادة جماعية، مذ قررت السعودية أن تشحذ سكاكينها في أعناق اليمنيين وأن تبث المفخخات في المساجد والأسواق والمناسبات والميادين وفي الجيش وفي الأمن وفي كل مكان. ثم قررت بعد ذلك تماديا في الإجرام والبغي وعلوا وفسادا، فقصفت اليمن بمئات الآلاف من الغارات، ما أرادت إلا إبادتهم، ما كانت تسأل عن أسمائهم ومن هم، وإنما تبحث عن أعدادهم كم هم، لأن لديها مهمة في إبادة اليمنيين حتى لا يبقى إلا من يكون راكعا وساجدا لها وللصهيونية العالمية. ثم بعد ذلك قررت حينما عجزت في الميدان أن تقتل اليمنيين حصارا وجوعا وأمراضا.
2: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان الحضور متميزا بكل ما تعنيه الكلمة، لم يحضر من الناس في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان عليه الحضور لدى الشعب اليمني، والكل شاهد تلك اللوحة العظيمة والمتميزة التي يكاد الإنسان يبكي فرحا من هذا الحضور، من هذا التميز، من هذا الإقبال الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا. هذا الحضور حمل رسالات وكان آية من آيات الله، أعدها آية من آيات الله في صنعاء وفي بقية المحافظات، آية من آيات الله الكبرى. حين اجتمع الناس بمثل هذا الحضور وهذا العدد والكم الهائل الذي يعجز الإنسان عن حصره وعن عده وينقطع النظر عن الإتيان بطرفه، حضور لافت وحضور متميز وحضور يبقى كما قلت آية من آيات الله سجلها التاريخ عن أهل اليمن، والحمد لله رب العالمين. وقد حمل في طياته رسائل عدة، لا أبالغ إن قلت إن عدد هذه الرسائل بعدد كل من حضر هذه الفعاليات لا نستطيع عدها ولا ذكرها ولا حفرها، غير أننا نذكر بعضا منها. منها إظهار حب أهل اليمن لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى شغفهم بهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى حبهم لهما، ومدى انصياعهم لأمر الله سبحانه وتعالى طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لم يظهر في بقية الشعوب، ومدى مصادقة هذا الحضور وهذا الحب لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، اللهم لا تحرمنا فضلك. ومدى ملائمة الواقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، ولقوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إليكم يا أهل اليمن. وهذا من فضل الله علينا يا إخوان، لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى وهذا الحضور بعفوية دون أن يستفيد الإنسان من هذا الحضور ومن هذه المناسبة ما يثبت به قدمه ويرسخ الإيمان في قلبه ويزيده عشقا لله وعشقا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأمر ما أيها المؤمنون، قال نبيكم فيما رواه مسلم وغيره من أهل الحديث، والحديث صححه أهل الحديث: إني لبعقر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم إني لبعقر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم أو حتى يرفض عليهم. أذود الناس بعصاي عن أهل اليمن. لماذا يا رسول الله؟ لماذا الشعب اليمني بهذه الخصوصية تميزه عن سائر الشعوب؟ لماذا أهل اليمن يا رسول الله؟ فليشاهد المشاهد وليطلع المطلع لماذا قال النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. لأنهم قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحبة والوفاء منذ اليوم الأول، منذ يوم الأوس والخزرج والأنصار الذين قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الذين رحبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآووه ونصروه وأعانوه ونصروا هذا الدين، وقام على أكتافهم ودمائهم وجماجهم رضوان الله تعالى عليهم، واستمروا على هذا الوفاء وعلى هذا العطاء وعلى هذا البذل والتضحية والفداء إلى يومنا هذا، وخرجوا هذا الخروج المشرف والمبهر والعظيم ليقابلوا وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالوفاء، وليجددوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الحديث مجددا، إني لبعبر حوضي. قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون مجموعون يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخص أهل اليمن بهذه المنقبة وهذه المزية وهذه الخصوصية، ويضرب الناس اذهبوا وانصرفوا حتى يأتي أهل اليمن ليشربوا من الحوض المورود. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عرض هذا الحوض فقال ما بين المدينة وعمان، هذا عرضه، ما بالكم بطوله، لبن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أترون لماذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم إني لبعبر حوضي؟ وعبر الحوض المكان الذي ترد إليه الإبل وتتوقف عنده. إني لبعبر حوضي أذود الناس أضربهم بعصاي عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم، حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن. وله ميزابان من الجنة يمدانه بالماء، أحدهما من الذهب والآخر من الورق، الورق الفضة. هذا فضل الله على أهل اليمن، لأنهم على هذا النحو من الإيمان، لأنهم على هذا النحو من الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية التي لا ينبغي أن تمر علينا هو انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظتم كيف اجتمع الناس بذلك العدد الهائل والجم الغفير؟ تركوا الحزبية وراء ظهورهم، تركوا المذهبية والمناطقية والعرقية وراء ظهورهم، وانضووا تحت مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المظلة التي وسعت الناس جميعا، والتي يجب أن نؤكد عليها ألا ننضوي إلا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت هذا العنوان، لا ننضوي تحت عناوين أخرى ولا مظلات أخرى، لأن كل مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ضيقة ضيقة ضيقة. ولذلك كل من يدعو إلى حزبية أو مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدعو إلى الفرقة والشتات والتمزق والاختلاف. لا ندعو إلا إلى مظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمعوا جيدا كلامي، لأننا سنسأل عن هذا الكلام يوم القيامة. إن من يدعو إلى الحزبية والتفرق والعصبية والمناطقية والجهوية والفئوية فإنما يدعو إلى الفرقة، ويدعو إلى التمزق، ويدعو إلى الضعف، ويدعو إلى الخروج عن مظلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجيب أنك ترى والمسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون تحت مظلته هناك من يدعو إلى مظلته الخاصة وفئته الخاصة وجماعته الخاصة، وهذا لعمري عين البدعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسلمين إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعيد على مسامعكم هذا الكلام وأؤكده عليكم عباد الله، فاسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا. لا مظلة غير مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حزب غير حزب الله سبحانه وتعالى، ولا أنصار غير أنصار الله سبحانه وتعالى الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن من يدعو إلى

0: ليكونا سعيدا صاحب يقين في الدنيا وفي الآخرة. الطريق للوحدة الإسلامية هي أن لا تفرح الأمة بثقافاتها ومطبوعاتها وما لديها وما كتبت، لأن الأمة تقطعت أمرها بينها زبورا أي كتبا، وتخلت عن كتاب الله. المفروض أن يفرح الناس بكتاب الله فقط لا بما لديهم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يا أمة الدين، الوحدة الإسلامية هي مطلب الجميع. المسيرة القرآنية مذ أطلق شعارها الشهيد القائد: إلا وهو يريد من هذه الأمة ألا تتفرق، ألا تتمزق، ألا تتشتت، أن تعلم أن الأعداء يزحفون نحوها زحفا كاسرا، وقد بلغوا الذروة في التكنولوجيا والتطور في كل المجالات.
1: سمعوا بآذانهم وأسروا بمسامع قلوبهم نداء الشيطان أمريكا وإسرائيل بضرورة التحزب وضرورة التفرق. ثم ما الذي حصل؟ اختلف الناس، تحارب الناس، تنازع الناس، اقتدر الناس، ثم في الأخير يبحثون عن من يحل مشاكلهم ويسعون وراء المبعوث الأمريكي ومبعوث الأمم المتحدة ليصلح بينهم. وهل يرجى من يهودي أو نصراني خير للمسلمين أبدا؟ عباد الله، اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتبعوا. اضربوا بالحزبية وراء الحائط، اضربوا بالخلاف وراء الحائط، وانظروا إلى ذلك المشهد الذي شكله أهل اليمن في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحرصوا على الأخوة والمحبة واليتيم والصفاء والنجاة، وأن تكونوا أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة. ولا تسقوا بمسامع قلوبكم إلى داعي الشيطان، داعي الحزبية، داعي التفرق، داعي التشتت، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الرسائل التي ينبغي أن ينظر الإنسان إليها في ذلك الحضور المبهر والمشرف عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. لاحظتم كم هم الأعداد الهائلة الكبيرة جدا جدا جدا. يقضي الإنسان من النظر إليها عجبا، ويلاحظ منها عجب العجاب، ليرى كيف عظمة الله وكيف قدرة الله. ما خلقكم، هذا الكم الكائن من الناس، يقول الحق تعالى عنهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاهدتم كم هم البشر، كم تلك الجموع الغفيرة التي حضرت في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في اليمن فحسب، وهي نقطة قطرة من مطرة ومجة من لجة كما يقال. ولخلق الله أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه واحدة. والثانية: ليعلم الناس مدى غنى الله تعالى عن هذا الخلق كله. هؤلاء الناس بأجمعهم وكثرتهم الله تعالى غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن الرسائل التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها أن هذا الكم الهائل والعدد العظيم من الناس ومن البشر في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر الإنسان عندما يرى ذلك ويشاهده مدى حقارته في نفسه ومدى عجزه ومدى ضعفه، وأنه هو المحتاج إلى الله، لا أن الله تعالى هو المحتاج إليه. ولأنه هو المحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المحتاج إليه. وإن من يتباضأ أو يتلكأ أو يتنصل عن المسؤولية، أو لا يصلي، أو لا يصوم، أو لا يزكي، أو لا يحضر فعاليات كهذه التي من شأنها إعلاء كلمة الله ورفع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر. وأن المخذول من خذل نفسه، وأن البخيل من بخل على نفسه. هناك من حرموا أجر فضيلة الحضور والمشاركة في هذه الفعاليات وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لغرض أو لآخر في نفوسهم، والعياذ بالله. ونسأل الله تعالى أن يتداركوا أنفسهم، ليعلم كل منا أن الله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين أجمعين. يقول الحق سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وجن لا يحصي عددهم إلا الله، وإنس لا يحصي عددهم إلا الله. وإذا تركى الإنسان فليتركى، وإن تركى فعلى نفسه، وإن بخل فعلى نفسه. ألا فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه بالقيام بما أوجب الله تعالى علينا، وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى فيكم وكتب أجركم وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم، وأصلح نياتنا ونياتكم، وسب لنا وإياكم في سبل إحسانه، لنسلكها بفضله وجوده ومنه وكرمه إلى رضوانه. لاحظتم كيف كان حضور المسلمين في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيما لأمر الله وتعظيما لرسول الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا الرسول وهذه الرسالة وهذا المرسل، يلاحظ كل منا مثلا في الرسول، عندما يأتي رسول ما مثلا من الأمم المتحدة لدولة ما، كيف يستقبلونه بالحفاوة والترحيب، والسيارات سيارات التشريف الرئاسية، ويسكنونه في أحسن المساكن، ويتعاملون معه بمنتهى اللطف والأدب، لأنهم يعرفون أنه رسول. قدر هذا الرسول من قدر المرسل، قدر هذا الرسول من قدر المرسل. عندما يأتي رسول دولة ضعيفة يتعامل معه الناس بالمقام الذي يليق به، وعندما تكون الدولة المرسلة دولة عظمى يتعامل الناس مع رسولها بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. عندما يقولون المبعوث الأمريكي أو مبعوث الإدارة الأمريكية أو مبعوث البيت الأبيض، ويتكوف أو غيره هذا من المبعوثين، عندما يأتون إلى الشرق الأوسط، إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، إلى السعودية، إلى غيرها من الدول، حتى إلى روسيا وحتى إلى الصين، كيف يتعاملون مع هذا المبعوث؟ يتعاملون معه بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. لماذا؟ لأنه يمثل دولة عظمى، يمثل دولة كبرى، هم يعرفون ما معنى هذه الدولة ومدى قوتها ومدى اقتصادها ومدى غنائها ومدى قوتها، ولذلك يتعاملون معها مع هذا المبعوث بمنتهى الأدب والاحترام والتقدير. هذا الرسول والمرسل، يعرفون من المرسل، من الذي أرسله كما قلت لكم على هذا النحو، ويعرفون معنى أو فحوى الرسالة التي جاء بها. قد تكون هذه الرسالة التي يحملها هذا المبعوث فيها المذلة والإهانة، وفيها مصادرة الحقوق والحريات والثروات لهذا الشعب أو غيره، وفيها من التهديد والوعد والوعيد ما لا يخفى على الناس، ومع ذلك تعاملون معه بمنتهى الحذر. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرسول الذي حكى الله تعالى عنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب على الناس أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم معنى بحق المعرفة، حتى يتعاملوا معه بمنتهى الأدب والاحترام والتعظيم والإجلال والإكبار. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين الذي عرف بالصدق والأمانة، والذي دعا إلى مكارم الأخلاق وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. رسولنا هذا من الذي بعثه؟ من الذي أرسله؟ الإدارة الأمريكية؟ الأمم المتحدة؟ العالم؟ الذي أرسله رب العالمين، رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، مالك الملك، خالق الخلق، الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر البشر ليحمل هذه الرسالة، وليكون مبعوثا من جهة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يعرفوا ما معنى هذا الرسول، ومن الذي أرسل هذا الرسول، وما هي الرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ليتمم مكارم الأخلاق، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء لينصر المستضعف، جاء ليفك الظلم عن المظلومين، جاء ليأمر الناس بالعدل والخير والرحمة، جاء كما قال تعالى:
فالذين آمنوا به يعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاءنا بالصدق، جاءنا بالأمانة، جاءنا بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا رسول الله وهذا الله هو المرسل، وهذه الرسالة التي تحمل في طياتها كل الخير للبشرية جمعاء. إنهم تمسكوا بهذه الرسالة، وإنهم عضوا بالنواجذ على هذه الرسالة، وإنهم أقاموا هذه الرسالة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون، إنا حقيقة لن نعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه، لا من الثناء ولا من الحمد ولا من الذكر له صلوات ربي وسلامه عليه، بيد أن الله تعالى قد رفع ذكره وأعلى مكانه، ولم يقبل شهادة به سبحانه وتعالى في توحيده إلا مقرونة بشهادة الناس لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، وأنه قد أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته. عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. من كان منا يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقتدي بالنبي في صدقه وأمانته. الصدق عباد الله السمة البارزة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق والأمانة، التعامل مع الناس، التعامل مع الناس هو الذي يوضح مدى ارتباط الإنسان بالله ورسوله ومدى تخلفه عن الله ورسوله. الصدق والأمانة، الصدق والأمانة. كل منا مبتلى، هذا موظف في المحكمة، وهذا موظف في النيابة، وهذا موظف في الوزارة الفلانية، وهذا في الإدارة الفلانية، وهذا في الضرائب، وهذا في الجمارك، وهذا في السلك العسكري، وهذا في السلك الدبلوماسي، وهذا في المدني، وهذا في رئاسة الجمهورية، وهذا مواطن، وهذا مشارع، وهذا منازع، والكل مطلوب منهم أن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق، الصدق عباد الله، تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، هكذا ورد على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق عباد الله في التعامل، في الأمانة، في البيع والشراء. لستم بحاجة إلى أن تغشوا، لستم بحاجة إلى أن تخدعوا، لستم بحاجة إلى أن تنازعوا بالباطل، لستم بحاجة إلى أن تلتفوا وتغشوا وتكونوا وتزوروا وتلتفوا على الحقائق، على هذا القاضي أو على هذا المسؤول أو على هذا المحكم أو على ذاك أو على غيره. علينا أن نتحرى الصدق، لأن الله تعالى هو الذي يطلع على سرائرنا، ولأن في الحقيقة إنما نتعامل مع الله لا مع هذا ولا مع ذاك.
هذا هو الإيمان الحقيقي، الصدق والأمانة. أدوا الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانة، الأمانة، المتولي عليه أن يؤدي الأمانة، المسؤول عليه أمانة، الأب عليه أمانة، أي مواطن عليه أمانة، الذي يتعامل مع الناس يجب عليه أن يتعامل بالأمانة، البائع والمشتري عليهما أن يتحرى الأمانة، كل شيء يجب علينا أن نتحرى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التي يجب أن يقوم بها الإنسان، الأب على أولاده والأولاد مع أبيهم يجب أن يكونوا أصحاب أمانة، لا يغشوا آباءهم، لا يخدعوا آباءهم، لا يأخذوا شيئا من أموال آبائهم من دون رضاهم وعلمهم، لا يتصرفون بشيء مما لغيرهم إلا بإذن من صاحب الحق وصاحب الملك. هذه أمور يجب أن يتحلى الناس بها حتى يكونوا حقيقة مقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنا نرجو الله واليوم الآخر علينا أن نتأسى بالنبي في صدقه، في أمانته، في رحمته، في شدته، في جهاده، في عفته، في نزاهته، في عبادته، في تحريه للحق، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في إقباله على الله، في تسليمه لأمر الله، في خضوعه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يستعملنا أبدا ما أحيانا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، منتظرين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق كل ما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين.
واصرف عنا وعن عبادك المؤمنين أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيفين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: نقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله على قلب رجل واحد كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى عندما يقصد أخوك في قولان عندما يقصد أخوك في همدان عندما يقصد أخوك في الجو عندما يقصد أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين يجب أن نبيت جميعا محمومين يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.
1: شعبنا العزيز ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: لقد جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها، وحق له أن يبتلعها، لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة. وما كاد يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب وجدليات النصرانية وكل ما لم يكن بحق، فإنها حطب ميت أكلته نار الإسلام، ذهب والنار لم تذهب. الباحث الأرجنتيني دون بايرون متحدثا عن رسول الله محمد

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا

0: سفري.
1: باقات سفري من سبافون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني الشمالي والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: صلوا على المصطفى جمعة، طه النبي نسل عدنان، يا مولد للبشر جمعة ما

الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: أصبح صنعاء لأبو القاسم مع نارا.
1: يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختياري محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

شعبنا العزيز غير غريب علينا. هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ.

مسرورة أحيت هنا ذكرى الحبيب وكل شبر يسعد إب البطولة في ركاب المصطفى نور على أفق.

0: يتردد وكأن إب اليوم صارت أبة.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

عاجل عن قدم ولا واه في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك

قاضي عدل وخطة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في مستضر الرحم.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر

0: شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

يقول للعالم أجمع إننا سنرجع أمة واحدة كما أمرنا الله ورسوله على قلب رجل واحد كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عندما يقصف أخوك في قولان، عندما يقصف أخوك في همدان، عندما يقصف أخوك في الجو، عندما يقصف أخوك في أبين أو في شبوة أو في أفغانستان أو في باكستان أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين، يجب أن نبيت جميعا محمومين. يجب أن نقول لمن يظلم أمتنا أننا لن نسكت بعد اليوم على تلك الجرائم الفظيعة التي تقوم بها ضد أبناء يمننا وأمتنا.

0: بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان، فوجدته في النبي العربي محمد أمير الشعراء الألمان جوتا، متحدثا عن رسول الله محمد.
1: إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن، يا أبطال الفتوحات، يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية من عزة الله ورسوله ولله الحمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: لك في المزرعة. أنجوا الإيال يجوا ساعدوا.
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نقل رسالات وكان آية من آيات الله، أعدها آية من آيات الله في صنعاء وفي بقية المحافظات، آية من آيات الله الكبرى. حين اجتمع الناس بمثل هذا الحضور وهذا العدد والكم الهائل الذي يعجز الإنسان عن حصره وعن عده وينقطع النظر عن الإتيان بطرفه، حضور لافت وحضور متميز وحضور يبقى كما قلت آية من آيات الله سجلها التاريخ عن أهل اليمن، والحمد لله رب العالمين. وقد حمل في طياته رسائل عدة، لا أبالغ إن قلت إن عدد هذه الرسائل بعدد كل من حضر هذه الفعاليات، لا نستطيع عدها ولا ذكرها ولا حصرها، غير أننا نذكر بعضا منها. منها إظهار حب أهل اليمن لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى شغفهم بهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدى حبهم لهما، ومدى انصياعهم لأمر الله سبحانه وتعالى طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما لم يظهر في بقية الشعوب، ومدى مصادقة هذا الحضور وهذا الحب لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، اللهم لا تحرمنا فضلك. ومدى ملائمة الواقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، ولقوله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأجد نفس الرحمن منها هنا، وأشار إليكم يا أهل اليمن. وهذا من فضل الله علينا يا إخوان، لا ينبغي أن تمر هذه الذكرى وهذا الحضور بعفوية دون أن يستفيد الإنسان من هذا الحضور ومن هذه المناسبة ما يثبت به قدمه ويرسخ الإيمان في قلبه ويزيده عشقا لله وعشقا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأمر ما أيها المؤمنون، قال نبيكم فيما رواه مسلم وغيره من أهل الحديث والحديث صححه أهل الحديث: إني لبعبر حوضي، إني لبعبر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن حتى يرفض عنهم حتى يرفض عليهم، إني لبعبر حوضي أدود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم أو حتى يرفض عليهم، أدود الناس بعصاي عن أهل اليمن. لماذا يا رسول الله؟ لماذا الشعب اليمني بهذه الخصوصية تميزه عن سائر الشعوب؟ لماذا أهل اليمن يا رسول الله؟ فليشاهد المشاهد وليطلع المطلع لماذا قال النبي ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمحبة والوفاء منذ اليوم الأول، منذ يوم الأوس والخزرج والأنصار الذين قالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الذين رحبوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآووه ونصروه وأعانوه ونصروا هذا الدين، وقام على أكتافهم ودمائهم وجماجهم رضوان الله تعالى عليهم، واستمروا على هذا الوفاء وعلى هذا العطاء وعلى هذا البذل والتضحية والفداء إلى يومنا هذا، وخرجوا هذا الخروج المشرف والمبهر والعظيم ليقابلوا وفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالوفاء، وليجددوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا الحديث مجددا: إني لبعبر حوضي. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون والآخرون مجموعون يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخص أهل اليمن بهذه المنقبة وهذه المزية وهذه الخصوصية. ويضرب الناس اذهبوا وانصرفوا حتى يأتي أهل اليمن ليشربوا من الحوض المورود. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عرض هذا الحوض فقال: ما بين المدينة وعمان، هذا عرضه، ما بالكم بطوله؟ لبن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أترون لماذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: إني لبعبر حوضي؟ وعبر الحوض المكان الذي ترد إليه الإبل وتتوقف عنده. إني لبعبر حوضي أذود الناس أضربهم بعصاي عن أهل اليمن حتى يرفض عليهم، حتى يسيل عليهم، حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن. وله ميزابان من الجنة يمدانه بالماء، أحدهما من الذهب والآخر من الورق، الورق الفضة. هذا فضل الله على أهل اليمن، لأنهم على هذا النحو من الإيمان، لأنهم على هذا النحو من الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة الأولى. والرسالة الثانية التي لا ينبغي أن تمر علينا هو انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انضواء الناس تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظتم كيف اجتمع الناس بذلك العدد الهائل والجم الغفير؟ تركوا الحزبية وراء ظهورهم، تركوا المذهبية والمناطقية والعرقية وراء ظهورهم، وانضووا تحت مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المظلة التي وسعت الناس جميعا، والتي يجب أن نؤكد عليها ألا ننضوي إلا تحت مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحت هذا العنوان، لا ننضوي تحت عناوين أخرى ولا مظلات أخرى، لأن كل مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي ضيقة ضيقة ضيقة. ولذلك كل من يدعو إلى حزبية أو مظلة غير مظلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدعو إلى الفرقة والشتات والتمزق والاختلاف. لا ندعو إلا إلى مظلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمعوا جيدا كلامي، لأننا سنسأل عن هذا الكلام يوم القيامة. إن من يدعو إلى الحزبية والتفرق والعصبية والمناطقية والجهوية والفئوية فإنما يدعو إلى الفرقة، ويدعو إلى التمزق، ويدعو إلى الضعف، ويدعو إلى الخروج عن مظلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجيب أنك ترى والمسلمون يحتفلون بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينضمون تحت مظلته، هناك من يدعو إلى مظلته الخاصة وفئته الخاصة وجماعته الخاصة، وهذا لعمري عين البدعة التي حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسلمين إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعيد على مسامعكم هذا الكلام وأؤكده عليكم عباد الله، فاسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا. لا مظلة غير مظلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حزب غير حزب الله سبحانه وتعالى، ولا أنصار غير أنصار الله سبحانه وتعالى، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شيطان أمريكا وإسرائيل بضرورة التحزب وضرورة التفرق. ثم ما الذي حصل؟ اختلف الناس، تحارب الناس، تنازع الناس، اقتدر الناس، ثم في الأخير يبحثون عن من يحل مشاكلهم ويسعون وراء المبعوث الأمريكي ومبعوث الأمم المتحدة ليصلح بينهم. وهل يرجى من يهودي أو نصراني خير للمسلمين أبدا؟ عباد الله، اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا. اضربوا بالحزبية وراء الحائط، اضربوا بالخلاف وراء الحائط، وانظروا إلى ذلك المشهد الذي شكله أهل اليمن في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحرصوا على الأخوة والمحبة واليدين والصفاء والنقاء، وأن تكونوا أمة واحدة. إنما المؤمنون إخوة، ولا تسعوا بمسامع قلوبكم إلى داعي الشيطان، داعي الحزبية، داعي التفرق، داعي التشتت، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن الرسائل التي ينبغي أن ينظر الإنسان إليها في ذلك الحضور المبهر والمشرف عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. لاحظتم كم هم الأعداد الهائلة الكبيرة جدا جدا جدا، يقضي الإنسان من النظر إليها عجبا ويلاحظ منها عجب العجاب، ليرى كيف عظمة الله وكيف قدرة الله. ما خلقكم، هذا الكم الهائل من الناس يقول الحق تعالى عنهم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ثم يقولون خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شاهدتم كم هم البشر، كم تلك الجموع الغفيرة التي حضرت في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي في اليمن فحسب، وهي نقطة قطرة من مطرة ومجة من لجة كما يقال. ولخلق الله أكبر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه واحدة. والثانية، ليعلم الناس مدى غنى الله تعالى عن هذا الخلق كله. هؤلاء الناس بأجمعهم وكثرتهم الله تعالى غني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومن الرسائل التي لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها أن هذا الكم الهائل والعدد العظيم من الناس ومن البشر في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر الإنسان عندما يرى ذلك ويشاهده مدى حقارته في نفسه ومدى عجزه ومدى ضعفه، وأنه هو المحتاج إلى الله، لا أن الله تعالى هو المحتاج إليه، ولأنه هو المحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المحتاج إليه. وإن من يتباضع أو يتلكأ أو يتنصل عن المسؤولية أو لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي أو لا يحضر فعاليات كهذه التي من شأنها إعلاء كلمة الله ورفع علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر، وأن المخذول من خذل نفسه، وأن البخيل من بخل على نفسه. هناك من حرم أجر فضيلة الحضور والمشاركة في هذه الفعاليات وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لغرض أو لآخر في نفوسهم، والعياذ بالله، ونسأل الله تعالى أن يتداركوا أنفسهم. ليعلم كل منا أن الله تعالى غني عني وعنكم وعن العالمين أجمعين. يقول الحق سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وجن لا يحصي عددهم إلا الله، وإنس لا يحصي عددهم إلا الله. وإذا تركى الإنسان فليتركى، وإن تركى فعلى نفسه، وإن بخل فعلى نفسه. ألا فعلينا أن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه، وأن نسعى لنيل رضوان الله جل جلاله وعظم شأنه بالقيام بما أوجب الله تعالى علينا، وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف. أيها المؤمنون، بارك الله تعالى فيكم وكتب أجركم وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم وأصلح نياتنا ونياتكم وسبلنا وإياكم في سبل إحسانه لنسلكها بفضله وجوده ومنه وكرمه إلى رضوانه. لاحظتم كيف كان حضور المسلمين في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعظيما لأمر الله وتعظيما لرسول الله، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. هذا الرسول وهذه الرسالة وهذا المرسل، يلاحظ كل منا مثلا في الرسول، عندما يأتي رسول ما مثلا من الأمم المتحدة لدولة ما، كيف يستقبلونه بالحفاوة والترحيب، والسيارات سيارات التشريف الرئاسية، ويسكنونه في أحسن المساكن، ويتعاملون معه بمنتهى اللطف والأدب، لأنهم يعرفون أنه رسول. قدر هذا الرسول من قدر المرسل، قدر هذا الرسول من قدر المرسل. عندما يأتي رسول دولة ضعيفة يتعامل معه الناس بالمقام الذي يليق به، وعندما تكون الدولة المرسلة دولة عظمى يتعامل الناس مع رسولها بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. عندما يقولون المبعوث الأمريكي أو مبعوث الإدارة الأمريكية أو مبعوث البيت الأبيض، ويتكوف أو غيره هذا من المبعوثين، عندما يأتون إلى الشرق الأوسط، إلى سوريا، إلى العراق، إلى لبنان، إلى السعودية، إلى غيرها من الدول، حتى إلى روسيا وحتى إلى الصين، كيف يتعاملون مع هذا المبعوث؟ يتعاملون معه بمنتهى الاحترام والتقدير والتبجيل. لماذا؟ لأنه يمثل دولة عظمى، يمثل دولة كبرى، هم يعرفون ما معنى هذه الدولة ومدى قوتها ومدى اقتصادها ومدى غنائها ومدى قوتها، ولذلك يتعاملون معها مع هذا المبعوث بمنتهى الأدب والاحترام والتقدير. هذا الرسول والمرسل، يعرفون من المرسل، من الذي أرسله كما قلت لكم على هذا النحو، ويعرفون معنى أو فحوى الرسالة التي جاء بها. قد تكون هذه الرسالة التي يحملها هذا المبعوث فيها المذلة والإهانة، وفيها مصادرة الحقوق والحريات والثروات لهذا الشعب أو غيره، وفيها من التهديد والوعد والوعيد ما لا يخفى على الناس، ومع ذلك تعاملون معه بمنتهى الحذر. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرسول الذي حكى الله تعالى عنه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يجب على الناس أن يعرفوا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم معنى بحق المعرفة، حتى يتعاملوا معه بمنتهى الأدب والاحترام والتعظيم والإجلال والإكبار. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين الذي عرف بالصدق والأمانة، والذي دعا إلى مكارم الأخلاق وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. رسولنا هذا من الذي بعثه؟ من الذي أرسله؟ الإدارة الأمريكية؟ الأمم المتحدة؟ العالم؟ الذي أرسله رب العالمين، رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، مالك الملك، خالق الخلق، الذي اصطفاه واجتباه واختاره من سائر البشر ليحمل هذه الرسالة، وليكون مبعوثا من جهة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى يعرفوا ما معنى هذا الرسول، ومن الذي أرسل هذا الرسول، وما هي الرسالة التي جاء بها هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء ليتمم مكارم الأخلاق، جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء لينصر المستضعف، جاء ليفك الظلم عن المظلومين، جاء ليأمر الناس بالعدل والخير والرحمة، جاء كما قال تعالى: فالذين آمنوا به يعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاءنا بالصدق، جاءنا بالأمانة، جاء جاءنا بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا رسول الله وهذا الله هو المرسل وهذه الرسالة التي تحمل في طياتها كل الخير للبشرية جمعاء إنهم تمسكوا بهذه الرسالة وإنهم عضوا بالنواجذ على هذه الرسالة وإنهم أقاموا هذه الرسالة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها المسلمون إنا حقيقة لن نعطي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقه لا من الثناء ولا من الحمد ولا من الذكر له صلوات ربي وسلامه عليه بيد أن الله تعالى قد رفع ذكره وأعلى مكانه ولم يقبل شهادة به سبحانه وتعالى في توحيده إلا مقرونة بشهادة الناس لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وأنه قد أداها كما أمر الله سبحانه وتعالى وأنه قد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خير ما جازى نبيا عن أمته. عباد الله يقول الحق سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. من كان منا يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقتدي بالنبي في صدقه وأمانته. الصدق عباد الله السمة البارزة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق والأمانة التعامل مع الناس التعامل مع الناس والذي يوضح مدى ارتباط الإنسان بالله ورسوله ومدى تخلفه عن الله ورسوله. الصدق والأمانة الصدق والأمانة كل منا مبتلى هذا موظف في المحكمة وهذا موظف في النيابة وهذا موظف في الوزارة الفلانية وهذا في الإدارة الفلانية وهذا في الضرائب وهذا في الجمارك وهذا في السلك العسكري وهذا في السلك الدبلوماسي وهذا في المدني وهذا في رئاسة الجمهورية وهذا مواطن وهذا مشارع وهذا منازع والكل مطلوب منهم أن يكونوا صادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق الصدق عباد الله تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وإن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار هكذا ورد على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق عباد الله في التعامل في الأمانة في البيع والشراء لستم بحاجة إلى أن تغشوا لستم بحاجة إلى أن تخدعوا لستم بحاجة إلى أن تنازعوا بالباطل لستم بحاجة إلى أن تلتفوا وتغشوا وتكونوا وتزوروا وتلتفوا على الحقائق على هذا القاضي أو على هذا المسؤول أو على هذا المحكم أو على ذاك أو على غيره. علينا أن نتحرى الصدق لأن الله تعالى هو الذي يطلع على سرائرنا ولأننا في الحقيقة إنما نتعامل مع الله لا مع هذا ولا مع ذاك. هذا هو الإيمان الحقيقي الصدق والأمانة. أدوا الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانة الأمانة المتولي عليه أن يؤدي الأمانة المسؤول عليه أمانة الأب عليه أمانة أي مواطن عليه أمانة الذي يتعامل مع الناس يجب عليه أن يتعامل بالأمانة البائع والمشتري عليهما أن يتحرى الأمانة كل شيء يجب علينا أن نتحرى الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الأمانة التي يجب أن يقوم بها الإنسان الأب على أولاده، والأولاد مع أبيهم يجب أن يكونوا أصحاب أمانة، لا يغشوا آباءهم، لا يخدعوا آباءهم، لا يأخذوا شيئا من أموال آبائهم من دون رضاهم وعلمهم، لا يتصرفون بشيء مما لغيرهم إلا بإذن من صاحب الحق وصاحب الملك. هذه أمور يجب أن يتحلى الناس بها حتى يكونوا حقيقة مقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا كنا نرجو الله واليوم الآخر علينا أن نتأسى بالنبي في صدقه، في أمانته، في رحمته، في شدته، في جهاده، في عفته، في نزاهته، في عبادته، في تحريه للحق، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، في إقباله على الله، في تسليمه لأمر الله، في خضوعه لله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يستعملنا أبدا ما أحيانا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. هذا أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله، منتظرين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشفع طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وأشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وخيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين، واصرف عنا وعن عبادك المؤمنين أجمعين شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار، إلا طارقا يضرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين، واغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن.

أمير المؤمنين علي عليه السلام، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحل وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به.

وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى.

وآتيناهم بينات من الأمر

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم.

ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وتلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

مداحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

0: قليل.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الإنسان. قال تعالى في كتابه الكريم:
5: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
4: فالإنسان هو الذكر والأنثى من بني آدم، ومفردة الإنسان اسم مذكر ثلاثي من مادة أنس، وتجمع على أناسي. إذا ما نظرنا في القرآن الكريم نجد أن الله تعالى قد تحدث عن الإنسان وكيفية خلقه العجيب، وأن أول البشر خلقا هو آدم عليه السلام، ثم زوجته والبشر من بعده. فهذا الإنسان قد أعيا العقول في خلقه، وحارت الأفكار في صنعه، وعجزت الأطباء عن صنع مثله. يخرج الإنسان طفلا، ثم يبلغ شابا، ثم يكون شيخا. قال تعالى:
5: ولقد

0: خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقال تعالى: هو

فالإنسان من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته، وهو نفسه خليفة الله في أرضه، المنفوخ فيه من روحه، المخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله وشكره وللابتلاء والامتحان. قد ميزه الله على سائر خلقه بالعقل، وهداه السبيل، وجعله مخيرا لا مجبرا، ثم يتوفاه الأجل بعد انتهاء مدته والزمن، ثم يبعث يوم القيامة من جديد.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7288 20 88 و 7239 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. طف الراديو لو سمحتوا. نعم.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: يا أخي معك صالح المالح.
2: نعم، طف الراديو تفضل سؤالك.
4: تفضل، معك صالح المالح.
2: نعم، برنامج فتاوى سؤالك.
4: نعم، سؤال يا شيخ، بسمك عند بقى واحد يشل مداري من فوق القبور من حق الريحان، هل يجوز ولا ما يجوز؟
3: يشل ما؟
4: من حق الريحان عندما يدفعوا في الويفات ويزرعه، ما رايك؟
2: يعني فوق القبر، ها؟ بيزرع فوق القبر ويجيب عدو الريحان.
3: لا تشل منه.
4: مع يشل هذا الحبر ويابس.
3: ولا بدو يابس.
4: يجوز.
3: لا لا تشل.
4: ما يجوز.
3: ماشي، خليه فوق القبر.
4: وفي سؤال ثاني، عندما واحد يقول حرام الطلاق، هل يحصل طلقه؟
3: غلق الرادي لجل يظهر لنا ما بتقول.
4: غلق الرادي.
2: لا ما تغلق، اتصل بعد. اتصل. مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: يا شيخ، معنا واحد جيران بين البيت، بعدين سوف علينا مشروب، بعدين اجل لي بدل حقي من حقه، ما يجد علي.
3: ما فعل؟
5: شل علي مشروع من حق الموت.
3: لا لا، ما يجوز.
5: هم سرقوا حاله ما ربش، وإحنا داري إنه ولد الزهر يجي علي.
3: لا ما يجوز لك تشل على شيء.
5: أمره إلى الله. بعدين
3: أمره إلى الله.
5: يلا شكرا لك.
2: العفو. سؤال. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ، معنا أخ عاصي والدي، ما تبيه وبدعي عليه، وبالحين بيسنب للوالدة، بدعي عليه وما يسنب له ويتكلم علينا، ويدي لنا أخذ كلام ما أرد لنا، لو ما تيجي يفتنا ولا يجي، ما نسيش يجي لعندنا، إنه عاصي والدي من زمان.
3: بلغوا بهالجهات الأمنية.
6: لا ما بيستمعوا
3: ترفع ضد الوالدة دعوة عصيان وعي ومعي يضبطه.
6: والله بيسنب للوالدة، بيدعي على أبي، يقول لي وي، قلنا يا أخي حي أم، حي أم، الله لا الله داعث الأم داعث الله.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
6: هو هذا مش جاي يصيح في خواته ولا بيسر خواته ولا بيسأل على خواته، كلهم أمانة عاصين، كلهم احنا خمسة أخوة، والله ما عاصي بخواته على الخمسة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يتوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة.
6: يا الله بالخير.
3: يا مالا.
6: السلام عليكم.
2: سؤال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: يا شيخ، على الشيخ.
2: تفضل.
7: يا شيخ، بنات عم أبي، هن علينا واجب يعني نزورهن أو ماشي؟
3: ماشي، هم أرحام، عندهم أقارب، وإذا أحسنتوا إليهن حاجة تدوهن لهن، ولا فو إحسان وصلة رحمه بايث يبكم الله على هذا.
5: لن ما بحن يزورهن إلا إحنا يعني هن بنات عمنا.
3: وهذا عدا أعظم، لا ما بحد يزورهن أنتو.
5: لا أصلا يعني أنا بعيد من إنه بيزورهن أخواتي اللي حولهن يعني مساكن في عمرهن وأنا عندنا خلد لو ما رودي يزورهن ولا يكون.
3: لا ما بلا ترسل لهن بحاجة ولا تتصل بهن اتصال ولا تصلهن بفلوس ولا بأي حاجة هدية.
5: تعالوا يلا جزاك الله.
2: سؤال مرحبا.
8: أسأل الله مساكم.
2: حياكم الله.
8: والجمعة مبارك نحصل معكم ربنا في الخير صبر وخطة أجمل من صنع لكم الكافي وحفظ نحصل كي مسيرة نحصل جاهزين في كل الجبهات. وعليك اليهود والنصارى وعشرة أهل سعيدة كل من تكالب على بلدنا لا جعل الله لهم بيجا جعيهم ولا أموال الكثير ولا جيش التحميم تبت من الأرض أين ما كانوا واحد ما يكونوا. سؤال فضيلة العلامة هل هو جائز أن يسقط الخضروات بماء الصرف الصحي؟
3: هل هو جائز إيش؟
8: أه؟
3: إيش السؤال؟
8: هل هو جائز أن يعني يسقط الخضروات والفواكه بماء الصرف الصحي؟
3: أنا قد سمعت عن هذا الموضوع بأنه بيسبب أمراض وتنتشر بسببها أمراض، فإذا كان هذا ثابتا طبيا فلا يجوز ولا يحل الإنسان أن يسقي به مواد يبيعها للناس.
8: طبعا أستاذ يا كريم وقاضينا الكريم هناك أضرار الآن المستشفيات لدينا من الكوليرا وغبت عزلة في وزارة الصحة بالشيء هذا والآن بتناشد ما هو واجب المجتمع واجب العلماء ومنابر الخطباء.
3: ما هو السؤال ما فهمت.
2: قال لك بينتشر بوزارة الصحة.
3: قلنا لك بالفتوى
8: ما هو واجب العلماء ومنابر الخطب في الجامعة.
3: لا مش هذا واجبهم، مش هذا شغلهم ولا عملهم، هذا عمل وزارة الزراعة ووزارة الصحة. الخطباء والعلماء مش هذا عملهم، هذا تخصص يختص به وزارة الصحة وتختص به أيضا وزارة الزراعة. الواجب على هؤلاء إذا كانوا يعرفون أن هذا فيه إضرار بالمواطن وانتشار للأمراض فهم المسؤولون.
8: ولا جدل أن هي نفس الطريقة يعني لها
3: لا لا لا مش مسؤوليتها.
8: يلا حضركم الله
2: في أمان الله.
3: في أمان الله.
2: سؤال. نعم مرحبا. نعم تفضل نسمعك. نعم تفضل بنسمعك تفضل.
9: انا دينت من واحد.
2: نعم دينت من واحد وبعدين
9: تعرف اللي جاي يدورني حتى الفلوس.
2: اها
9: وما كان معي فلوس. ان قرجه وحرمت لان ما عندي ريال
3: دعوه
9: وبعد فجأة وقعوا لي فلوس
3: وقعوا لي
9: فما
3: عليك أن تتوب إلى الله عز وجل لأن اليمين يمين غموس ويمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار.
9: بعد ما أنا
3: جاوباني تفضل
9: تعالى سأل حرف يا يمين ما أدري
3: لا ما دريت ما هو قلت
9: وانا ما ادري شنو قلت ذاك ثاني جاي ذاك حد يا
3: ولا ظهر لي كلمه ما قلت
9: لا
3: لا ما دريت
9: و...
3: ما بيظهر لي ما بتقول ما بيظهر لي ما بتقول
2: عيد السؤال.
9: لا
2: لا ما تستو عيد الاتصال. مرحبا. الو
10: الو مساء الخير.
2: مساء النور.
10: بشي نسأل
2: تفضلوا.
10: هل تصح كفارة اليمين يديها الناس هاشميين وهم مساكين؟
3: اذا المكفر هاشمي اذا صاحب اليمين الذي لزمتها الكفارة هاشمي في صبر يديها الهاشميين.
10: السؤال الثاني ما الذي على من صلى ولم يذكر أن ثوب مدكس إلا بعد خروج الوقت؟
3: لم يذكر ماذا؟
10: أن ابوي كان متنجس.
3: بعد اذا النجاسه بحسب النجاسه، اذا هي نجاسه مختلف فيها وخرج الوقت فما عاد عليها اعادتها، وان كان لازم
10: صحيحه
3: اي بهذا الشرط. اذا كانت من يعني مثلا ما هي النجاسه
10: مثلا؟ نجاسه يعني معرفه الذي ضروري الواحد يتطهر من بول دوفل او غيره.
3: اذا هو بكميه يعني كثيره فالافضل اعاده الصلاه.
10: باقي معنا سؤال يا شيخ، مثلا دحين علي عدة كفارة يمين ودي خرج الكفارة ووزعها على نفس المساكين الذي خرجت لهم الكفارة الأولى،
3: ما بش مانع إلا يجوز، ما بش مانع
10: عادي
3: عادي.
10: هذا بالله
3: أجل أجل الجميع.
2: سؤال ما
10: أخذ باقي معنا سؤال أم عبرة
3: فضلوا.
10: المرأة الحامل قد هي تعب من ألم المخاض وغيره، مرت عليها فروض من الصلاة ما عاد قدرت تصلي وهي تعب، هل هي يعني يلزمها الصلاة ولو ما يعني ما بلا لو ما دولت ولا ما بش عليها؟
3: لا ما تسكت عنها الصلاة إلا بعد الولاد، المفروض أنها تصلي كيف ما قدرت، ما تترك الصلاة.
10: لا والله أجلك
3: أجر الجميع.
2: سؤال مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: معي سؤال.
2: تفضلوا.
11: كلمة من القرآن الكريم بقراءتها اليمانية والمريض حائض، هو يجوز أو ما يجوز؟
3: المفترض أن القرآن ولا كلمة واحدة، لا الحائض ولا الجنوب ولا النفساء.
11: كلمة يعني جنتنا بقراءتها اليماني بيقول أنها غير كلمة.
3: ما دامت إذا الإنسان بنى على ما هيش كلمة من القرآن فتمام، أما إذا بناء على أنها كلمة من القرآن ما يجوز.
11: قد منقول إني تلاوة.
3: أنا ما أدري وش القاعدة اليمانية، لكن
11: القاعدة اليمانية يعني بالفتحة والكسر والضم كلمة
3: سوا ما دام هي كلمة من القرآن ما يجوز تلاوتها، لكن لو واحد بيقطعها حروف يدي كل حرف واحدة ما بش مشكلة. أيوة. لا يجمعها، لا تجمعها المرأة الحائض ولا الجنب.
11: هذه من نعم جهنم، من نعم يعني كلمة القرآن الكريم
3: ما يجوز إنها تلفظ بها بالمرة.
11: تجد يقول أبا القاعدة اليماني آتن دا هكذا،
3: ما يجوز تلفظها من مرة.
11: فطب الله
3: أجل الجميع.
11: نعم.
2: سؤال مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: يا شيخ لو سمحت عندي أسئلة. أختي نظرت تدرس تحفيظ هذه السنة وبعدين دخلت تحفيظ، بس يا شيخ هي يعني ما تقدرش تحضر يوميا لأنها معها عمل ومعها جامعة، فهي على أساس تحضر أيام معينة تحفظ وتتسمع.
3: يكفي
12: الأستاذة اللي يعني راعت ظرفها ما عاد هيش موجودة في هذا مركز التحفيظ.
3: يكفيها لا يكفيها النذر إذا قد دخلت مركز التحفيظ وحضرت ولو بعض الأيام.
12: طيب يا شيخ، أنا أختي هي أستاذة تمام، مربية صف أول وبعدين بتدي لهم قصص عشان يحفظوا الحروف، وهذه القصص يعني خيالية وكذبية، هل عليها شيء؟
3: أيوة ما يجوز.
12: ما يجوز؟
3: لا ما يجوز تدي لهم قصص من صدق، بس في الواقع قصص كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سيرة الأئمة وفي سيرة أهل البيت، ما تلقى لها قصص واقعية كثيرة.
12: طيب يا شيخ مثلا إذا مثلا تم جمع مال لغاية معينة، مثلا نجمع هذا المال للسبيل لما في السبيل. طيب
3: جمع المال لما
12: مثلا ما سبيل
3: لما
12: يعني
3: سبيل
12: نشتري به ماء يعني سبيل لنا
3: سواء
12: وصرف المال غير يعني الهدف اللي جمعنا منه،
3: ما ينبغي يعني، خصوصا إذا الذي أعطاه المال إنما أعطاه في هذا الوجه الذي فرض، فلا يجوز صرفه عنه إلا بإذنهم ورضاهم.
12: يلا شكرا. عباقي يا شيخ لو سمحت، مثلا يعني الزوجة اللي تخرج من البيت غير يعني زوجها داري هي يعني مثلا بتصير بيت اهله بيت اهلها بس في بعض الاحيان تتكلم او مثلا تخرج تشتري شيء لكن هو راضي هل هو يجوز كل
3: اذا اذا اذا قد معها اذا قد معها اذن عام فلا مانع اذا قد معها اذن عام يعني هو راضي لها بالاستمرار فما بش مانع واذا هو يشتي انها تستاذن كل ما خرجت فلا تخرج الا باذنه
12: جزاك الله خير يا شيخ.
2: سلام مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله.
13: تفضل معنا استاذ.
2: تفضل.
13: بين معنا المسجد والمسجد حق جوه وطريق استعمال الضرقاء.
3: اها.
13: والمسجد حق ده يعني من الصليب بينزل فوق بين الضرقاء وكذا واشياء سيئه.
3: بينزل ما؟
2: وسخ يعني واشياء.
3: ما هو ما هو الذي بينزل؟ ما هو الذي بينزل؟
13: يعني ما الذي بينزل بين الدرج حق المسجد؟
3: ما له؟
13: بينزل يعني أشياء في العاد من المسجد وبين الطريق.
3: هي ما بش معنى إلا إذا هي أشياء نجسة.
13: في أشياء نجسة وغزارة.
3: هذا إذا كان الماء الذي في البركة بيتجمعه كثير. وما بتغير هذا الأشياء الذي بتنزل بينها بيبقى على صفة الماء فلا مانع وإن كانت بتغيره فلا يجوز التطهر به.
13: هل
3: سمعت الجواب؟
13: ومعانا شو؟
2: نعم.
3: تمام.
13: بوقف بطعة حماس.
2: بوقف بوقف ما قطعة؟
13: ايوه اه وحفروا بينها وبيستعمل بها صاحب البير النعاس ما بديش للوقف
3: لا هذا البير كلها للوقف
13: لا مشي
3: للوقف هي للوقف كلها ما بالله يبصروا كيف يتخلصوا منها
2: لا متناسبة يعني
3: وكرهوا حفروا يعني انتوا عندما تحفروا في ارض واحد ثاني غير الوقف كم بتداله في المط... في العادة؟
13: يعني ساعة.
3: بيرضى بساعة صاحب الأرضية؟
13: أيوة.
3: ما أظن هذا صدق لكن سابر الدولة ساعة الوقت إذا هو صدق.
13: يعني ساعة الهواب.
3: إيش؟
13: يعني ساعة الهواب.
3: يدوا الساعة للوقف في صالح الوقف.
13: والمعاش حقه يعني ما بش على شيء للوقف.
3: ما أنا داري ما هو المعاش حق من؟
13: المعاش الذي بيشغل البير
3: الذي بيشغل البير يلحق الوقف مثل الباقي
13: والمقول
3: كان وقف وقاله
13: داري يلا يلا
3: أيوة
13: يا بس دا يعني كان وقف وقاله داري
3: إيش؟
13: يعني دا كان وقف وقاله داري
2: ألحقوها إيش؟
13: داري فيها يعني داري بعد قلت كانت وقف
3: وكانت وقف ما ينفع تبقى وقف
2: في أمان
3: أياكم
2: سلام مرحبا نعم
14: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
14: جمعة مباركة يا سيد محمد البشر عبد الله
3: على الجميع
14: يا سيدي معنا قال أنا بسأل هل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا سنة
3: إيش؟ بالسنة بعد الفجر لا قبل الفجر وسنة بعد الظهر وسنة بعد المغرب
14: وإذا ما صلوها
3: عليه يفوتها الأجر
14: بس الأجر ما أنه مفروضة مشي مفروضة
3: لا مشي مفروضة الفرائض خمس
14: جزاكم الله خير
2: في أمان الله سأل مرحبا
15: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله
15: عندي آية أعرف سبب نزول حقها ممكن أسأل
3: تفضلوا
15: قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ما سبب نزول هذا الآية
3: لا أدري ما سبب نزولها لكن معناها واضح إنه يحكم بالقرآن ولا يعاون الخائنين الذي بيخونوا في أماناتهم
15: بس هناك بعض بيدرسوا بيقولوا إن سبب النزول كان في واحد من الأنصاري سرق درع مدري إيش وخفاه عند يهودي
3: أيوة
15: وخطاها عند واحد يهودي. بعدين استنموا المسلمين والرسول يشتوا يقوموا يناصروا المسلم وكان قطعي يحكموا عليه. يعني
16: مش وصدك مش وصدك
15: ايش
16: مش وصدك. والنبي يعني والنبي والنبي قام يناصر الخائن والله انزل عليه ان لا يناصر الخائن.
15: ايه كان النبي قال طيب يناصر المسلم
16: حاشا حاشا حاشا حاشا حاشا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يفعل هذا. انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
15: لا جزاكم الله خير.
16: اياكم
2: صال. نعم مرحبا. الو
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: عندي سؤال.
2: تفضل.
17: لما اصلي عندي نعصاب لما اجي اصلي يتحرك بعض الاوقات بغير الاوقات.
16: الحركة اللا ارادية ليس عليك فيها شيء.
17: ايوه لان الاعصاب يشد
16: الحركة الذي بغير إرادتك ليس عليك فيها شيء.
17: طيب ما يزيد
16: دور
17: ثاني. لما
16: أجي
17: أصلي
16: يجي
17: لي فرح لا إرادة.
16: إيش
17: لما أجي أصلي يجي لي فرح يعني فرح
16: أفتح
17: لا
16: إرادة. تعال تعال يسابر صلي. ما الفرح ما له علاقة بالصلاة مع يرد الصلاة. إيه الفرح ما يرد الصلاة ولا يفسدها. ما علاقة السؤال
2: يا مالا سؤال. مرحبا.
18: أهو.
2: نعم
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: كيف حالكم؟ كيف حال الباضي؟
16: الله يعافيك.
18: من بارك
16: الجميع.
18: وضع قاضية واحد صار هو الزوجة سمعت؟
16: سمعت. كلام
18: ورجع قال عندي مطلقة إذا اتصل على التلفون.
16: تلفوني قاعد طلاق ولو بالتلفون.
18: يعني قاعد طلاق.
16: قاعد طلاق الله.
18: وخط يعني عقد جديد ضروري.
16: إذا قد كملت العدة. إذا عادها في فالعدة في يصبر يتراجعها.
2: إذا كانت
18: يعني
16: إذا هي لا العدة ثلاث حيضات.
2: بس إذا كانت الطلقة الأولى.
16: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الثانية.
18: هذه الأولى.
2: يا مال. مرحبا. نعم. جزاكم الله بالخير والعافية.
19: يا أخي معي دربي علني في البقعة في خلفين العروة وبعد بعض الناس بيقولوا حرام عندما واحد يشم من زي ما أبو حرام ولا حرام.
16: لا مش شو حرام. إذا أنت قادر على إزالة ضررهم بدون ما تسممن فأزله وإن لم تقدر عليه إلا بالتسميم في جوز.
19: يا أخي خير لو ترفاك تخلي ذا البقعة خلنا في المغفل لا سكينا بعد بيجي الماء محل أفضل
16: وخرج المال
19: غالي ما قبل شو البقعة من تحت المصدر.
16: واضح. تعني أصمم بهذا الشرط إذا لم تتمكن من إزالة ضررهن إلا بالتسميم.
19: مش معي تمكن لا أصمم
16: من. سواء
19: الله أسلم.
16: قال
2: في أمان الله.
19: السلام.
2: سؤال مرحبا. نعم.
20: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
20: كيف أحوالكم؟
2: الحمد لله.
20: معي سؤالي.
2: تفضلوا.
20: السؤال الأول الذي تفوت الصلاة الجمعة وعندما يرويها منفردا يصليها ركعتين ولا أربع؟
16: يصلي ظهر.
20: يصلي ظهر.
16: أيوة.
20: والذي مثلا يصلي الضحى والقيام الليل لا فتره وبعدها يضعف يعني إذا تركها ما يأثمش؟
16: لا ما يأثم.
20: يعني حسب
16: القدرة. ما مشي لازم الذي يشتي يجي لها أجر يفعلها والذي ما يشتي أجر يبطل.
20: بارك الله فيك يا شيخ. مع السلامة.
2: تيامل. السلام مرحبا.
21: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
21: كيف الحال أستاذ محمد؟
2: حياكم الله.
21: كيف الحال القاضي عبد الله؟
16: الله يعافيك.
21: لو سمحت يا قاضي معي بعض الأسئلة.
16: تفضلوا.
21: السؤال الأول لو سمحت، مثلا إذا الشخص جنب ورقد بالملابس حتى مثلا وتعرق عليها، هل نجاسة الملابس؟
16: لا، لا ليست نجاسة،
21: يعني ما بش توضيح في هذا الباب.
16: ما بش ما؟
21: توضيح في هذا البلد، يعني خلاص ما
16: النجاسة ما خرج من السبيل، لأن العرق الذي يخرج من الجسم جسم الجنب في الثياب لا ينجسها بل هو طاهر.
21: شكرا جزيلا. والسؤال الثاني لو سمحت يا فضيلة الشيخ، مثلا الإمداد، يعني مسألة الصدقة لأسر الشهداء، هل يعتبر من الإمداد في سبيل الله؟
16: لا شك في ذلك،
21: يعني يعتبر من الإمداد في سبيل الله.
16: نعم،
21: شكرا جزيلا يا فضيلة الشيخ وحياكم الله.
16: حياكم الله.
21: حياكي.
2: سلام، مرحبا.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: ممكن أسأل الشيخ؟
16: تفضل.
0: يا شيخ، أنا أدمن حرف من كل الحوش، لكن قدم ثمانية أدمن، كل ما جينا نستبع ولا أنت هداي آذين أنا والشعر حق نتيرا ولا يتحلف وقلعك، يعني مشو حرام علينا لا سممناه.
16: لا ما يجوز.
0: وكيف
16: حم بهذين؟ لا، ما بشي مشي أذية هذا، ما إذا ما بيتعدوا عليكم ما بفعلوا شيء، ما بلما خرجوهم من عندكم ولا اصطبحوا في مكان ثاني وخلوا لهم حالهم.
0: يلا شاء اسلموا يا شيخ.
16: نقال
2: سؤال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: معنا سؤال يا أستاذ.
16: تفضل.
1: معنا نملح في جربة ولها سنين قدالها حوالي 3 سنوات، أكلت علينا في كل بقعة فيها ما زرعنا فيها كلنا أكلنا، كيف نتمم لها؟ لا ما نتعلم.
16: إذا لم تستطيعوا منع ضررها إلا بالتسميم فيجوز.
1: والله ضرر فيها، أكلت علينا الجات ولا أبو أشجار ولا
16: غريبة
1: جربة وقليبة ربع
16: في أمان الله.
2: سلام، مرحبا.
22: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدي.
16: نعم.
22: ألو.
16: أيوة.
22: أرجوز لي استشارة أخو جدي.
16: أولاد، يعني أولاد الجد فقط، وأخوة الجد نعم يجوز.
22: هاي الله، شكرا.
16: العفو.
2: سلام، مرحبا.
23: ألو.
2: نعم. السلام ورحمة الله.
23: يمكن زال.
2: تفضل.
23: معي آية بس تفسيرها.
16: تفضل.
23: يعني سورة النمل. وقال الذي عنده علم من الكتاب أن إني آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما معنى هذه الآية؟
16: معناها أن كان به عالم، وعد سليمان عليه السلام بأنه قادر على أن يأتي بعرش بلقيس من مارب إلى عند سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يعود وجهه من هذه الجهة إلى هذه الجهة.
23: يعني هو المارد أو جبريل؟
16: لا هذا غير المارد وغير جبريل.
23: وشو جبريل؟
16: لا
23: هو مارد.
16: ولا هو مارد.
23: يعني من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟
16: لا أدري.
23: يلا شكرا.
16: العفو.
2: يا مالا. إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
24: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.

0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة، عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا من جديد بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: يا أخي معي سؤال بس.
2: تفضل.
4: معانا المرة حقي بتخول جي على الصغار وتمرخ لهم، ما هو؟
3: أيوة أيوة أيوة. إذا معها خبرة بالمرض وما هو المرض الذي تكوي عليه وما هو المرض الذي لا تكوي عليه، وتكوي لهم مكاويب المعقول، فلا مانع، وإلا فلا يجوز لها.
2: اسمع الجواب.
3: ها يلا.
4: الله فتح الله عليكم.
3: يا الله.
2: سلام مرحبا. مرحبا.
5: ألو.
2: نعم.
5: أي سؤال؟
2: تفضلوا.
5: الزواج من أخوة الجد يجوز؟
3: لا.
5: خلاص، لو واحدة يعني اتصلت من الحي وخرجت يعني قد أدى العصر على صلاة الظهر.
3: نعم، يجب عليها صلاة الظهر حتى لو كان قبل المغرب بما يسع الظهر، وتلحق ركعة من العصر يلزمها أنها تصلي الظهر والعصر.
5: وده واحدة ما صلتها تقضيها؟
3: نعم، يلزمها قضاءها.
5: فلو واحدة يعني نوت بصيام بس ما تتفهم المتتابعين؟
3: النية ما يلزمها، إذا هي ما بلا نية وإنها نذر فعلى حسب ما نذرت.
5: خلاص، إذا واحدة يعني قامت من الصلاة الرباعية قرأت بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها رجعت تسبح، يجوز؟
3: لا، المفروض ما تقرأ التسبيح ولا الفاتحة فقط، ما تخلط بينهم.
5: يلا شكرا.
3: العفو.
5: مع السلامة.
3: يا الله.
2: نعم مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جو عن بارك
2: الجميع.
6: لا علي بعدي صلاة الجمعة وفرد عارونا يعني قرا الإمام الفاتحة وقال آيات وبعدها يعني قرا آية المعركة مجال هذا الآية صح صار ما صح شيء.
3: وفي الثانية ما فعل.
6: يعني قال أنا بعد حقول الله حجرك عادي بس أول يعني
3: صح.

0: ما فاقدة للعقل فليس عليها شيء.
1: إذا فاقدة للعقل ما عرفت لا تقوم
0: ولا يلزم عليها شيء.
2: السلام مرحبا.
3: يا حلو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. تفضل. نعم. ألو. يا مرحبا. ما أدرى. سؤال آخر مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كيف حالك يا عبد الله؟
0: الله يعافيك.
3: يا سيدي أنا الوالد وفى. وبعد المعاش حق التقاعد صرفوه وأنا الابن الصغير. سلمت أنا ويعني ما أدري أخوتي لأنه غير موجب القانون للأخ الابن الصغير.
0: ما بحد غيرك يشاركك فيه؟
3: ما أعرف لأنه فهمت أنا أنه يجل لها على ابن جعفر الصغير.
0: أيوة لكن ما بحد نساء ولا أم ولا زوجة ولا حد؟
3: ما هي خواتي فقط.
0: خواتك مالهن مزوجات؟
3: ايه.
0: ما خلاص سابر
3: يلا تتخلقوا.
0: عاف.
2: السلام مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا شيخ محمد؟
2: حياكم الله.
4: ما بلا معي واحدة من خواتي أمي توفينا عند الناس تستلم الناس رحمة يا باقي المكان تصير هو يا أخي ولا تمشي من عندك براس بكي واصل ولا تستلم بكي تبكي واصل
0: ما نفعلها
4: يعني ما وفتها بني منها خلاص.
0: ايش
4: يعني افتها من عند سمع صح انها بعد تبيع الغبر
0: يعني يضلي وش بيقول ذا الأدمي
4: يا أخي عندما تستلم منها ولا تمشي من عندك براس تأتك على قبل منها واصل واصل.
2: نعم.
0: وش المقصود وش نتسوي احنا ما نفعل نحن ما نفعل لك
2: ليش المشكلة يعني ايش السؤال ما نسوي
4: يا عندما تبكى على قبر منها حرام
0: لا لا مش شو حرام ايوه قل لي هكذا مش شو حرام
4: مش حرام عندما تبكى على قبر منها
0: لا مش شو حرام الافضل لها انها تعيش حياتها وبس
4: يعني عادي لبكون على منها وقفها طبيعي
0: ايوه قد جاوبنا عليك
2: لا بكت سه سؤال اخر
4: الله ما
2: في امان الله سؤال اخر مرحبا نعم
3: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
3: كيف انتم جمعة مباركة
0: هل الجميع ان شاء الله
3: نسأل الشيخ عبد الله
0: تفضل
3: انا جالس في مكان حارس يعني حارس زرع مستبر ربح والربح بيطلع لي وقت الظهر يعني على الزرع وتبع صلاة الجمعة ورجع صلي ظهر به هناك مستبر ربح لا يطلعني بطن الزرع
0: ما بالله صلي الجمعة وبسر أحد يخلفك امرأة ولا نحوها من الذي ما بيلزمها من صلاة الجمعة لما تكمل صلاة الجمعة
3: خير إن شاء الله ولا وقعت يعني هكذا وأنا ما بلا لا هناك ما في حد عندي كيف أفعل
0: قد وعذر
3: يعني أفك الزرع واسي
0: تفك الماذا
3: أفك الزرع وامشي
0: ما بيجو ما بيجو إلا في هذا الوقت ما بيجو في أي وقت
3: ما بيجاني إلا وقت الظهر دائما
0: لا إله إلا الله
3: والله وبالصبح يبكرين الصبح وبالظهر هكذا يفلي
0: ايوه الصبح يبكرين ايوه لكن وقت الظهر دائما وقت صلاة الجمعة ما يجو
3: لان احنا جالسين راس حيد وهن بيطلع من الحيد هذا
0: ساء
3: لا بقي هذا ما حد عندي واصلي ظهر قد وجاهزة ولا غير
0: نعم
3: جزاك والله خير والسؤال الثاني اذا ما صليت الظهر مثلا الا الساعة واحدة ونص او ثنتين وش تصلي العصر بعدها
0: هو يجوز إذا معك عذر
3: جزاكم الله خير يا شيخ عبد الله
0: أياكم
3: الله معكم
2: سؤال مرحبا
5: جزاكم الله خير
2: جزاكم الله بالخير العافية
5: أنا شاء
2: تفضل
5: عندما يتروش واحد من الجنابة هل يصح يتوضا وما شو لابس
0: نعم يجوز
5: الله سلام جزاكم الله خير
0: وإياكم
2: السلام مرحبا مرحبا نعم
6: السلام
2: السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ هل يجوز لي أفتش وأسلم على خالبي ولا خال أمي؟
0: نعم، خال الأب يعني أول فرع من كل أصل قبل الإنسان، كل الذي ينتسب إليه. مثلا الجد الذي هو جد الأم أول أولاد له فم أرحام.
6: يعني جد؟
0: أيوة.
6: يا مشكرا.
2: سلام مرحبا.
7: نعم سلام.
2: نعم
7: سلام
2: سنار.
7: بسم الله بارك على وعلى الأنصار
0: على الجميع.
7: أنا عبد الله على ساعة.
2: تفضلوا.
7: أختي يسبت النساء مصرت عندها خطينا على عندها يعني جوجل لو كنا ولا عندها الحين ما شاقت على طارت ما عدت تسمى مرة اللي تسر في شريعة تقوم شريعة
0: تقوم
7: ما تكررت لنا ولا هذا والله ما عم يسر الباعد.
0: ما ظهر لي ما قلته ما ظهر لي ما قلته
7: ها
0: ما بيظهر لي ما بتقولوا
7: كنا طرحنا نفس مصرت دختي.
0: أيوة نص مشخص.
7: وبعد أختي للهينة مكتبه الاتجاه ما عدرب التتم النار.
0: يلزمها ترد.
7: أنا بتقول نادي جاهد يعني انتعاف الدعاة العشر والجيلة نواجن كسارة تواب ناصر سنو بسير وكيدة ولا ترى المعدوها مخرج ومن على هذه.
0: ما أنا داري ما هو السيرة والجيلة ما لها
7: بسير لنواجن على غطنا الألا.
0: تشتين هكذا أخذتها مقابل عملها في المحاكم.
7: أيوة المحاكم إنه أغيب أعمال
0: أنا إذا, إذا, إذا, إذا هي بتعمل إذا هي بتعمل معكم في المحاكم ضروري يكون لها إيجار.
7: لا بهمك جفاء
0: ضروري يكون لها إيجار.
7: أجر لا علي متعادة ما بتصير وتجاي.
0: أيوة الدولها حق ما بتصير وتجاي.
7: يا رب يا الله لا تسمعها فلا تبوت عز
0: ما أدري كم الإجارة حسب العمل
7: لابن عدر سنوي بسروتي.
0: تمام.
7: بعد ما ناس أرجاني.
0: تمام.
7: بون ناس يغرفوا من الجامع والجامع عطيك دي البريسة ينزل فيها وقد معهم مشروع من عطل الله المشروع من عطل هذا الذي بيته من المشروع
0: إذا عاد له قيمة أو الجامع بينتفع به فلا يجوز أخذه. يدوا قيمة المال المسجد. تمام.
7: المسجد ها حياكم الله الله يجزيكم العافية ونور قلوبكم.
2: في أمان الله.
7: ونسألكم الله بالخير يحفظ لنا مجاهدين والعم يا رب وينصرنا عليكم الكافرين.
0: يا الله.
2: سلام مرحبا.
8: السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: أولا تحياتي لك يا أخي محمد حصر ملي وجمعتكم أنت والشيخ عبد الله محمد الشاذلي جمعتكم بركة ومعايا سؤال.
2: تفضل.
8: جينا من ميدان السبعين وجينا عن طريق عصر ما وصلنا للقرية إلا بعد صلاة العشاء وما صلينا المغرب. بعدها وصلت للقرية وضيت وصليت المغرب وبعدها عشاء. هل صلاة المغرب جائزة ولو قد سرعنا؟
0: واجبة مش جائزة. لازم لازم لازم تصلوها
8: يعني ولا حبك مشوم ثاني ولا شيء.
0: ايش لا ما يحتاج قضاء ولا شيء.
2: صحيحه مثلا
0: صحيحه العشاء. صحيحه قبل العشاء. اي
8: أيوة والله انه يعني ما وصلنا على القريه الا بعد ما صلوا عشاء. في القريه كدهم بيصلوا عشاء وعاد احنا نازلين من العرج.
0: ما مش مشكله.
8: وضيت وصليت المغرب وقلت الله المتقبل اصلي احنا مع رسول الله.
0: الا هذا هو المفروض الانسان يصلي المغرب ثم يصلي العشاء.
8: بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. وقلت انت تجيني نسال عن صلاه المغرب جهرا او يعني صوتك هابط؟
0: الاولتين جهر وفي الثالثه سر.
8: والعشاء؟
0: الاولتين جهر والاخرتين سر.
8: حتى ولو كنت وحدك في البيت؟
0: وحدك ولا فين ما كنت؟
8: أنا
0: ضروري ضروري ضروري الجهر ضروري.
8: بارك الله فيك وأحسن الله كتب الله أجرك. تحياتي لك.
0: أجر الجميع في أمان الله.
2: سلام. مرحبا. مرحبا.
9: ألو.
2: نعم.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ، في وحدة تحرر زوجي علشان يحبه، تحرم حظه، ما رأيكم؟
0: ما ظهر لي، ما قلت.
2: سوت ايش؟
9: تحرر لزوجي علشان يحبه.
0: حرام، ما يجوز.
9: السؤال الثاني يا شيخ بنات يقولي يعني ما قد نصلي واحنا فوق، احنا عطل يعني لانه في مواد نجسة، هذا صحيح ولا لا؟
0: ما يجوز صلوا ما؟
9: اذا فوقنا عطل.
0: فوقكم ما؟
2: عطر.
0: ها، الذي هو بخاخة ولا تصلوا به.
2: نعم،
0: بحد
2: قطع الاتصال، معذرة. بقي قليل من الدقائق، اتصالين وبعدين نقرأ الرسالة إن شاء الله. اتصال، مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام. حياكم الله.
10: معنا سؤال لو سمحت.
2: تفضلوا.
10: أختي قبل 4 سنة يعني زوجها ما يطلب شيء علي ولا يتنفق ولا شيء، بعضهم من الناس يقولوا تعتبر طالق ولا ما في؟
0: لا ما تطلق إلا بطلاق.
2: جمال. 7239 99 و7 2 2 88 20 88 للاتصال عبر هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، هل تلزم علينا الزكاة ولو احنا خاسرين في الزراعة؟
0: نعم، اذا المنتوج محصول نصاب فتلزم فيها الزكاة.
2: نعم. وايضا رسالة تقول: اديت لواحد قات وحلفت ما اشل منه 100 ريال، وهو حلف لا يدي لي وطرح في جيبي، وذا الحين ما فعل.
0: ادي كفارة يمين توزع العشرة مساكين.
2: نعم. تسال، مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: شريف هذا الشيخ.
2: تفضلوا.
11: يا شيخ، انا يعني امي وقد لها اجب القرآن نقرأ من يعني من عند سورة الزفاف.
0: تمام.
11: يعني ما شو حرم عليها؟
0: حرام للمحرم.
11: قال انه من دليل الشمال.
0: كيف؟
11: من اليد الشمال يعني ما شو عند القرآن من اليد آدم.
0: لا مش شو صح، كله قرآن. كله قرآن، السور الصغار ولا السور الكبار كله قرآن.
11: ويا شخوة، عندما يأذن الظهر أصلي يعني قبل الظهر 4 ركعات.
0: تمام.
11: يعني جائز؟
0: نعم، ولو زدتي 4 عاد أفضل.
11: يعني ولو غسل وحمل
0: ثمان ركعات.
11: ثمان ركعات؟
0: أيوه.
11: الله سلامه يا شيخ.
2: في أمان الله. رسالة تقول: ما رأيكم بالأستاذة التي تتمسخر على من الاحتفال بالمولد النبوي، يعني وهي معلمة أطفال كيف بتعلم أجيال؟
0: يعني لا، يجب أن لا يثقوا فيها إلا ويعلموها لما تتعدل، ولا ما عادها موثوقة تعلم الأطفال.
2: نعم. نستقبل آخر اتصال، مرحبا.
12: ألو.
2: نعم.
12: ألو.
2: نعم.
12: عندي سؤال يا حضرة القاضي.
0: تفضلوا.
12: زوجي لا 6 سنين ما يصرف ولا يدور عياله ولا يقول استفهام.
0: ايه،
2: صوت بيقطع، ايش بعدين؟
0: الزوج ما بيصرف على العيال ولا عليك، وجه السؤال.
2: 6 سنين.
12: لا 6 سنين، دخلنا محكمة، القاضي حكم ب5 سنين بس.
0: خمس حكم بإيش؟
12: 500 ألف بس، حق 6 سنين.
0: تمام.
12: يعني حق 6 سنين 500 ألف.
0: ما أنا داري يعني كم حق 6 سنين، لكن ما دام قد فيها حكم قاضي، إذا أنتم قدرين إنها بهظلامة قدموا الاستئناف.
12: عدت 1,500,000 وحكم لنا بالأخير 500 بس.
0: سواء، إذا أنتم قدرين أن أنتم لازلتم مظلومين، أنا قدرناها قليلة، فقدموا الاستئناف.
12: والاستئناف قالوا شو حكم من جديد، ما شدوش اشتو بيس من جديد اشتو احنا خنا خاطي
0: ما بيس لا تدولهم ماشي ما يجوز
12: استيناه ماشي شو بيس من جديد
0: ما بش بيس من جديد ما يجوز البيس
12: يعني اذا اجوك افعل فسخ كيف
0: اذا ما
12: اذا اجوك اعمل فسخ
0: العدم الانفاق
12: ايه
0: هذا يرجع الى القضاء ويحكم بالفسخ ولا عدمه
12: ما رضيش القاضي من حق ابن ما رضيك
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
12: قال دشتي زواجيك تروح بي 500 ما دشتيش برو وديك لعياله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
2: سؤال آخر
12: شكرا يا ذكر
2: الله نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات ونعتذر عما لم نستقبل الاتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل الرسالة تقول فضيلة العلماء صلى بنا الإمام الركعة الأولى ونقض عليه الوضوء وخرج ودخل واحد واصل الصلاة من الركعة الثانية هل هو سابع
0: هو المفروض أنه يستخلف واحد ويدخل يتم بالصلاة بدله
2: هل يجوز لي أن أسلم على زوجة أخو زوجتي
0: لا ما يجوز
2: ما رأيكم بالذي يطلق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل
0: هذا إزعاج للناس وينبغي على الناس أنهم يتعلموا الآداب ويتركوا ما يزعج الآخرين
2: معنا جربة وقف للجامع يجوز يعمروا فيها مدرسة وهي موقفة خاصة للجامع
0: إذا هي موقفة على أنها موقفة فلا يجوز أن يعمر فيها مدرسة
2: رسالة تقول يا شيخ كيف لا يجوز الصلاة مع العطر البخاخ وضح لنا ذلك كتب الله أجركم
0: قالت أنهم العطر الذي فيه بخ بيقولون أنه لا تصح الصلاة به الصلاة إذا هو من العطور هذا فيه كحول والكحول من النجاسات هو خمر الكحول هو الخمر وبيحتاج الدوبانه
2: نعم الأستاذة تغصب الطالبات يسمعين القرآن في وقت الحيض وتقول لهن أن المؤمن لا يتنجس هل هذا صحيح؟
0: لا ما هو صحيح ولا يجوز لهم أنهم يسمعوها
2: ولا معناته أنه يتنجس
0: ما لو ما بيتنجس ما أنه يخلوها تصلي
2: نعم هل الوضوء ينقض عندما نروح عند العرس
0: ما أدري ما بيفعلوا في العرس إذا هم بيستضعوا عورات ولا يسمعوا معاصي فالمفروض أنه ينتقض
2: الدورة لها نية
0: ما أفهم يعني وش الدورة المفروض النية للعبادات للأعمال التي يعبد الله الإنسان بها لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بالنسبة للدورة ليست عمل ولا هي حتى عملها بالمرة
2: ما رأيكم بالذي يصلي على النبي فقط ولا يصلي على آل بيته
0: هذه الصلاة البتراء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
2: هل المرأة التي تزور القبر قالوا حرام
0: لهم ذكروا ذلك لكن الأصح أنها جائز
2: آخر رسالة نقرأ تقول أنا ضربت لأبي إبرة حق السكر وفي غرغرينا واليوم الثاني بعد ما ضربت الإبرة مات علي
0: إذا هو يعني خبير بدق الإبر فليس على الشيء
2: نعم.
0: هذا إذا هو متأكد أنه مات من دق الإبرة وغلط في دقها في صوم شهرين متتابعين
2: انت وقتنا مسمينا نعتذر عما لم نقرأ رسائل وما يضم لم نسق بالاتصالات لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي أحسن الله إليكم سيد الكريم كما شكر لكم أيضا مسمعينا على حسن الإصغاء تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في حالة مثل هذا تحصل عند أي شخص منا فلينظر إلى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله أنه هو كلف بأن يمشي ولو بمفرده طريق الشاقة. قد تكون كثيرة عند الناس وقد ينطلق بعض الناس فيها بإعجاب أيضا، بإعجاب بأنه قد رسم نفسه طريق تمام من أحسن الطرق، والذي ينتج منها تقصير في القضايا التي هي بارقة أهمية عند الله، عدم شعور بأهميتها. قد جرى نفسه في الأخير في وضعية سيئة جدا في صار تقصيره، قد يكون قد رسم لنفسه طريق ويرى نفسه أيضا أنه مسلم، فقد يأتي الواقع فيكشف ولو لم يصل إلى يوم القيامة فيرى أنه كان قد كفر فعلا. أصبحت تلك الطريق التي رسمها لنفسه إنما هي طريق أبعده عن الله، طريق جعلته بعيدا عن الجنة، طريقا أدت به إلى النار.

ثمانية شهداء في غزة وجنين، مجازر العائلات تعود للقطاع، الاغتيالات تغزو الضفة، الأهالي بين نيران مسيرات العدو ورصاصه. مصادر اقتصادية موضلة استعادة ثقة خطوط الشحن تؤرق السعودية ومحاولاتها لكبح المخاطر، مجرد مسكنات تحمل الميزانية أعباء متصاعدة. العدو يتراجع عن مشروع المناطق التجريبية جنوب لبنان، وسلطة عون تتشبث بنعش المفاوضات المباشرة بعد شهرين من اتفاق الإطار. المنظمة البحرية الدولية تفند ادعاءات ترامب عن السيطرة على هرمز، وتؤكد 6,000 بحار على متن 400 سفينة عالقون في المضيق. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فتح مضيق هرمز مرتبط بوقف الحروب في المنطقة، خصوصا في لبنان وقطاع غزة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أزمة الشيطان وقرنه تتفاقم ولا سبيل إلى الانفراج. التداعيات تتكاثر وتتجاوز بالنسبة للأمريكي من الميدان إلى الاقتصاد، وتسير بشكل حثيث نحو التأثير على السياسة. كل من يدفع ثمن الحرب عند محطة الوقود سيعاقب ترامب عند صندوق الاقتراع بشكل حتمي. وبالنسبة للسعودي، الأثر المضر لا يقتصر على رفع تكاليف النقل أو زيادة فترة الشحن والإبحار، بل يتعدى الأمرين إلى فرار مشغلي ومالكي السفن من كلا المسارين السعوديين الناقلين للنفط. ينبع بوصفها بوليصة تأمين أو بوليصة تأمين البقر الحلوب تلفظ أنفاسها، وأي خطوة عدائية من نظام المملكة ستلف عليه حبل المشنقة أكثر بفضل الله وعونه. وقريبا من مجرمي الرياض لا يبدو نتنياهو المجرم في فسحة من أمره. ومن المفارقات أن الخطر بالنسبة له لم يعد آت من حزب الله أو حماس والجهاد وحسب، أو يرتبط فقط بغادي أيزنكوت أو نفتالي بنيت، بل من معارضيه ومنافسيه في الدموية والإجرام تجاه أمتنا. هذا السفاح تحت الضغط داخل معسكره. خريطة ما يسمى اليمين الإسرائيلي تتشظى إلى أحزاب وقوائم جديدة، وهو في سياق فرض الانضباط ومنع التفكك. يجد أن لا شيء يوحد قاعدته ويرضي غيرها سوى جولة تالية من سفك الدماء من غزة إلى الضفة وتوسيع جغرافيا التهويد، ليس في فلسطين إنما في بقية دول الطوق. في المقابل، لا أحد من عرب النفط في وارد التعامل مع هذه المحرقة المفتوحة على ما هو أخطر. والله المستعان.

0: البداية بغزة، حيث أفادت مصادر طبية عن ارتقاء 5 شهداء في غارات للعدو الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم. أعلن مجمع ناصر الطبي عن ارتقاء 3 شهداء من عائلة واحدة في قصف من مسيرة للعدو الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس. وأفادت مصادر فلسطينية عن ارتقاء شهيد بقصف من مسيرة صهيونية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وسقوط جريح برصاص قوات العدو شرق دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ عن شهيد ومصابين في غارة من مسيرة العدو على منطقة النفق بمدينة غزة، كما أكد المصدر إصابة 2 مواطنين برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. ونفذ العدو عمليات نسف بحي الزيتون، وفتحت زوارقه نيرانها عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
1: يروح على الاقلام ثلاثه مقاعدين عدد الضار، والثلاثه قطع الثلاثه قطعين تقطيه اللي صار معه. شارع المطاح مطرق المطاح شارع العربيه عند منزل فايز عبدين بالضبط، عبد منزل فايز عبدين على عباد الضار بالضبط منطقة. لا لا لا كانوا قاعدين، كانوا قاعدين جنب الضار، قاعدين جنب الضار
2: بعيد عن
1: الخط الاصفر تقريبا 100 متر. مين يعني فوضت مين؟ كلهم والله كذابين، اقسم بالله كلهم كذابين، والله العظيم كلهم كذابين.
3: العسولي بكون اخواني هذا مسارع سكان القراره وقاعد عندنا في البحر من كثر الضيق اللي احنا فيه، راح يجي على داره الواحد يسبع داره اللي هي اليوم احنا وطننا دار، ما فيش لنا وطن، راح على داره يقعد وقعد مرته واولاده عندنا في البحر. الصبح صحينا قالوا لنا استشهد في واحد فيهم عريس جديد، عبد الحميد بنته الصغيره 1.5 سنة وعنده ولد 7 سنين وبنته 9 سنين، كلهم اطفال هيوم يتيتموا ولا لهم ذنب باي حاجه، حرام اللي بيصير فينا. ومعي احنا وصلنا مرحله تعبنا، يا بتقتلونا يا بتخلونا نعيش، يا اما ولا مستكترين حتى الموت علينا احنا. وكل الهدنه هذه كذابه، هذه ولا في هدنه، كل يوم في موت، كل يوم في جرحى، كل يوم في حاجه، ولا شايفين حدا في العين.
0: وتواجه جمعيات الإغاثة الطبية في قطاع غزة خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى في ظل شح الأدوية وتعطل عدد من الأجهزة الطبية والمخبرية. وأكدت الجمعيات أن التحديات أمامها في ظل حصار العدو الإسرائيلي على القطاع تشمل نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات. وأوضحت أن هذه الأزمة تلقي بظلالها على مرضى يعتمدون على تلك المرافق للحصول على الأدوية وإجراء الفحوص الدورية في وقت يصعب فيه على كثير منهم الوصول إلى مراكز صحية أخرى أو شراء احتياجاتهم من خارج القطاع. ويشكو المرضى في القطاع من شح في الأدوية، لا سيما الأدوية المخصصة لمرضى الأمراض المزمنة، كما تتجاوز الأزمة نقص الأدوية وتعطل الأجهزة لتصل إلى مصدر الكهرباء الذي تعتمد عليه المرافق الطبية. أعلن المجرم بتسليل سموتريتش عن خطة لتهويد منطقتي النقب والجليل في فلسطين المحتلة عبر استخدام 1,000,000 مغتصب صهيوني إضافي وإقامة عشرات المغتصبات. قال المجرم سموتريتش إن حزبه يسعى إلى نقل ما أسماه ثورة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة إلى النقب والجليل اللتين تضمان كثافة سكانية فلسطينية كبيرة. في السياق أصدر جيش العدو الإسرائيلي قرارا بالاستيلاء على أكثر من 15 دونما من أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة لإنشاء مسار أمني حول مغتصبة بساجوت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وتأتي هذه الخطوات في سياق سياسات التهويد التي ينتهجها كيان العدو لفرض المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين بينهم قائد ميداني في غارة لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. ونعت سرايا القدس القائد الميداني قيس إبراهيم البيطاوي والشهيدين أحمد يعقوب وباسل تركمان من كتيبة جنين مؤكدة مواصلة طريق الجهاد والمقاومة. وعقب القصف اقتحمت قوات كبيرة من جيش العدو المنطقة المستهدفة ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إليها، فيما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعرض طواقمه للاعتداء ومصادرة معدات طبية كانت بحوزتهم، كما اختطفت قوات العدو جثامين الشهداء 3 قبل أن تنسحب من المنطقة بعد نحو ساعتين. وحملت حركة حماس العدو المسؤولية عن تداعيات الجريمة داعية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية. اتفق ثلاثي الإجرام نتنياهو وبنغفير وسموتريتش في خطابهم الانتخابي على إعادة التصعيد إلى غزة ولبنان، لكن صراع المقاعد والتحالفات يهدد بتفكيك تكتلهم قبل الانتخابات.
2: قبل انتخابات أكتوبر تتقدم الحرب مجددا في خطاب ثلاثي الإجرام نتنياهو وبنغفير وسموتريتش، مستندا إلى مزاج صهيوني يهودي يرى أن جبهتي غزة ولبنان لما تحسم بعد. في غزة يؤيد 68% العودة إلى القتال، فيما يرى 66% من الصهاينة أن الوضع في الشمال لا يوفر الأمن، وهي أرقام تجعل التصعيد ورقة انتخابية قابلة للاستثمار من قادة الإبادة. لكن الاتفاق على العدوانية والحرب لا يلغي خلافا يتسع حول كيفية خوض الانتخابات، فنتنياهو يضغط لدمج بنغفير وسموتريتش في قائمة واحدة خشية سقوط الصهيونية العقائدية تحت نسبة الحسم وضياع أصوات قد تكون كافية لإسقاط حكومته المقبلة. أما بنغفير فيرفض محتجا بأن التحالف قد يفقد القوة اليهودية 3 إلى 4 مقاعد، ومتهما نتنياهو بالسعي إلى تقليص قوته ليحتفظ بخيار تشكيل حكومة أوسع مع جادي أيزنكوت. أما سموتريتش الأكثر تعرضا لخطر نسبة الحسم يبدو الأكثر حاجة إلى التحالفات، ولذلك سارع إلى تأييد دعوة نتنياهو. وهكذا تكشف الأزمة عن صراع يتجاوز الحساب الانتخابي إلى قيادة التيار الصهيوني العقدي وشكل الحكومة التالية. فبنغفير يريد قوة مستقلة تمنحه حق فرض شروطه أثناء تشكيل الحكومة، بينما يريد نتنياهو ضمان الأغلبية مع إبقاء حرية المناورة بيده. المنافسة في المعسكر الصهيوني الديني تقوم على من هو أكثر تشددا، وهذا بحد ذاته دفع إلى تشتت انتخابي، ما قد يتسبب في إسقاط قائمة تحت نسبة الحسم وتضيع أصواتها أو يتعمق الصدام إلى درجة تعجز معه الأطراف نفسها عن إعادة تشكيل تكتلها بعد الانتخابات. وبذلك تبدو المفارقة واضحة، غزة ولبنان قد توحدان برنامج من قلوبهم شتى، لكن معركة الزعامة قد تمنع من الفوز بأغلبية حاسمة.
0: واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على القرى في جنوب لبنان في انتهاك فاضح للقانون الدولي ولوقف إطلاق النار في لبنان ولسيادته. ذكرت مصادر لبنانية أن مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت منطقة دوحة كفر رمان في جنوب لبنان وبلدة المنصوري، ونفذت قوات العدو تفجيرا في بلدة حداثة تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة والتحركات المؤللة لقوات الاحتلال. وكان العدو قد نفذ فجرا تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، بالإضافة إلى أن مدفعية العدو استهدفت وادي الحجير في جنوب لبنان. قال موقع والا الصهيوني إن كيان العدو أبلغ الولايات المتحدة عبر قنوات أمنية بفشل ما يسمى مشروع المناطق التجريبية أو التجريبية جنوب لبنان، معربا عن استيائه من أداء الجيش اللبناني حد وصف الموقع. ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين صهاينة زعمهم أن الجيش اللبناني لا ينفذ المطلوب منه ضد مواقع تابعة لحزب الله رغم تزويده بإحداثياتها. أضاف أن قيادة الجيش اللبناني تتجنب الدخول في مواجهة مع حزب الله. وبحسب التقرير فإن كيان العدو لا يزال رافضا لتوسيع مشروع المناطق التجريبية في إطار التمهيد للانقلاب على ما تم إعلانه في واشنطن بعد لقاءات العار للسلطة في لبنان. وبعد مرور شهرين من توقيع اتفاق العار لا تزال السلطة اللبنانية تتشبث بنعش مفاوضات ولدت ميتة مع كيان العدو الإسرائيلي، فيما تشير مصادر لبنانية بأن الأمريكي لم يقدم أي ضمانات بانسحاب العدو، بل أوصل رسالة عن جولة تصعيد إسرائيلية محتملة خدمة لأهداف المجرم نتنياهو السياسية. التقرير التالي للمزيد من التفاصيل.
4: الربح حساسي ولكن من أهم من هيك الخوف ترفع اسم لبنان.
5: هذا ما قاله الرئيس عون للمنتخب اللبناني لكرة السلة بعد فوزه على كوريا الجنوبية. لكن هل السلطة اللبنانية نفسها وبرئاسة عون نفسه ترفع اسم لبنان عاليا؟ وماذا ربحت من المفاوضات المباشرة مع العدو؟ ذلك هو سؤال المرحلة في وقت لا تزال السلطة تتشبث فيه بمفاوضات ولدت ميتة وتسير خلف نعشها بكل إصرار، رغم أن العدو أشبعها قتلا ونعاها عمليا، بل ونعى معها ما يسمى بالمناطق التجريبية عبر انتهاكات يومية لم تتوقف منذ شهرين على توقيع اتفاق العار. تصعيد ملموس قبل انتخابات كيان العدو المكررة في أكتوبر القادم، غارات وتفجيرات مكثفة وقصف ونسف وإحراق للمنازل والمزارع في جنوب لبنان، ولا نية إسرائيلية ولا ضمانات أمريكية للانسحاب أو معالجة ملف الأسرى على أقل تقدير، وهي معطيات كلها تؤكد فشل خيار المفاوضات المباشرة مع العدو. ورغم أن المفاوضات بجولتها السبع من واشنطن إلى روما لم توقف عدوانا ولم تحقق اختراقا، لا تزال السلطة اللبنانية تتشبث بالمفاوضات كمسار لا بديل عنه كما نقل عن الرئيس اللبناني. ضمن هذا السياق كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون تعمد إبلاغ زواره بأن السلطة لن تترك ملف المفاوضات، وشدد على ضرورة ألا يتحدث المسؤولون اللبنانيون بسلبية عما يجري في رد ضمني على ما سرب من معلومات منسوبة لرئيس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم بأن لبنان قد لا تشارك في الجولة المقبلة قبل الحصول على ضمان بالانسحاب الإسرائيلي سريعا ومعالجة ملف الأسرى. وفيما لا تزال السلطة اللبنانية تعول على ضمانات أمريكية، فإن جوزيف كلير فيلد رئيس ما يسمى بمجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يحمل في زيارته لبيروت ولقائه بعون وقائد جيشه أي ضمانات أمريكية، بل أبلغ الجهات الرسمية اللبنانية عن احتمال حصول جولة تصعيدية للعدو الإسرائيلي محدودة باتجاه تلال علي الطاهر خدمة لأهداف نتنياهو السياسية وفق صحيفة الديار اللبنانية. ونقل شروط كيان العدو لانسحاب من لبنان قبل حصر سلاح المقاومة. وبينما يصر الأمريكي والإسرائيلي معا وبشكل واضح ومشترك على تثبيت الاحتلال العسكري في لبنان أو الدفع بلبنان إلى فتنة داخلية وحرب أهلية، لا تزال السلطة اللبنانية تدور في حلقة مفرغة منذ شهرين وأكثر على توقيع اتفاق عار رعته واشنطن من دون أن يكبح عدوانا إسرائيليا أو يحمي سيادة اللبنانية أو أن يحفظ في أقل الأحوال ماء وجه السلطة اللبنانية. السلطة خاسرة إذن بكل المقاييس، فلا هي ربحت الرهان ولا هي رفعت اسم لبنان، بل أدخلت نفسها في مأزق عن سبق تصور وتصميم يؤكد حزب الله ويحملها مسؤولية النتائج المترتبة لأي تطورات نتيجة التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي. ويشدد حزب الله على ضرورة أن تعيد السلطة حساباتها وتراجع التزاماتها تجاه الجنوب ولبنان بعيدا عن النكايات والمكايدات، وهي اليوم مخيرة بين الاستجابة لدعوة المقاومة والقوى الوطنية اللبنانية أو المضي خلف جنازة المفاوضات والوهم الأمريكي، لكن التاريخ لا ولن يرحم.

0: ضبط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لواء محسن رضائي مسألة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة بتطبيق الولايات المتحدة شروطا إيرانية في مقدمتها العمل على وقف الحروب في غرب آسيا وخصوصا في لبنان وغزة. وفي مقابلة مع قناة المنار أعلن رضائي أن إيران تمكنت خلال وقف إطلاق النار من كسر الحصار البحري وتصدير ما بين 70 و80 مليون برميل من النفط وفتح مسارات جديدة للتصدير. وشدد رضاي على أن قضية هرمز ليست منفصلة عن مجمل الصراع الإقليمي، ودعا الولايات المتحدة إلى إثبات الجدية في تنفيذ الالتزامات المطلوبة قبل بناء أي ثقة جديدة في ظل ما وصفه بواد سحيق من انعدام الثقة بين الطرفين. دحض الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للادعاءات الأمريكية أن مضيق هرمز مفتوح أو أن لدى واشنطن القدرة على فرض عبور شحنات النفط أو غيرها. وفي مقابلة مع سي بي إس عن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية تأكيده أن نحو 6000 بحار على متن 400 سفينة ما زالوا عالقين بمضيق هرمز. كما أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن الحرب لا تزال تسبب اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد الحيوية، كما أشار إلى أن اضطراب سلاسل الإمداد له تداعيات على جميع أنحاء العالم. كان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر قال إن إدارة ترامب تطلق أكاذيب صارخة بشأن فشلها في الملف الإيراني، فيما الواقع أن إيران وبعد 6 أشهر تحتجز مضيق هرمز رهينة. وقال شومر مرت 6 أشهر منذ أن أشعل ترامب حربا تسببت في ارتفاع صاروخي في أسعار الوقود وأدت إلى زعزعة الاستقرار العالمي. كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة المجرم ترامب تعمل على إبرام اتفاق يكرس نهبا طويل الأمد لثروات الشعب الفنزويلي عبر ضمان وصول الولايات المتحدة إلى جزء من احتياطيات النفط الخام في فنزويلا. وبحسب المصادر فإن واشنطن تسعى إلى الاحتفاظ بمجموعة من الحقول النفطية الفنزويلية وتسليم تطويرها لشركات أمريكية على أن تكون الإمدادات الناتجة عنها مضمونة للولايات المتحدة. تبحث الولايات المتحدة الأمريكية استخدام ما يسمى عقد إيجار كغطاء للنهب يعقبه مزاد لتوزيع الحقول على شركات أمريكية. تكشف هذه الخطوة مساعي واشنطن لتحويل هيمنتها على صادرات النفط الفنزويلية إلى عملية سطو منظم على مقدرات الشعب الفنزويلي وتسخير ثرواته لخدمة المصالح والشركات الأمريكية. يتحرك ترامب لاحتواء كلفة الحرب مع إيران داخليا عبر خفض أسعار الوقود وتجديد الضغط الاقتصادي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.
1: لا يبدو اجتماع ترامب المرتقب مع شركات التكرير وتجار الوقود منفصلا عن أفق الحرب مع إيران، بل يمثل حلقة داخل عملية أوسع لإعادة ضبط الصراع بما يخفف كلفته الداخلية قبيل انتخابات التجديد النصفي. فارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات تتجاوز 4 دولارات للجالون بالتزامن مع تراجع شعبية ترامب وانخفاض التأييد الشعبي للحرب جعل الطاقة تتحول إلى نقطة التقاء مباشرة بين جبهة إيران وصندوق الاقتراع الأمريكي. ومن هنا يسعى البيت الأبيض إلى الضغط على المصافي والتجار لخفض الهوامش والأسعار، رغم أن المصافي تعمل أصلاً عند معدلات تشغيل مرتفعة، ما يعني أن الاجتماع أقرب إلى إدارة للكلفة السياسية للحرب منه إلى حل جذري لأزمة المعروض. ويأتي ذلك بالتوازي مع رفع ترامب شعار الحرب الاقتصادية على إيران في مؤشر على محاولة نقل مركز الثقل مؤقتاً من المواجهة العسكرية المباشرة إلى الاستنزاف المالي والتجاري دون إسقاط الخيار العسكري. هذه المرحلة تمنح واشنطن عدة مكاسب: عبور الانتخابات بأقل ضغط ممكن من أسعار الطاقة، خفض وتيرة استنزاف الذخائر الدفاعية والهجومية، إعادة بناء الجاهزية العسكرية، وإعادة تقييم انتشار القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة بعد شهور من الاستنزاف. وفي الوقت نفسه تتحرك الإدارة لتوسيع الوصول إلى نفط فنزويلا، بما يوفر مصدرا قريبا من السوق الأمريكية وأكثر قابلية للتوجيه وفق حاجاتها، ويقلص أثر اضطرابات هرمز وقرارات أوبك على الأسعار الداخلية. وبذلك تبدو الاستراتيجية الأمريكية الحالية قائمة على شراء الزمن، إبقاء إيران تحت ضغط اقتصادي متصاعد، وتهدئة الإيقاع العسكري نسبيا، وتأمين بدائل للطاقة حتى تتجاوز واشنطن استحقاق نوفمبر وتستعيد جزءا من قدرتها على فرض شروط الجولة التالية.
0: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة نجاح اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من منظومة إطلاق متحركة. قالت الوزارة إن الاختبار يهدف إلى التحقق من الخصائص التكتيكية والفنية وقدرات الطيران الخاصة بالمنظومة الصاروخية. وأظهرت مشاهد نشرتها الدفاع الروسية تجهيز منصة الإطلاق وتحريكها إلى موقعها قبل إطلاق الصاروخ ومتابعة مساره في الجو. أكدت الوزارة أن الرؤوس الحربية التجريبية وصلت إلى المنطقة المحددة في ميدان كورا للاختبارات في شبه جزيرة كامتشاتكا، مشيرة إلى إنجاز جميع المهام المحددة للاختبار بنجاح. على الصعيد الوطني جددت حكومة التغيير والبناء العهد بالسير على خطى الشهداء القادة والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات. وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة وعدد من رفاق الوزراء جراء عدوان صهيوني إجرامي أن استشهادهم كان تتويجا لمسيرة جيادية عظيمة واجهت أصعب الظروف والتحديات. وأشارت إلى أن تقديم اليمن كوكبة من الشهداء القادة هو شرف مستحق لدولة وضعت كل إمكاناتها لخدمة قضايا أمتها، ويجسد أسمى صور الوحدة والأخوة الإسلامية بعد أن امتزجت دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفيما أوضحت حكومة التغيير والبناء أن اليمن ثابت على مواقفه المبدئية، شددت على أن موقفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مبدئي، ولن يتخلى عن مسؤوليته في نصرة كل الشعوب الإسلامية المعتدى عليها انطلاقا من توجيهات الله بالوحدة والأخوة الإسلامية. بين كلف التأمين الباهظة وتبعات الحظر البحري اليمني المتصاعد، يواجه قطاع الملاحة السعودي تحديا استراتيجيا غير مسبوق في البحر الأحمر، ما جعل الرياض تبحث عن آليات حكومية بديلة، فهل تنهي الحلول البديلة أزمة الملاحة السعودية؟ نتابع في هذا التقرير.
2: بعد استبعاد السعودية من وثائق شركات التأمين في البحر الأحمر، عادت الشركات مجددا وبصورة استثنائية لتقديم تغطية مخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية، ولكن هذه المرة بكلف أكبر بكثير، مستغلة الحظر اليمني المفروض على الملاحة السعودية. موقع لويدز ليست المختص بالملاحة البحرية وفي تقرير جديد له أكد أن المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض فرضت استثناءات جديدة على التغطية القياسية لمخاطر الحرب للسفن المرتبطة بالسعودية، ولكن بتكلفة أعلى بكثير نتيجة مخاوف شركات إعادة التأمين من تصاعد هجمات القوات المسلحة اليمنية واشتداد الحصار على الموانئ السعودية. وأوضح الموقع أنه لتجاوز هذا الاستثناء تلجأ شركات الشحن إلى سوق التأمين التجاري لشراء بوالس إضافية تسمى إعادة شراء التغطية المستثناة، وهو ما يكلف مبالغ مالية إضافية مرتفعة لإبقاء حركة السفن جارية. وأمام التكلفة العالية جدا والتي تتكبدها السفن السعودية لتغطية مخاطر الحرب على سفنها، أكد الموقع أن السعودية تدرس إنشاء صندوق تأمين حكومي مدعوم ومكفول من الدولة، والهدف من الصندوق تغطية مخاطر الحرب التي تتعرض لها السفن والبضائع والبنية التحتية البحرية المتجهة من وإلى السعودية، وذلك لحماية قطاع التجارة والشحن من الارتفاع الكبير في أقساط التأمين التجاري الدولي وتجنب توقف الملاحة. وخلص التقرير إلى أن الاستجابة الحالية من السوق تعكس اعتمادا متزايدا على الآليات الحكومية وبرامج الشراء الإضافي لتوفير الحماية التأمينية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تعيد تشكيل خارطة التأمين البحري. ويرى مراقبون أن هذه التحولات تضع الرياضة أمام معضلة استراتيجية، إذ تبدو الصناديق التأمينية الحكومية مجرد مسكنات مؤقتة تحمل الميزانية أعباء مالية متصاعدة لتغطية المخاطر بدلا من معالجتها، وفي النهاية لن تتمكن بوالص التأمين والحلول المالية من استعادة ثقة خطوط الشحن أو تأمين حركة التجارة ما لم يتوقف الحظر اليمني وتستقر الملاحة البحرية بشكل فعلي.
0: تتواصل منذ نحو شهرين أزمة انعدام الغاز المنزلي في عدن والعديد من المحافظات المحتلة، ما فاقم من معاناة المواطنين وزاد من الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطنون. وفيما تقف طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الغاز، غاز سيارات وغاز الطهي دون جدوى، ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي 20 لتر إلى 18,000 ريال، كما انعكست الأزمة على حركة المواصلات التي شهدت توقفا شبه تام وسط ارتفاع أجرة المواصلات بنسبة 40% وفقا لوسائل إعلام محلية. وتأتي أزمة الغاز ضمن سياق اقتصادي واسع يشهد تدهورا متسارعا وأزمات متلاحقة في المناطق المحتلة من قبل العدو السعودي.
3: البيت يتصلوا لي شو حب الزبادي شو ياكل شو، انا منين ادي لهم، انا منين ادي لهم، انا لا معي ما اخلص خلص حقي واقطع الغاز منين اكل اشرب، انا لا راتب ولا اي حاجه. حتى المنظمه قلت لهم سجلونا قالوا عندي بس انا ايش اللي يعملونا، ايش اللي تسرقونا، انا شموت، انا خلاص رجع، انا خلاص منتهي، انا يرقي لي بركم بيونك بين النامس والمطار، اين ازرع انا، انا واللي قول لي انا واللي اي حكومة عقنا، اي حكاية الحكومة، الحكومة عقنا هنا ايه، ما تنقذش احنا بالغاز، انا ما تخرز قوة ذاك الباص لا غيره، والله لا غيره، ورب العرش العظيم انه لا غيره، ولا معي لا ريال لا دخل ولا خرج ولا

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وطوبى لكم وهنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة. نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء،

0: ساحات الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف تحضر فلسطين في المواقف وحتى ملامح القادمين من طوق صنعاء البعيد ومن قلب الأمانة نفسها. تقرير يرصد كيف يتصل هذا الحضور في الوجدان اليمني بمفهوم الاقتداء برسول الله وتحويل محبته إلى اتباع موقف عملي مناصر للمظلومين والمستضعفين.
1: بذلك احتفل اليمانيون منطلقين في نهج الهدى والاكتفاء، وعلى مسيرتك انطلقنا أمة لجهاد إسرائيل لن نتوقف.
2: من قلب ساحات إحياء المولد النبوي الشريف لا يبدو الحضور الفلسطيني غريبا أو طارئا على المشهد، فهذه الساحة وغيرها من الساحات التي تحتفي بميلاد رسول الله هي ذاتها التي ظلت طوال الأعوام الماضية تهتف لغزة بلا كلل ولا ملل، وتخرج في كل جمعة نصرة لفلسطين. إنها ترجمة عملية لتعاليم رسول الله محمد الذي ما أرسل إلا رحمة للعالمين وداعيا إلى كسر قيود الظلم والقهر والاستعباد ونصرة المظلومين والمستضعفين. وهذا الميدان يقول بحناجر الملايين إن من يحب محمدا ويتبعه حقا لا يمكن أبدا أن يخذلك يا فلسطين. هذه الحشود البشرية التي تقاطرت من أحياء ومديرية أمانة العاصمة والمحافظة تعظيما لمولد سيد الخلق تلبي نداء الرسول، وفي قلوبها نبض فلسطين تتوشح رايتها وتهتف لها وتعلن استعدادها لبذل الأرواح في سبيل قضيتها. والسر في حضور القضية الفلسطينية في وجدان الشعب اليمني يكمن في الثقافة القرآنية والبنية الفكرية والوجدان الجمعي للشارع اليمني، فالارتباط برسول الله يفهم هنا باعتباره مشروع تحرر إنساني شامل في مواجهة الظلم والطغيان وكل مستكبري الأرض. بين هذه الجموع المليونية لا تحتاج إلى كثير بحث لتجد فلسطين، إنها حاضرة في الأعلام وفي الهتافات وفي الشاشات وفي الكلمات وحتى في ملامح القادمين من طوق صنعاء البعيد ومن قلب أمانة العاصمة نفسها. تتداخل هنا هتافات الولاء لرسول الله مع هتافات التضامن ونصرة الأقصى وغزة لتتحول الساحة إلى ملحمة متكاملة تؤكد أن موقف اليمن الثابت والمبدئي مع المظلومين في غزة إنما هو واجب ديني إسلامي واتباع عملي لرسول الله. ومن هذا المنطلق جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي موقفه تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.
3: نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
2: موقف شجاع ومبدئي لن تجد له نظيرا في أوساط الأمة العربية والإسلامية التي طغى عليها التخاذل ومهانة التطبيع. والموقف الذي أكده السيد القائد ليس

0: يسطرونه وما يسطرونه من ملاحم عزة وكرامة تجاه فلسطين وقضايا الأمة الكبرى.
1: تجملت ساحة الميلاد بالكلية الحربية بأمانة العاصمة بمظاهر حب وولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وثقت كاميرا المسيرة بعضا من هذه التفاصيل.

0: في المشهد الكوني الأكبر، وعلى قدر مهابة وجلالة ساحة نساء الأنصار وأفواج حب وتمسك تغيظ الصهيون والكفار، ما يزال في التفاصيل ما هو أعمق، وفي الصفوف المتداخلة المزدحمة ما هو أصدق. بدأت ملامحه في بواكير الصباح وبزوغ شعاع العيد، كانت أولى الواصلات إلى الساحة المحمدية من أثقلها الكهل والعجز وأخفتها حب الحبيب محمد.
1: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا قنديل عرش الله، يا نور من نور الله، وقدر الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلام، يحفظه على الجهاد والنصارى، ويستره ويجعله لي بيقات على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك وينصره.
0: توكأت على العكازة مسرعة، بل أسندت ضعفها إلى النبي مشتاقة، وكيف لا تسابق الشمس وهو يوم سيدها الأول.
2: دخلنا جنات النعيم، وشفع لنا ذلك اليوم العظيم، من معنا غير رسول.
0: تزينت سندسا بل اخضرت روحا، وتبخترت بالرايات بل صدعت بالصلوات والتلبيات، أمسكت مسبحتها الخضراء في سكينة، وسكبت دموعها التواقة في طمأنينة. إلى النبي محمد هانت عليهن أوجاعهن، وبفخر العاشقين وكبرياء المستمسكين برسول الله ما أقعدهن حرج، بل استخدمن كل وسيلة للوصول. زحفن إلى طبيب القلوب يداوين آلامهن بساحته، ويسكبن من برد ذكره وصلاته على الفؤاد المنضى.
3: نقهر الأعداء ورسولنا به عزر وبو قرآننا، ضروري نثبات، ضروري نجاهد، ولو بأيدينا ولو برجلنا ولو نزحف زحف على أسناننا.
0: للأمهات وصغارهن فصل فرح آخر تقصدت فيه كل أم إحضار وليدها للتبرك بالنبي. تعي جيدا عناء الوصول، لكنها أوعى بأهمية أن يسكن في كل طفل حب الرسول.
4: عطيتهم كلهم بناتي والكل هن أنا وياهن علشان محمد رسول الله حبا به،
5: فلاه روحي وقلبي وعيالي وأنا وكلي سيدي وعيني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أي حرف قد يصف معجزة العشق الأنصاري للنبي، وأي عدسة قد تحيط بكل حبهم، بكل ولائهم، بعظيم انتمائهم، ومن ذا يدرك الأنصار ومحمدهم. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.
6: لبيك يا رسول الله.
7: ونجحت اللجان التحضيرية المنظمة للاحتفائية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة، وتم التسليم بالساحة النبوية النسائية بالكلية الحربية بأمانة العاصمة نجاحا غير مسبوق هذا العام.

0: لأنه الأحب والأقرب، لأنه المبعوث رحمة للعالمين. استنفرت اللجان التحضيرية المنظمة لأكبر احتشاد نسائي على مستوى اليمن والعالم يحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، لتسهم هذه اللجان في صناعة أجمل لوحة وفاء محمدية رسمتها يمانيات المرحلة بساحة الكلية الحربية في أمانة العاصمة.
1: الله على رسول الله، حيابكم فوق عيوننا ورسنا يا صحيح رسول الله، تطلب الله أجركم صلى على رسول الله.
0: فحفاوة واستقبال عجزت عدسات الكاميرات عن الإحاطة بها كما وكيفا، خضرة وجمالا وتوزيع حلويات، ورش المحتفيات بماء الورد وتطيبهن بالبخور والعطور.
2: معنا مسؤولة حزام ومعنا مدد ومعنا الحزام اللي وراه، معنا شذاب وبخور، الشذاب والشكاليت، ومعنا الحزام الثالث الذي هو ماء الورد.

0: أركان أمنية ولوجستية واستعلاماتية أدت مهامها الاستثنائية في يوم مولده الأغر بدقة وتركيز.
1: إحنا الآن نوجه أي طفلة وأي أم أو أي عجوزة ضاعت. إحنا الأم، إحنا الأم للساحة في كل بوابة، معنا استعلامات في كل مركز وفي كل خيمة في وسط الساحة، معنا بنات داخل الخيم.
2: أمنية وتحري في المربع، يعني في وسط الساحة.
0: وهنا اللجان الطبية والنظامية وعناصر من الدفاع المدني
3: لنقدم خدمات ورعاية طبية متكاملة بفضل الله وتوفيقه. عملنا احتسابات واحتياطات كمان نقدمها سنوية.
4: تم تقسيم العمل، مجموعة كانت عند البوابة لاستقبال ضيفات رسول الله، ومجموعة في الوسط حتى تلتقي بمن استطعنا الجلوس في أماكنهم المخصصة، ومجموعة منا متواجدات هنا أمام المنصة حتى تأخذ الصورة كاملة للساحة بشكل عام،
5: أيضا تصوير اللجان وتصوير الجماليات والجماهير بشكل عام.

0: الساحة المحمدية الأنصارية، حفظ دوره وسجل حضوره واستشعاره للمسؤولية المقدسة باقتدار واهتمام من لجان طلابية وكشفية وغيرها من اللجان التنظيمية، فالكل في رحاب رسول الله محمد سخر نفسه وبذل وقته وجهده لإنجاح هذه المناسبة العظيمة. حوري حسن، المسيرة.
1: تنوعت تفاصيل المشهد المحمدي في احتفال أبناء محافظة الحديدة بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاهد الإحسان وصور ارتباط الناس بالنبي الخاتم وفرح الأطفال وتسابيح كبار السن والعلماء ورقي رجال الأمن وجديد لجان التنظيم في ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات.
2: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
3: منذ ما قبل ظهر نهار 12 من شهر ربيع الأول توافدت الحشود بالآلاف إلى ساحة الشهيد الرئيس صالح الصماد للعروض والاحتفالات. تشكلوا أمواج بحر وهدير أودية، صوتها الصادح بالحق تسبيح وفرح وابتسامات قلب يصلي على النبي محمد. هنا يتقدم العلماء صفوف الحشد المحمدي المهيب وتلهج قلوب كبار السن والمقام والحضور بالصلوات على خير خلق الله. وهنا كان المشهد الذي لفت الأنظار وخطف القلوب. فتى قادم من أقصى المدينة، لون قلبه وفؤاده وتفاصيل كيانه بهوية المولد النبوي الشريف. لم تمنعه الإعاقة من الفرح بذكرى مولد رسول الله، يمشي على يديه بفكر مؤمن وفطرة سليمة تواجه الفكر المعاق والثقافات المريضة. وفي كل منعطف على طول الطريق تلهج جوانحه بالصلاة على النبي ويتبرأ من أعداء الله والنبي محمد. صور البهاء المحمدي في حارس البحر الأحمر لم تنتهي بعد. هنا صورة يعجز الكلام عن الكلام أمام بهائها وجمالها ورونقها ورونق قلب هذا الأب المحب للنبي محمد، وهو يلطف الجو اللاهب على طفله الذي لم يكمل عامه 3 بعد، ويصلي على النبي مع فرحتهما وشوقهما وحرارة قلبيهما التي لطفت لهيب الصيف. وهنا فرح الأطفال الأنقى من الصباحات الندية وضحكات قلوبهم المسيجة بحب النبي محمد، فرحون بما آتاهم الله من فضله. راياتهم ترفع محمدا بإكبار يفوق سنين العمر والحياة، وأياديهم المرفوعة بالحق في سنين التشكل الإيماني المحمدي ترهب أعداء الله. هنا أطفال الجيل الذي تبنيه اليمن على نهج الرسول الأعظم لمواجهة أعداء الدين والرسالة. ولم يتوقف بهاء الربيع المحمدي في الحديدة عند صور الارتباط الإيماني تلك، فالإحسان الذي قدمته إدارة الأمن في المحافظة تجاوز التنظيم والحفاظ على ضيوف النبي محمد إلى انتشار فرق هندسية على طول طرق الوافدين إلى ساحة الاحتفال لإصلاح أعطال وسائل النقل. وهنا المرشات التي توزعت في كل أماكن الساحة.
1: مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من نشرتنا لهذا اليوم، وننتقل للنقل الحي والمباشر لكلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
4: نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والصالحين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحتفل بولادة رسول الأحرار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتحدث في هذه المناسبة عن الولادة الميمونة وعن الدور العظيم لسيد الرسل والأنبياء على مستوى البشرية جمعاء. كذلك سنتعرض لبعض الموضوعات ومنها الموضوع السياسي في بلدنا. أولاً، مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولد في ربيع الأول، وهذه الولادة الميمونة هي ولادة الطهر والعفاف والعصمة والأخلاق والمكارم والعطاءات. هو الذي اختاره رب العالمين لأن يكون خاتم الأنبياء والرسل، وأن يكون السيد الذي يحمل رسالة السماء الشاملة التي تعبر عن كل الرسالات السماوية التي مرت عبر التاريخ. رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الأحرار الذين يفتحون عقولهم وقلوبهم الصافية والنقية ليتلقوا الوحي الإلهي ويتعرفوا على الحقائق التي تسعدهم في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو الرحمة المهداة، كما قال عن نفسه: أنا رحمة مهداة، مهداة إلى البشرية، مهداة إلى الإنسانية. هو الرحمة لينقل البشر من أطماع الدنيا ومن أهواء النفس إلى طاعة الله تعالى، لتكون الاستقامة على الأرض ويكون الفوز عند الله تعالى في يوم القيامة. شخصيته جامعة، هو المربي والقائد والمعلم والقيادة العسكرية والحاكم للدولة. هو الذي جمع كل الصفات الإنسانية التي تترتب على خصوصية الفرد وعلى الجماعة وحكم الجماعة. هو مظهر رحمة الله الواسعة، هو خاتم الأنبياء والرسل، هو العظيم. قال عنه جل وعلا في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم في خلقه، عظيم في المبادئ الإسلامية التي طرحها، عظيم في التعاليم التي ترقى بالإنسان إلى أعلى المستويات، عظيم في أداء عادل يحقق للبشرية سعادتها في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو يحمل رسالة الأنبياء الذين أتوا من قبله، ورسالة المستقبل لكل البشرية إلى يوم القيامة. هذا النبي الأكرم عانى الكثير في مكة المكرمة 13 عاما من الإيذاء والملاحقة والتهم بالجنون وبالسحر وبالكذب وبكل أنواع الادعاءات الكاذبة من أجل أن يسقطوه قبل أن يكون مع الناس وقبل أن يصل كلامه إلى الناس، ولكنهم لم يتمكنوا. كذلك حاصروه في شعب أبي طالب 3 سنوات من السنة 7 إلى السنة 10 للهجرة، حصار اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي وفي كل العلاقات أبدا. اليوم منلاحظ أن أمريكا وكل أولئك الذين يعملون على خط الشرك والانحراف والكفر هم أمة واحدة. عبر التاريخ كان الحصار لنبي الله الأكرم مع أصحابه النجباء، مع أهل بيته وعشيرته، مع الذين آمنوا به، واليوم أيضا كذلك يكون هناك حصار على الشاكلة نفسها، ولكنه صمد وثبت ويحمل رسالة السماء، يحمل رسالة النور، يحمل رسالة خلاص الإنسان. كيف يخضع لهم وكيف يقف عندما يواجهونه ودائما في حالة مواجهة؟ حتى في المدينة المنورة، 10 سنوات من الحكم في المدينة المنورة لم تبقى حرب إلا وخاضها، كلها حروب تريد أن تسقط الدولة الإسلامية الناشئة، سواء في معركة بدر أو أحد أو الأحزاب أو كل المعارك التي خاضها، ولكنه تخطاها ونجح وفاز بحمد الله تعالى. نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خلاص للبشرية، ونحن نقتدي به ونعرف تماما عظمة ما بلغ به وعظمة ما احتواه القرآن الكريم وعظمة ما احتوته السنة الشريفة وسلوكه وأعماله وكل التعاليم التي علمنا إياها. سأتناول مفردة من مفردات توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحاجتنا إليها ولأهميتها، هي مفردة الوحدة الإسلامية. تعرفون أن عبر التاريخ نشأت أحزاب ومدارس كلامية، وهناك جماعات متفرقة وآراء متفرقة في تفسير الإسلام وفي فهم الآيات والأحكام الشرعية، ولكن هذه الخلافات هي داخل نقاش الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وهي لها علاقة بفهم الناس، بقدرتهم على معرفة الأحكام الشرعية. لن نتعرض إلى هذه الخلافات الطبيعية التي تنشأ بين البشر، لكن النبي واحد، هو واحد للسنة والشيعة، هو واحد لكل المسلمين، هو واحد عبر التاريخ على اختلاف المذاهب. الاختلافات في التفسير وفي الفهم وفي الوعي وفي بعض المسائل العقيدية وفي التشريع، لكن لا خلاف أن النبي واحد وأننا نعود إليه. مع أن نكون موحدين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن نكون موحدين في حياتنا. ألم يقل جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اتقوا الله تعالى، كونوا موحدين. لا نقصد هنا بالوحدة الإسلامية الوحدة الوجدانية والوحدة العاطفية والوحدة بالكلمات والألفاظ، إنما الوحدة التي تؤدي إلى منعة المسلمين وتحقق التكامل بينهم والتعاون والتعاضد، وخاصة بين الدول والشعوب وكل هؤلاء المنتشرين في العالم. الوحدة لتحرير الأمة من ربقة التبعية للاستعمار والانحراف والاستكبار، لتحرير الأمة من الاستلاب الثقافي والاقتصادي والسياسي، الوحدة لمواجهة مشاريع الفتنة بين المسلمين، ولمواجهة خطاب الكراهية والبغضاء ومن يزرع الحواجز المذهبية والدينية والسياسية بين المسلمين، الوحدة للتصدي لمشاريع التفكيك والتفتيت التي تسلكها الإدارة الأمريكية الطاغية وتستعين بإسرائيل المجرمة من أجل أن تكسر منطقتنا، ومن أجل أن تفتت أركان هذه الدول وهؤلاء الذين يعيشون فيها. الوحدة هي توجه نحو العدو الحقيقي للأمة، والخروج من الصراعات البينية والداخلية التي يمكن أن تكون بيننا. للوحدة نتيجتان عمليتان نحتاجهما. الأولى أن نكون موحدين بمنع الفتنة، وأن تمتد هذه الوحدة من الوحدة الإسلامية إلى الوحدة الوطنية إلى الوحدة الإنسانية، لأن لا شيء يمنع أن تكون هذه الوحدة شاملة لكل أحرار العالم، لكل من يريد، تحت عنوان الفضائل والعدالة والاستقامة والحق بالحياة والعمل الإنساني. والنتيجة الثانية أن نكون موحدين حول القضية المركزية التي هي قضية فلسطين وتحرير فلسطين والأقصى، هذه القضية التي تعبر عن ألم ووجع ومستقبل كل المنطقة وكل شعوب المنطقة. هي قضية فلسطين، هي قضية الوحدة الإسلامية، ليست قضية سنية ولا قضية شيعية ولا قضية مذهبية، هي قضية إسلامية وطنية قومية عربية إنسانية تشمل كل هذه المعاني. ونحن من خلال فهمنا الإسلامي ندعو إلى هذا التوسعة، إلى هذه التوسعة التي تؤدي إلى الارتباط وإلى التفاعل في مواجهة أعداء الله تعالى، أعداء الأمة، أعداء الإنسانية، أعداء البشرية. ندعو الدول العربية والإسلامية خصوصا، والشعوب العربية والإسلامية أيضا خصوصا، إلى أن يعملوا للوحدة. لا يصح أن يبقوا متفرجين وإخوانهم يعانون، ولا أن يدخل الأعداء إلى مناطقنا وبعضهم يساعد الأعداء وبعضهم يصمت. آن لنا أن نكون معا، وأن تكون منطقتنا آمنة بالتفاهم بين دول المنطقة، وأن تضع حدا للاستكبار ولكل أدواته في منطقتنا. يا رسول الله، نحن اليوم نحتفل بولادتك ونعاهدك أننا سنبقى على خطك، وأننا سنرفع رايتك، وأننا نعيش السعادة الحقيقية عندما نكون تحت إمرة نهجك وتعاليمك، نقولها بالفم الملآن ليسمعها العالم. لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد، لبيك يا محمد. ثانيا، في 17 من ربيع الأول، يوم ولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولد أيضا في التاريخ نفسه لكن في سنة أخرى، سنة 83 للهجرة، الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه، وهو الإمام السادس من أئمة أهل البيت المعصومين سلام الله تعالى عليهم، كما يؤمن المذهب الجعفري الاثني عشري، وهو الإمام الذي ملأ الدنيا بعلمه وقدرته وعطاءاته وتجسيده لرسالة الإسلام الكاملة الشاملة. روي عن النجاشي عن الحسن بن علي الوشا أنه قال: أدركت في هذا المسجد، مسجد الكوفة، أدركت في هذا المسجد 900 شيخ، كل يقول حدثني جعفر بن محمد. 900 شيخ من مختلف المسلمين، يعني سنة شيعة، عندهم أفكار أخرى. ها هؤلاء العلماء تتلمذ على يد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. لاحظوا هذه المكانة العظيمة وهذه القدرة، نحن نفتخر بأننا نقتدي به ونقتدي بسلوكه ونقتدي بنهجه. ثالثا، في 31 آب اختطف الإمام السيد موسى الصدر وغيب عن ساحة جهاده مع رفيقيه. الإمام الصدر كان رمزا وعلما وقدوة متعدد القدرات والإمكانات. شخصية الإمام الصدر شخصية ذات أبعاد دينية واجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية. تنبه مبكرا لأخطار الكيان الصهيوني وأطلق عليه الشعار المعروف بأن إسرائيل شر مطلق، يعني لا يوجد فرصة بسيطة ولا يوجد حيز صغير ولا يوجد إمكانية محدودة لأن تكون خارج إطار الشر، هي كلها شر من أولها، من تأسيسها، من وجودها، من احتلالها، مما تتضمنه، من أحزابها، من قواها، هي شر مطلق. والشر المطلق في الحقيقة يجب أن نبتعد عنه أو نبعده عنا وأن نواجهه حتى لا يمس الأطفال والنساء والرجال والمستقبل والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الإمام الصدر هو دعا إلى الإصلاح السياسي في البلد أيضا في وقت مبكر، طرح فكرة نصرة المحرومين، اهتم بالجنوب اللبناني اهتماما استثنائيا وقال للجميع لا يمكن أن يبتسم لبنان وجنوبه معذب وجنوبه يعاني، يجب أن يكون هناك نصرة للجنوب، يجب أن يكون هناك مواجهة من أجل حماية الجنوب. مواجهة ضد مين؟ ضد إسرائيل واللي عم يدعم إسرائيل، لأن الجنوب عم بيعاني من إسرائيل منذ بدأت هذا الكيان وهذا الوجود السرطاني المزروع في منطقتنا زرعا، والذي أراد أن يقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه. شوفوا الأفق العظيم عند الإمام الصدر، هو في الوقت الذي كان يسعى إلى الجنوب من أجل تخليصه من الاحتلال الإسرائيلي ومن العدوان الإسرائيلي كان يهتم أيضا بالإصلاح السياسي والاجتماعي، وكانت نظرته إلى أهل البقاع الشرفاء نظرة من يرى بنور الله وعين الله تعالى، عندما جمعهم في قسم عظيم ودعاهم إلى حمل السلاح من أجل أن يواجهوا أعداء الله تعالى ومن أجل أن يدافعوا عن وطنهم. ما هذا الاهتمام المشترك بين الوضع الاجتماعي والإنساني وفي آن معا في مواجهة العدو الإسرائيلي مع هؤلاء الشرفاء الذين يعيشون في منطقة البقاع. نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. وهنا نفهم لماذا اختطفوه، لماذا أبعدوه، لماذا غيبوه، لأنه كان يمثل العدالة والإنسانية، يمثل نهج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك لا يريدون أن يكون هذا القائد موجودا بين ناسه وبيئته وأحبته، وكذلك لأنه يتحدث عن الإنسان، عن الكرامة، لذلك شارك من شارك في إبعاده وفي تغييبه. نسأل الله تعالى أن يفرج عنه. هنا لابد أن نذكر بكل عز وافتخار سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي كان دائما يذكر بصفات وخصائص إمام المقاومة في لبنان، الإمام الصدر، وكان يؤكد دائما على الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية، وهذا نهج سنستمر عليه إن شاء الله تعالى، لأننا نؤمن بهذا المنهج الإلهي وهؤلاء القادة الذين ساروا على الطريق. صلوا على محمد وآل محمد. رابعا، المنطقة اليوم في خضم عملية إعادة هيكلة تاريخية لصورتها ولموازين القوى فيها. نحن نشهد أحداثاً غير عادية. أمريكا تمهد الطريق من أجل أن تزيد السيطرة وأن تهيئ المقدمات اللازمة لقيام إسرائيل الكبرى، مستفيدة من قدرتها وقوتها، ومستفيدة من الخضوع الموجود في منطقتنا. في مواجهة أمريكا وقفت إيران، وقفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية متصدية منذ التأسيس على يد الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، ومن أول يوم من 47 سنة، لتقول هذه الجمهورية لا للاستكبار الأمريكي ولا للاستكبار السوفيتي، لا شرقية ولا غربية، ونعم لدعم فلسطين، ونعم لدعم المقاومة والتحرير في كل المنطقة. من 47 سنة إيران واقفة وتابع الإمام الشهيد السيد الخامنئي قدس سره على النهج نفسه، ووصلنا إلى أن يظهر في منطقتنا بشكل واضح تياران كبيران، تيار الاستكبار الطاغي الأمريكي ومعه الغدة السرطانية إسرائيل والغرب الطاغي أيضا، والتيار الآخر تيار الجمهورية الإسلامية المباركة ومعها المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن وفي كل المنطقة، في مواجهة مشاريع التفتيت والاحتلال والاستكبار والوصاية. المسألة كبيرة جدا وليست مسألة عادية. لم يترك الأعداء وسيلة إجرامية إلا واستخدموها في كل الجبهات، لم يتركوا عملا فيه إبادة للبشرية إلا واستخدموه. أمريكا عملت على الإبادة وإسرائيل عملت على الإبادة، وطبعا هن عم بيصرحوا بشكل علني لما بيطرحوا انه هن عندهم مشروع. شو بيطلع مشروعهم؟ ان مصالحهم في ان يدمروا ايران، ان مصالحهم في ان يبيدوا المقاومة، ان مصالحهم في ان يمتلكوا كل خيرات المنطقة في الخليج وغير الخليج، وتكون كلها بإدارة أمريكية وبيد أمريكا. ما هن عم يعلنوا هذا الموضوع. يعني لما بيحكوا سرديتهم ما بتكون انه إلهم حق، لا، سرديتهم بتقول انه سيرتكبون الإجرام والإبادة من اجل ان يحرموا البشر من حقوقهم في بلدانهم ومن مستقبل اطفالهم. هذا هو المشروع، مشروع عدواني. بالمقابل لا، في مشروع حقيقي من أجل كرامة الإنسان، مستمد من نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يترك الأعداء أي فرصة من أجل العدوان، ولكن لم ينجحوا ولن ينجحوا. لم ينجحوا بالقتل، ولم ينجحوا بالحصار الاقتصادي، ولم ينجحوا بكل الدعايات التي يطلقونها، ولا بالضغط من أجل الاستسلام، ولا بمحاولة التهجير، ولا محاولة فصل الناس عن المقاومة. ما عم ينجحوا ولا حينجحوا، بل عم يتفاجأوا أنه شو هالناس المتماسكة واللي مستعدة لهذه التضحيات العظيمة. الحقيقة التضحيات كانت كبيرة جدا في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق وفي كل مكان، التضحيات كبيرة نعم، ولكن هذه التضحيات هي التي أوقفت هذا المشروع. أقول أوقفت ولا أقول ستوقف، لأنه كان عنده اندفاع غير عادية. طيب كانوا الأمريكان عم بيقولوا أنه بدنا 5 أيام حتى تسقط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الأولى، أو بالأحرى في الحرب الثانية يوم 39 يوم، قال بدهم 5 أيام وخلص تخلص الجمهورية الإسلامية ما بيعود فيها حدا. هيك خبروا نتنياهو لترامب. هلأ ترامب غضبان لأنه كذب عليه أو لأنه جروا على محل ما عم بيقدر يطلع منه ولا عم يعرف كيف بده يخلص بمواجهة إيران الصامدة والصابرة والمضحية. حتى نتنياهو بيعتبر أنه هو بيقدر يعمل اللي بده إياه. طيب صاروا 3 سنوات من وقت طوفان الأقصى إلى الآن يقتل يقتل يقتل ويرتكب الجرائم، ما قدر يحقق أهدافه. نعم قدر يحقق أنه في دمار، في خراب، في عدوان، في قتل نساء، قتل أطفال، هذه تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتعتبر مسألة مسيئة، لكن ما قدر أنه يحقق الأهداف التي يريدها. أنا أحب ألفت النظر هنا لبعض من يقول خسرنا الكثير. لا، أنا بقول له بدنا نصحح، نحن ضحينا الكثير ولم نخسر. الخسارة هي عندما نستسلم، الخسارة هي عندما نعطيهم بأيدينا ثم يأخذوا كل شيء بعد أن نعطيهم. أما ما فعلناه، ما فعله المؤمنون المجاهدون الطاهرون المقاومون الجمهورية الإسلامية، كل أولئك الذين واجهوا وأنهم قدموا تضحيات من أجل أن يعبروا عن إنسانيتهم ومن أجل أن يحموا حقوقهم ومستقبلهم، هذه تضحيات وليست خسائر. بالمقابل نعم، مين قال أنه أمريكا ما عم تخسر؟ عم تخسر، عم تخسر بالوضع الاقتصادي، عم تخسر بالنظرة إلى الواقع العالمي، عم تخسر بأنه ما عادت هي الرمز اللي كل الناس كانت تتمنى أنه تعمل مثل الأمريكان تحت عنوان حقوق الإنسان وتحت عنوان أنه هن عندهم شيء مميز على المستوى الفكري والثقافي. هذا كله سقط. هذا اليوم ما بقى بتمثل أمريكا نموذج أو رمز شعوب العالم تطلع لإلها أبدا، تطلعوا لإلها بأنه مستعمر طاغي جبار قاتل مجرم، هيدي النظرة للأمريكان اليوم. أما الإسرائيل قال كانوا يروجوا لها أنه هي ديمقراطية. وين الديمقراطية هاي؟ ما في ديمقراطية أصلا، لما احتلت خلاص انتهى، ما بقى في أي عنوان من عناوين الشرف والكرامة. أمريكا عم تخسر، تخسر اقتصاديا، تخسر ثقافيا، تخسر بالوهم، تخسر بأن تكون رمز، كل هذا خسائر وحتبين شوي شوي بتبين. شو اليوم 40 تريليون ديون أمريكا، في 4 تريليونات تقريبا خلال هاي الفترة اللي خلال سنة خسرتها أو تراجعت فيها أو استدانتها لأنه في عندها أعباء غير عادية. شو معنى أنه ينحكى عن قلة الذخائر؟ شو بينحكى بقلب المدمرات؟ في عفن بالطعام، في جرب عند العسكر الأمريكي، في حالات نفسية قاتلة، هذه كلها من الخسائر اللي بتبين إن شاء الله تدريجيا. أما الكيان الإسرائيلي، شوفوا الهجرة اللي عم تصير منه لبرا، شوفوا الوضع الاقتصادي الموجود، شوفوا العفن الموجود داخل الكيان الإسرائيلي. ما تفكروا أنه هول بينجحوا، لا، عندهم خسائر وحتكون الخسائر أكبر. خامسا، السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرفها ولا يشرف لبنان ولا يشرف تضحيات اللبنانيين. عندما تخلت طوعا عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ودخلت في مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي وأعطته كل شيء مما طلبه ومما لم يطلبه، قولوا لي بالله المفاوضات المباشرة شو جابت لكم؟ لا جبتوا وقف إطلاق النار ولا جبتوا انسحاب، بل تنازلتوا عن حق المقاضاة، ما قدرتوا تعملوا ولا خطوة حتى أنتوا عم بتروحوا على المفاوضات القصف شغال، وبعد ما ترجعوا القصف شغال. إهانات، إذلال. يا عمي وقفوا بس شوي، قولوا لا لمرة واحدة، حاولوا أنه تبينوا بأنه أنتوا عندكم ما يساعد على أن تأخذوا شيئا في المستقبل. للأسف بعدين عشو راكدين، يعني عشو عم تعطوا، عشو عم تتنازلوا؟ ما تفكروا أنه عم تتنازلوا من كيس غيركم، لا، اللي عم تتنازلوا فيه هو من كيسكم أنتوا. أما الشرفاء، أما الذين قاوموا، أما الذين ضحوا والذين تآلفوا معهم والذين ساعدوا من كل الطوائف اللبنانية، هم براء من هذه التنازلات ومن هذه النتائج. هذه النتائج تلزمكم أنتم، لأنه أنتم عم تعطوا من كيس غيركم، عم تعطوا من كيس السيادة. مين بيحق لكم أنه تعطوا من كيس السيادة؟ مين مفوضكم أنه تتخلوا عن السيادة؟ قال بيقولوا أنه المفاوضات أحسن من الحرب. مظبوط، المفاوضات أحسن من الحرب، بس قولوا لي هاي المفاوضات اللي فتوا فيها وقفت الحرب؟ ما هي هاي المفاوضات عم بتصير تحت الحرب وعم تعطي شرعية للحرب وعم تصف إلى جانب إسرائيل ضد المواطنين اللبنانيين وعم تقلهم للإسرائيليين معكم حق أنه تطلبوا اللي بدكم تطلبوه ومكفي السلطة بالمفاوضات. يعني هذه ليست مفاوضات مقابل الحرب، هذه مفاوضات اسمها الاستسلام بمذلة من دون أي بدل ومن دون أي شيء. كنتوا بتقدروا تروحوا على المفاوضات غير المباشرة، كنتوا بتقدروا تشترطوا شروط. مين مقرب صوبكم أنتوا؟ شو صايبكم؟ شو نايبكم؟ مين اللي عم يدفع الثمن؟ أنتوا عم تدفعوا الثمن؟ أنتوا ما عم تدفعوا الثمن، أنتوا الآن بالمفاوضات عم بتدفعوا البلد ثمن لحتى تبقوا على عروشكم، لحتى ترضوا أمريكا. أمريكا ما أنا نزيها، أمريكا متواطئة مع إسرائيل، الدنيا كلها بتعرف أنه أمريكا ليست وسيطا بينكم وبين الإسرائيليين أبدا، أمريكا وإسرائيل واحد. طب ما بتسمعوا نتنياهو وكاتس وهول الجماعة دايما بيقولوا قصفنا بإذن من أمريكا، بالتشاور مع أمريكا، بالحكي مع سنتكم. طيب إذن في تنسيق كامل، حتى اسمعوا السفير الأمريكي واسمعوا كل المسؤولين الأمريكيين كيف يتحدثون، يتحدثون بطريقة تبين بشكل واضح أنهم معا وليسوا مختلفين. أمريكا ما ننزيها، لذلك أمريكا يجب أن تخرج. روحوا فتشوا على وسيط غير الوسيط الأمريكي حتى يمشي الحال، لأنه بالحقيقة نحن بدنا وسيط مع أمريكا وإسرائيل لأنه هني واحد، لحتى نقدر نلاقي حلول معينة. على كل حال نحن أيضا ما بدنا الحرب، والدليل أنه عملنا اتفاق ب 27/11/2024 لما عملت الدولة اللبنانية الاتفاق نحن وافقنا وقلنا لهم نحن معكم. اتفاق يشمل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني تحت سقف 1701. من وقت لهلا نحن التزمنا، نحن بالحقيقة عم نواجه عدوان اللي موجود اليوم مش حرب متبادلة، اللي موجود اليوم عدوان إسرائيلي موصوف يزداد فترة وبينقص فترة. ولولا إيران والاتفاق مع أمريكا بمذكرة التفاهم لما انخفض التصعيد، وإلا العدوان بعده مستمر، هذا العدوان موجود. قال بعضهم بيقول طيب مش أحسن نعمل مفاوضات حتى إسرائيل ما تستمر بالتدمير؟ أنتوا شو جبتوا بالحرب؟ جبتوا التدمير. نحن جبنا التدمير؟ ليش نحن اللي حاربنا ولا إسرائيل هي اللي اعتدت؟ 3-4 صواريخ اسمه حرب ابتدائية؟ لا لك يا عمي، مشروع إسرائيل إسرائيل الكبرى. ما عم بيقول نتنياهو صراحة، شوفوا شو عم يعمل بسوريا يا أخي، ما حدا عم بيقول له شي بسوريا، وصار محتل آلاف الكيلومترات. طيب بغزة قالوا الفلسطينيين إنه ملتزمين بالاتفاق بشكل كامل وأعطوا كل شيء ممكن ينعطى بحسب الاتفاق. ما في التزام بالاتفاق، انتوا عشو عم تحكوا؟ قال بيقول معطونا شيء. في بعض اللي بيعم يتصلوا فينا بهالأيام بيقول طيب فينا مثلا نعطي شيء للأمريكان أو للإسرائيليين حتى بس نجرهم على حل؟ شو بدنا نعطيهم؟ ما نحن في اتفاق بيننا، الاتفاق أخذنا وعطينا، هيك يفترض الاتفاق 27، نحن بنعطي شيء وهن بيعطوا شيء. نحن عطينا أنه بيدخل الجيش اللبناني مقابل الانسحاب الإسرائيلي، فإذا في أخذ وعطى، شو المطلوب أكثر من هيك؟ شو بدنا نعطي بعد؟ الإسرائيلي لح يقلكن دائما بده سلاح الحزب. سلاح الحزب يعني الخرطوشة، يعني المسدس، هيدا ليوم القيامة ما بيخلص. يعني معناتها أنتوا عم تعطوه ذريعة لحتى يقول بس تخلصوا هني ببلش هون. شو هالحكي هذا؟ نحن رح نضل في الميدان، لن نقبل بهذه المشاريع التي يتحدثون عنها. طيب حدا ممكن يسأل ليش أنتوا لحد هلأ؟ طيب شو أنجزتوا؟ أنا بقلكم شو أنجزنا، اللي ما بيعرف حتى يعرف. نحن أنجزنا أننا كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى، نحن أنجزنا أننا منعناهم أن يصلوا إلى العاصمة بيروت، نحن أنجزنا أننا منعناهم أن يجردونا من قوتنا ومن سلاحنا حتى لا يصبح لبنان ضعيفا فيتمكنوا منه وتبدأ المستوطنات. اليوم ما بيتجرأ الإسرائيلي يعمل مستوطنة في جنوب لبنان لأنه مش مستقر، لأنه في مقاومة. ما بيتجرأ الإسرائيلي يرسم حدود برات الحدود اللي احتلها حتى الآن في فلسطين، يعني لا يستطيع أن يضم من حدود لبنان إليه ويعتبروا أنه هذا صار رسمي عنده، لأنه يخشى من المقاومة وشعب المقاومة والأحرار الموجودين بلبنان. هذا كله يعتبر إنجازات، إنجازات أنه لا يتجرأ، إنجازات أنه لم يحقق مشروعه، إنجازات أنه توقف عند حد معين. جحافل هجمت على لبنان، حوالي 100,000 جندي وضابط إسرائيلي قاتلوا في معركة أولي البأس وفي معركة العصف المأكول وفي كل الفترات اللي كانت موجودة. لوين وصلوا؟ وصلوا إلى حدود. شوفوا المقاومين قديش قدموا، شوفوا الناس قديش قدمت، هذا كله يعتبر إنجاز. قال بيقولوا ما جبتون للدمار. يعني هلأ لما بيعتدي الإسرائيلي بيكون عم بيجيب العسل، لما بيدافع المقاوم بيكون عم بيجيب الدمار. مين هيدا اللي حامل هالنظرية هاي؟ عم بيفكر مزبوط؟ هيدا على أي قواعد معتمد؟ بينقال للمعتدي أنه دمر ولا للمعتدى عليه أنه دمر؟ مين اللي عم يقصف؟ مين اللي عم يقتل؟ مين اللي عم بيبيد؟ مين اللي عم يعمل هالأعمال؟ فيقوا. على كل حال نحن عارفين أنه في ناس لا بالدنيانا ولا حاضرين يكونوا معنا، وهن مسرورين أنه إسرائيل عم تعمل اللي عم تعمل، مش مشكلة. من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. العبرة بالنهاية، مش العبرة هلأ. هلأ نحن بحالة مواجهة، حنستمر، لح نبقى صامدين، موقفنا واضح، نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. أما هلأ بيحكوا لي مناطق تجريبية، وقال لجنة تحقق. شو لجنة تحقق؟ لجنة تحقق يعني لجنة مؤلفة من أمريكا وإسرائيل تأمر أن تكون هذه اللجنة مسلطة على الجيش اللبناني لتجعله يدخل إلى المنازل، وتأمر بأن تسحب كل حياة موجودة. بعد ما تخلص من أول قرية بيشوفوا شو بيعملوا بالستين قرية الثانية، يعني إلى ما شاء الله تعالى. نحن ضد اتفاق الإطار وندعو إلى إسقاطه. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق، لا نوافق، لأنه هذا كله يعتبر خارج القانون وخارج الإجماع اللبناني وخارج الاتفاق. الاتفاق الإطار غير شرعي، غير قانوني، مذل، يدمر السيادة اللبنانية ولا يسترد الحقوق. نحن جماعة بدنا نعمل، نحن وكل الشرفاء بقلب لبنان، تنخلي راس لبنان عالي وتنضل في مواجهة هذا التحدي شرفاء عظماء. اللي عنده هيك مقاومة ما بيخاف، اللي عنده هيك شباب مضحين بيبقى مرفوع الرأس، اللي عنده ناس مسكين

التي أن تقدم كل شيء مشان كرامتها وأرضها ووطنها وعزتها وشرفها، لا يمكن أن تهزم. إذا مفكرين أنه هلأ في مين مبين مسيطر وفي مين مبين عم بيدمر وفي مين عم يعمل هذه الجرائم والآثام أنه بيقدر يحقق إنجازات، لا يستطيع تحقيق الإنجازات مع هذه المقاومة، مع شعب المقاومة، مع الشرفاء، مع الشهداء، مع العطاءات، لا يمكن أن يحققوا شيئا. قلنا لكم ونكرر، نحن كربلائيون لتحقيق الأهداف، وهيهات منا الذلة. يا أهلنا، يا أحبتنا، والله أنا عارف أنتوا عم تتحملوا كتير، تضحياتكم عظيمة جدا، عم بسمعكم لما بتحكوا، عم تقووا على حالكم وتخلوا صوتكم أقوى من الدمار اللي حصل، وصوتكم أعلى من الدماء التي بذلتموها من أبنائكم وإخوانكم وأحبتكم. تأكدوا أنه اللي عم تعملوه هو اللي بيوصلكم للكرامة والعزة. نحن وياكم بمركب واحد، رح نتعاون ونتساعد قد ما منقدر من أجل كرامتكم، من أجل استمراركم، من أجل المساعدة الاجتماعية، من أجل إعادة الإعمار، من أجل الترميم، كل هذا بدنا نشتغله سوا. وبعرف أنه المحطة كتير صعبة، يمكن بعضكم بيقول طيب اعملوا اللي ما بينعمل، طولوا بالكم، احنا جماعة معودين على الصبر وكل شيء له وقته، لا تستعجلوا. البعض بيقول يعني بعد كمان بدنا نصبر، ماشي اصبروا، لأنه هول اللي مبوخرين وهول اللي شايفين حالهم أنه هني أقوياء بيعملوا بدينا بالعالم، بدك تنطر شوي بس لحتى بين بعض المعالم من الخسران، وإن شاء الله كل شيء له حل. لكن يلي ما له حل أنه نحن حنبقى رافعين راسنا وما لح نستسلم، يدقوا راسهم بالحيط ويعملوا اللي بدهم إياه. نحن أبناء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، نحن أبناء المهدي، نحن أبناء التعاليم السمحاء، نحن أبناء العدالة، نحن أبناء الأرض، نحن أبناء الكرامة، نحن أبناء العزة، وهيهات منا الذلة. مبارك للمسلمين وللعالم بأسره ولادة النبي الأكرم محمد سيد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.

0: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
2: تسلي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة. حتى بثلي ساعة بس.
4: لحظة، انت رقمك 7-4؟
2: ايوه.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-4، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. مساء الخير مستمعينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم، لقاء جديد يجمعنا بكم عبر الأثير وعلى الهواء مباشرة من استوديوهات إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5. هذه الفترة بمشيئة الله سنكون معكم خلالها من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا المساء، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن من جديد أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة في هذا المساء الذي نقول رغم أجواء الفرح والاحتفاء والتي لا زالت حاضرة، أجواء الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، لكننا في هذا المساء أيضا يعني هو يمتزج فيه حقيقة الحزن بالفخر. واليوم نتحدث عن الذكرى الأولى لاستشهاد رجال عظماء صدقوا ما عهدوا الله عليه. نتحدث عن الذكرى الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة، حكومة التغيير والبناء، الشهيد أحمد الرهوي، وأيضا بقية الوزراء أعضاء الحكومة. نحن اليوم نمر بالذكرى الأولى لهذه الذكرى، لهذه المجزرة ولهذه الجريمة. نحن نحيي ذكرى مرور عام كامل على تلك الجريمة النكراء والعدوان الصهيوني الإجرامي الغادر الذي استهدف قامة وطنية وجهادية كبيرة وكان لها أثر فاعل. تحدث هنا عن الحكومة، كل الحكومة أثر فاعل في الميدان، تحركوا مخلصين مجاهدين يدركون جيدا طبيعة المرحلة وطبيعة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن وضد اليمنيين، ويدركون جيدا طبيعة مؤامرات العدو الخبيثة التي بكل تأكيد يعني يعرفون أنهم قد يستهدفوا في أي لحظة، وهم الذين يدركون ويطلعون على طبيعة أنشطة العدو بمختلف المجالات لمحاولة الإيقاع باليمن ومحاولة النيل من اليمن، اليمن بجيشه، اليمن بشعبه، اليمن بقائده، اليمن الذي أرهبهم وأرعبهم، أرعب الكيان الصهيوني في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بعمليات نوعية بحضور لافت بتأكيد كيف تكون النصرة وكيف يكون أيضا كيف تكون المواجهة. فاليوم نتحدث بعد عام كامل على استشهاد رئيس حكومة الإنقاذ أو عفوا حكومة التغيير والبناء المجاهد القائد أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء الأبرار. نحن مستمعينا الكرام حينما نتحدث بهذه اللغة وبهذه اللهجة بهذا يعني نحن أيضا ونحن نعرف جيدا كيف نتحدث في حضرة الشهداء، كيف نتحدث في حضرة الشهداء ونحن نعرف ونقرأ الآية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنحن ندرك طبيعة ودور و يعني هؤلاء يعني مقام الشهداء نغبطهم و نبارك لهم ولأسرهم هذا النيل، نيل هذا الشرف الكبير، شرف الشهادة في سبيل الله، وعلى يد من وبنيران من؟ بنيران العدو الذي يعني كل الشرائع السماوية والأرضية تؤكد أنه عدو مجرم، وإحنا في معتقدنا في ديننا في قرآننا عدو الأمة الإسلامية بكلها، عدو الله وعدو رسوله وعدو الأمة اليوم، وهم اليهود على يد الصهاينة. فهؤلاء الشهداء ونحن نتحدث اليوم في مقامهم يعني صحيح أنه نتحدث ونستحضر ونستذكرهم بنوع من الحزن، لكن أيضا نحن نتحدث ونحتفي أيضا في ذات الوقت ونحيي يعني ذكرى استشهاد شهداء عظماء أفنوا جل أعمارهم في سبيل الله وفي سبيل مواجهة مخططات العدو، واكتمل المشهد
اكتملت المسيرة، اكتمل العطاء واكتمل العمل واكتمل التحرك بالشهادة، انتهى بالشهادة في سبيل الله. فهو عمر كان يعني كان كل العظماء الشرفاء الوزراء الذين تقلدوا هذه المناصب هم يعرفون جيدا طبيعة المرحلة وصعوبة المرحلة، مرحلة صعبة جدا، مرحلة صعبة جدا، وكان مؤمل عليهم وتعقد عليهم الآمال والطموحات والسيد القائد أيضا تحدث في تلك الفترة عن موضوع التغيير الجذري، فجاءت هذه الحكومة. فعموما نحن نتحدث إذن بعد عام على استشهاد أو في الذكرى الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد القائد أحمد غالب الرهوي والشهداء الأبرار بقية الوزراء. فنحن حينما نتحدث عنهم وعن مسيرتهم وهم الذين واجهوا تحديات العدوان ومخططات العدوان بكل ثبات وبكل شجاعة وتقلدوا تلك المناصب كما ذكرنا في أصعب الظروف وفي أصعب التحديات، فكانت الشهادة مقاما رفيعا، كانت مقاما رفيعا يصبو إليه يعني كل مجاهد كل مسلم صادق. والشهادة هي توجت مسيرة أولئك العظماء وقدموا حياتهم وقدموا تضحيات أيضا في سبيل الله وفي سبيل قضايا الأمة وفي نصرة أيضا المستضعفين. ونحن من هنا عبر أثير إذاعة آفاق وعبر كل المؤسسات والوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية الوطنية نجدد العهد أننا نسير على ذات الخطى، ونؤكد أنه ونحن في هذه المرحلة خاصة في مرحلة معادلة الحصار بالحصار، الحصار الشامل بالحصار الشامل والتصعيد، أو الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، نحن اليوم نؤكد لا تراجع لا ضعف لا وهن، استكانة في هذه المسيرة، في مسيرة أو في سبيل الله وفي سبيل أيضا قضايا أمتنا ومقدساتنا. فإذا يعني أعزائنا المستمعين، الحديث حول في المحور الأول حول هذه الذكرى وحول ماذا تمثله بالنسبة لنا على مستوى ونحن نعيش هذه المعركة وهذه المرحلة في مواجهة من؟ في مواجهة ذات المجرم المتغطرس المتكبر ذات الصهيوني وأدواته، التحركات السعودية، تحركات أدوات السعودية إنما تأتي، يعني الكلام هذا ما عاد يحتاج تأكيد عليه لكن هذا واضح، واضح وضوح الشمس، إنما تأتي ترجمة عملية للمشاريع الصهيونية المشبوهة، ترجمة عملية للأجندة الصهيونية على مستوى المنطقة ككل، واليمن جزء من هذه المنطقة وجزء لا يتجزأ وجزء رئيسي منها. ولذلك اليوم في هذه اللحظات وفي هذه نقول سلام الله على أرواح الشهداء العظماء، وهنيئا لهم مرة أخرى. ونذهب إلى فاصل، وقبل ما وخلال الفاصل أيضا نقرأ على أرواحهم الفاتحات، منا من الجميع المستمعين نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء الحكومة، حكومة التغيير والبناء، رئيس الحكومة وأعضائها سلام الله عليهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله منكم.

إذن أيها الأحبة، وأنتم اليوم تستمعون إلينا في هذه الليلة وفي هذه التغطية وفي هذه الفترة لنتساءل سؤال بعد مرور عام على استشهاد رئيس الحكومة وأعضائها وعدد من أعضائها. سؤال مشروع، وحتى أن العدو نفسه يسأل نفسه هذا السؤال، ونسأل أيضا العدو هذا السؤال: ماذا حقق العدو الصهيوني والأمريكي من تلك الجريمة الغادرة؟ هل وصل إلى أهدافه؟ هل حقق يعني ما كان يخطط له؟ العدو توهم أنه باغتياله القادة في الحكومة أنه سيتمكن من كسر الشعب اليمني أو إرادة الشعب اليمني. كان يهدف إلى أنه يشل مفاصل الدولة ككل، كان يريد أن يعني يزرع الوهن والضعف والتراجع والانكسار في صفوف المجاهدين. هذا كانت الأهداف، لأنه العدو دائما هكذا يخطط يعني، ونحن نعرف طريقة تفكير العدو الصهيوني. لكن الواقع وبفضل الله سبحانه وتعالى وبالقيادة الحكيمة، قيادة السيد القائد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والدور الواضح والبارز يعني لكل الشرفاء ولكل الوطنيين ولكل المجاهدين، الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وكل المجاهدين الذين عملوا في كل الوزارات وكل الهيئات. هؤلاء العظماء كان لهم دور بارز في يعني في إفشال مخططات العدو. مخططات العدو الصهيوني الأمريكي من استهداف الحكومة واستهداف القيادات، حتى رئيس هيئة الأركان سلام الله عليه الغماري، وعدد أيضا من القادة العسكريين، أفشلت كل هذه المخططات، كلها باءت بالفشل، لا نقول بالفشل وإنما بالفشل الذريع، ولم يحقق شيئا من أهداف من هذه الأهداف الخبيثة. هل تحقق أي هدف من هذه الأهداف؟ لا، بل كما هو العهد دائما، وكما هي دماء الشهداء وأرواح الشهداء دائما تثمر نصرا وعزا وصبرا وثباتا على الموقف. وهذا الذي حصل وهذا الذي حدث. أما بالنسبة للقادة واستشهاد القادة، يعني اليمن ولادة بالقادة، يستشهد قائد ويقوم عشرة بدلا، استشهد علينا بداية من قائد المسيرة، جاء القادة فيما بعد، جاء السيد عبد الملك واستشهد عدد من القادة، استشهد الصماد، استشهد أيضا قائمة طويلة من المجاهدين العظماء الذين نفخر بهم ونقتدي بهم، وجاءوا بعدهم أيضا عظماء درسوا وتتلمذوا على أيادي هؤلاء المجاهدين، فكانوا يعني كما يقال خير خلف إلا خير سلف، وواصلوا المسير وما واصلوهاش يعني بنفسية منهزمة فيها فتور فيها ضعف فيها وهن، لا، واصلوها بمسيرة أنه يجب أن نحفظ دماء الشهداء وأن نحفظ هذه التضحيات، أنه كلما ضحينا أكثر كلما خسرنا أكثر كلما سعينا للحفاظ على هذه التضحيات لئلا تضيع. فلذلك كلما سقط لنا شهيد مجاهد أيا كان في أي مستوى من المستويات، سواء قيادي أو مجاهد من ضمن المجاهدين المقاتلين، نحن نعاهد الله، نشيعه طبعا ونفتخر، ونعاهد الله في ذات الوقت أنه نحافظ على هذه التضحية. فبالله عليكم بعد هذا القائمة الطويلة والطويلة جدا والمعمدة بالدماء، بعد القائمة الطويلة جدا التي تحتوي أعظم عظماء الكوكب، ولا أبالغ إن قلت كذلك، هؤلاء عظماء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا شهداء،
اصطفاهم الله، اختارهم الله من بيننا، فكيف لا يكونوا عظماء؟ كيف لا يكونوا أشرف شرفاء العالم والعصر؟ ولذلك الحديث في ذكر استشهادهم، الحديث في تشييع شهيد معين، إنما لتأكيد أننا سنمضي على ذات الدرب. وحينما جاء القادة والمسؤولين أيضا الذين خلفوا و يعني سيروا أعمال الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة التي يعني كان الشهداء على رأسها، إنما نؤكد إنما يكون همهم ودافعهم بالدرجة الأساسية أنه يعني لابد أن نعمل بكل جهد، هكذا يحاكوا أنفسهم ويتكلموا مع أنفسهم، لابد ما يعملوا بكل ما يستطيعون لحفظ دماء هذا الشهداء، ولابد ما نثأر والثأر وال يعني حفاظ يعني الحفاظ على دمائهم وعلى تضحياتهم. كيف بيكون؟ بيكون السير على نهجهم أولا، وثانيا مواجهة هذا العدو بطاقات أكبر وبجهود أوسع، حتى نطهر العالم كله من شرهم ومن رجسهم. فهذا هو العهد. لا يعتقد العدو أنه سيستطيع أن يصل إلى هدف من هذه الأهداف، لا يمكن، لا يمكن. ونحن في حالة حرب، نحن في حالة جهاد دائم ومستمر. القائد، المجاهد، المسؤول، الوزير متوقع أنه يستشهد في أي لحظة، أو حتى المواطنين العاديين، هكذا هو ديدن العدو. يعني إحنا متوقعين وباذلين أنفسنا رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك عموما اغتيال الرئيس الحكومة الرهوي ورفاقة، هل أوقف مسيرة اليمن؟ هل أوقف يعني الحالة الجهادية لليمن واليمنيين؟ لا، بل على العكس تماما، ما زادنا صرف العدوان إلا إصرارا وثباتا على خط الجهاد المقدس. واليوم نرى حكومة التغيير والبناء تنطلق بخطوات وبتصميم راسخ وببرامج يعني قدر الإمكان قد تكون يعني مناسبة للواقع، أقصد يعني ذلك الاستكمال برامج وخطط الشهداء القادة. واليوم الحكومة أيضا يعني بالمناسبة أصدرت بيان، وسنقرأ البيان بعد قليل. جاء في البيان تأكيد للعدو أن اليمن مصنع الأبطال والقادة، وأنه كل قائد يرتقي في ساحة الجهاد يخلفه عشرات القادة بعون الله، فلا مكان للضعف والهوان والتراجع، لا مكان. يعني كما جاء في البيان، لا ضعف في الهيكل ولا وهن في الإرادة. ولذلك هذا هو المسار وهذا هو الواقع. هل حقق العدو أهدافه، الأهداف التي كان يسعى من خلالها لاستهداف؟ يعني كان يعتقد أنه إذا نفذت هذه التفاصيل سنصل إلى أهدافهم، اغتيال القادة ومن ضمنهم الحكومة، لم يصل إلى أي هدف من الأهداف. بعون الله سبحانه وتعالى ثبتنا وواجهنا، ولدينا كما ذكرنا ونحن في ظل حالة حرب دائمة، هناك خطط وبدائل كثيرة، خطط وبدائل لكل شيء، كل شيء محسوب حسابه، كل شيء محسوب حسابه. ولذلك استمرت الدولة بالمؤسساتها بحالة طبيعية جدا، ولم تتأثر، ولم يعني كانوا يسقطوا يهدفون إلى أنه فوضى، حالة من الفوضى وحالة من التخبط وما إلى ذلك. لكن كما ذكرنا على العكس تماما، العدوان والجرائم أيضا لم تزيد الشعب اليمني ولم تزيد القادة إلا إصرار على المضي قدما على خط الشهداء، وأيضا في مواجهة المخططات الصهيونية كي لا تحدث جرائم مستقبلا من هذا النوع، سواء في اليمن أو في غير اليمن. هذا طموحنا. فاصل ونعود.

طيب، ونحن اليوم مستمعينا الكرام، وهذا الـ يعني الـ ختام هذا المحور، نستحضر الأجواء التي رافقت تلك المرحلة قبل عام من في وقت استشهاد الحكومة. حينها كنا في مرحلة الإسناد، في مرحلة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ولهذا يعني رمزية مهمة إذا لنفهم كيف العدو استهدف اليمن واليمنيين، وكيف استهدفت الحكومة، وكيف استشهد أيضا الرئيس الحكومة والوزراء حينها. وأيضا ولا زال يعني هذا الوضع قائم، مسألة وموضوع أن اليمن جنن بالكيان الصهيوني، اليمن الذي يبعد عن الكيان وعن فلسطين المحتلة أكثر من 2000 كيلومتر مربع، جنن بالكيان الصهيوني بدوره الفاعل والمؤثر في هذه المعركة على مستوى استهداف الكيان أو عمق الكيان بالأسلحة المناسبة، صواريخ باليستية وفرد صوتية وطائرات مسيرة بعيدة المدى، وعلى مستوى أيضا خنق الملاحة، ملاحة العدو الصهيوني من باب من البحر الأحمر البحر العربي. ونتائج لذلك واضحة، فلذلك يعني استشهاد الحكومة هو يأتي في إطار في سياق الدفاع عن المقدسات، من ضمنها القدس، فلسطين المحتلة. فهذه الذكرى بنقول انه اليوم، وما دام انه هؤلاء الشهداء استشهدوا على يد وبنيران العدو الصهيوني الامريكي، لي يعني ردا على دور اليمن المؤثر والفاعل في ساحة المواجهة، في ساحة المعركة، في مواجهة العدو وفي اسناد ابناء غزة، تأكيد انه هذه الذكرى تجسد اسمى صور الوحدة وأسمى صور الأخوة الإسلامية. فيعني نقول لم تكن دماء الشهداء الرهوي ورفاقه العظماء لم تكن دماء يمنية فحسب، بل كانت دماء إسلامية مجاهدة امتزجت خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، امتزجت مع دماء شهداء فلسطين، دماء شهداء غزة، مش فقط فلسطين المحتلة، وإنما كذلك امتزجت مع دماء شهداء لبنان وشهداء إيران وشهداء العراق، كافة المحور. وكان استشهادهم رضوان الله عليهم جميعا كان شرفا مستحقا لدولة ولي يعني وطن وضع كل إمكاناته لخدمة قضايا الأمة، في مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. هذا الامتزاج للدماء في مواجهة العدو الواحد لكل هذه الجهات أو لكل هذه المحاور، هذه الدماء كلها امتزجت في ذات العدو المجرم، في مواجهة ذات العدو المجرم الذي بيستهدف الأمة الإسلامية كاملة بغرض إقامة ما يسمى فلسطين المحتلة أو ما يسمى إسرائيل الكبرى، ويهدف إلى ما يسمى الشرق الأوسط وتغيير الشرق الأوسط، وهو الذي أفشل مخططات العدو وهزمه في مساعيه العدوانية. وبالنسبة لموقف اليمن مع الشعب الفلسطيني ومع قضيته العادلة، هو مبدئي وثابت كما دائما يتحدث السيد القائد يحفظه الله، ونحن مستمرون على هذا المبدأ. لا يمكن أن نتخلى عن هذه المسؤولية في نصرة كل الشعوب الإسلامية المعتدى عليها، ونحن ننطلق من توجيهات الله بالوحدة والأخوة الإسلامية. وهذا عهد يتجدد في هذه الذكرى، وفاء لدماء الشهداء ووفاء لكل العظماء. يا مرحبا.

قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، فقط في ختام المحور الأول موضوع ذكر استشهاد الرهوي ورفاقة، حكومة التغيير والبناء أصدرت بيان جددت فيه العهد بالسير على خطى الشهداء القادة. سأقرأ على حضراتكم هذا الخبر ومن ثم ننتقل إلى المحور الثاني. جددت حكومة التغيير والبناء العهد بالسير على خطى الشهداء القادة والاستمرار على نهجهم مهما كانت التضحيات. أوضحت الحكومة في بيان صادر عنها في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء جراء عدوان صهيوني إجرامي وغادر، أوضحت أن استشهادهم كان تتويجا لمسيرة جهادية عظيمة واجهوا فيها بكل ثبات وشجاعة أصعب الظروف والتحديات. وأكدت أن تقديم اليمن كوكبة من الشهداء القادة هو شرف مستحق لدولة وضعت كل إمكاناتها لخدمة قضايا أمتها، ويجسد أسمى صور الوحدة والأخوة الإسلامية والتي كانت نتيجتها إفشال مخططات العدو وهزيمته في مساعيه العدوانية. وقد امتزجت خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دماء شهداء اليمن مع شهداء فلسطين ولبنان وإيران والعراق في مواجهة ذات العدو المجرم الذي يستهدف الأمة الإسلامية كاملة بغرض إقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. وقال البيان: اليمن مصنع الأبطال والقادة، وكل قائد يرتقي في ساحة الجهاد يخلفه عشرات القادة بعون الله تعالى ورعايته، ولا تراجع ولا ضعف ولا وهن في سبيل الله، مؤكدة أن اليمن ثابت على مواقفه المبدئية وأن شعبه المجاهد وقياداته الشجعان أو قاداته الشجعان ما زادهم صلف العدوان الصهيوني الأمريكي بجرائمه إلا إصرارا وثباتا على خط الجهاد المقدس. وأشار إلى أنه بفضل الله تعالى والقيادة الحكيمة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والدور البارز للرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تم إفشال مخططات العدو ولم يحقق شيئا من أهدافه بتلك الجريمة النكراء، وتمكنت الحكومة من الانطلاق في مسيرة التغيير والبناء بتصميم راسخ لاستكمال برامجها وخططها التي وضعها الشهداء القادة. وأضاف بيان حكومة التغيير والبناء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعدد من رفاقه الوزراء، أضاف البيان أن الشهادة مقام رفيع يصبو إليه كل مسلم صادق، وشعبنا المجاهد بكافة شرائحه لن يتردد في تقديم التضحيات في سبيل الله وقضايا أمته ومقدساتها استجابة لله تعالى واقتداء بنهج رسول الله في الجهاد رفعا للظلم ونصرة للمستضعفين. شددت حكومة التغيير والبناء على أن موقف اليمن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ثابت ومبدئي، ولن يتخلى عن مسؤوليته في نصرة كل الشعوب الإسلامية المعتدى عليها انطلاقا من توجيهات الله بالوحدة والأخوة الإسلامية. وهذا عهد يتجدد في هذه الذكرى وفاء لدماء الشهداء رضوان الله عليهم، وما النصر إلا من عند الله.

0: ننتقل إذن للمحور الآخر. استمعنا قبل الفترة المسائية المباشرة مباشرة إلى كلمة الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، بثتها إذاعة آفاق وأيضا عدد من وسائل الإعلام اليمنية والعربية. أيضا الشيخ نعيم قاسم أكد في كلمته، وكانت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على مسألة وعلى موضوع دائما السيد القائد يحفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يؤكد عليه، ويتحدث أيضا حول هذا المبدأ وحول هذا الموضوع، وهو الوحدة الإسلامية. كل التوجيهات الإلهية كلها تدفعنا إلى هذا المبدأ، مبدأ الوحدة الإسلامية. لماذا؟ لأن العدو كما ذكرنا وكما دائما نتحدث هو يهدف إلى استهداف كل فريق على حدة، كل قدر على حدة يسهل عليه ابتلاعه. هو من الطبيعي أنه يتحد لتنفيذ أي عدوان، أي عدوان يشكل يعني تحالفات واسعة وعريضة لاستهداف فئات ودول وأحزاب ومكونات. ولذلك يأتي الحديث، يعني الخطاب القرآني، كل الخطابات التي تحرضنا على الوحدة الإسلامية لمواجهة مثل هذه المخططات. واجهوهم كافة كما يواجهونكم كافة، وآيات كثيرة لا حصر لها تتحدث عن أهمية الوحدة الإسلامية. وجاءت هذه المفردة وهذا الموضوع على مستوى اليوم مرة أخرى، ذكره اليوم أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وقال الوحدة الإسلامية المقصود هي التي تؤدي إلى منعة المسلمين وتحقق التكامل والتعاون بينهم، لا سيما بين الدول والشعوب. هذا هي الوحدة. لا تقول ليش وحدة شكلية، يعني وحدة على سبيل مثلا كانوا يعملوا تحالفات أو كيانات، يعني جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي وغيرها أيضا من التكتلات. أول يوم، اليوم العدو يسعى، السعودي يسعى إلى يعني إعلان وعلن قبل أيام تحالف سموا تحالف مكة، جمع ما بين السعودية وباكستان وتركيا، تحالفات يا إما شكلية لا أساس لها ولا يوجد لها أي أثر، كلها تحالفات يعني بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم، مفهوم الوحدة الإسلامية الحقيقية. وكل الأفعال وكل ردود الفعل الذي أبدوها والتي أبدتها هذه التحالفات تجاه مختلف القضايا إنما كانت يعني شكلية. الجيد فيهن في هذا الأفعال يعني إصدار بيان على مستوى القضية الفلسطينية. مثلا تحصل جريمة، يحصل تصعيد، يحصل مشكلة يعني كبرى كان سابقا يعني بيانات شكلية واجتماعات شكلية. الآن لا عاد اجتماعات ولا عاد بيانات ولا هم يحزنون. فهذا يتنافى ويتناقض كليا مع موضوع ومفهوم الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية الحقيقية التي تؤدي الغرض منها وتعتبر وحدة إسلامية على مستوى تحالف ما يسموه هذا مكة. هل بالفعل هل هذا التحالف يعني حتى تقريبا باب المجال مفتوح لمن ينضم قالوا لهذا التحالف، هل الهدف منها بالفعل يحقق المضامين السماوية الإلهية الإسلامية بحكم أن هؤلاء دول إسلامية؟ هل بيحقق هذه الغاية؟ وإلا هي تحالفات لي يعني حقيقة يعني في في في في باطنها في باطنها تحالفات لاستهداف ما لم يستطع العدو الصهيوني استهدافه، يعني ضد اليمن وضد أيضا جهات مختلفة فيها صبغة وصيغة مقاومة. فالشيخ نعيم قاسم اليوم قال الوحدة الإسلامية المقصود هي التي تؤدي إلى منعة المسلمين، هي التي تحقق التكامل والتعاون بينهم لا سيما بين الدول والشعوب. هل في وحدة من هذا النوع من هذا القبيل؟ لا، ما فيش. عموما سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للحديث حول هذه الجزئية، مسألة الوحدة الإسلامية وكيف العدو بيتصرف وكيف يحاول إفراغ كل التحركات الإسلامية من مضمونها وتجيرها بما يحقق الغاية من يعني بما يحقق الأيديولوجيا والأهداف والأجندات الصهيونية. فاصل إعلاني ونعود.
1: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
2: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
2: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون

0: يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: متغيرات على مستوى الساحة بكلها هي لصالح المؤمنين الصابرين المضحين الثابتين. إلى الآن الواقع يشهد وفي المستقبل أكثر. تجليات واضحة، زيادة تصعيد العدو أكثر فأكثر، لأنه ازداد قلقا ازداد خوفا. تتراءى له المشاهد النهائية لفشله وإخفاقه، فيحاول أن يزيد أكثر وأكثر من بطشه وجبروته وعدوانه. المؤمنون على مستوى الواقع في كل أمة ازدادون ثقة في كل ميادين المعركة مع الأعداء، فازداد روابطهم، إخاؤهم، تعاونهم، تضامنهم من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى البحرين إلى العراق إلى إيران، معهم كل الأحرار من بقية شعوب الأمة.
5: أهلا بكم إذن مستمعينا الأكارم من جديد. نواصل معكم هذه التغطية هذه الفترة على الهواء مباشرة من استديوهات إذاعة آفاق FM. الحديث كان قبل الفاصل في المحور الثاني على مستوى كلمة اليوم الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى المولد النبوي الشريف. تحدث عن مضامين أو في مضامين خطابي عن تفاصيل كثيرة، نشير إلى جانب من أهم هذه التفاصيل، كلها مهمة يعني، فقط نشير إلى موضوع الوحدة الإسلامية. الوحدة الإسلامية التي دائما السيد القائد يتحدث حول أهميتها وأهمية أن تكون هناك يد واحدة في مواجهة العدو الواحد، وكما تنص أيضا كل الدلائل في القرآن الكريم، وكما تؤكد الواقع الميدانية تؤكد أنه بالضرورة يجب أن تكون هناك وحدة، يجب أن يكون هناك اتحاد في مواجهة العدو الذي يعني يستخدم كل الوسائل، كل الوسائل وكل القاذورات، كل الأدوات التي تمكنه من الوصول إلى

0: تغذية النعرات طائفية دينية سياسية مناطقية وعلى اختلافها. هذا ما هو قائم وهذا ما هو حاصل بأموال عربية وبثروات عربية للأسف تمول هذه المشاريع، وهذا طبعا مناقض ومنافي تماما لمفهوم الوحدة الإسلامية بمفهومها الحقيقي والذي يجب عليه أن تكون الوحدة الإسلامية المقصود هي للتصدي لمشاريع التفكيك والتفتيت الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتفكيك منطقتنا. الحاصل أن أنظمة عربية تغذي هذه المشاريع ويتقف هذه الأنظمة مع العدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي للوصول إلى حالة يعني حالة من الشتات وحالة من الضياع وحالة من نفسية نفسي. طبعا هذه الأنظمة هل هي بمنأى عن الاستهداف، عن التكسيم، عن التشرذم؟ لا، هي ستكون ضمن دائرة الاستهداف، ولكن حينما يأتي الوقت المناسب لاستهدافها ولم يبقى إلا هي، لأن العدو ينظر إليها كأدوات، وهي أيضا ليست مستثناة من حالة العداء ومن ما يريد العدو تحقيقه. لأنه مثلا كما ذكرنا مثلا العدو يسعى إلى موضوع إقامة ما تسمى بإسرائيل الكبرى، ودائما السيد القائد يحفظه الله يتحدث حول هذه الجزئية وينبه عليها ويتحدث أيضا ويحذر وينصح وإلى آخره. هذا المشروع المشؤوم الذي لن يقام مطلقا ولن نسمح بذلك مطلقا، هو يأتي على حساب قرابة 7 دول عربية بمن فيها أولى الذين يعني أنظمتها اليوم هي من تقف مع العدو الصهيوني جهارا نهارا. عموما الشيخ نعيم قاسم في كلمة اليوم قال: الوحدة الإسلامية هي التوجه نحو العدو الحقيقي للأمة والخروج من الصراعات البينية. هل هناك يعني نستمع في مختلف، إذا هناك مناسبة أو اجتماع أو مؤتمر أو قمة أو ما إلى ذلك من هذه المسميات، هل بنسمع خطابات من هذا القبيل؟ ما فيش، كنا نسمعها سابقا ربما على لسان القذافي، كان يقولوا عليه مجنون، كان يقولوا عليه هذا يعني ملدوع، هذا مدري إيش، وهو كان يتحدث في كان جزء كبير من كلامه كان كلام واقعي يتحدث عن خطورة اليهود والأمريكا وإسرائيل، وكان يتحدث، وهذا الكلام مثبت وموجود في فيديوهات كثيرة منشورة الآن في اليوتيوب بعد ما قتل صدام وعدم صدام. إيش كان يقول؟ الدور جاي علينا على كل واحد منا، وكان يتكلم في قمة عربية حينها تقريبا، وكان علي عبد الله صالح موجود، وكتكلم بشار الأسد موجود، البشير يعني الرؤساء السابق كلهم كانوا موجودين، وأيضا الدول الخليجية كانت حاضرة موجودة، وكان يقول الدور جاي علي على كل واحد منا، هكذا كان يقول الكلام واضح يعني، اتحدوا افعلوا انشأوا، كان يتكلم كان في أفضل الأحوال كان يضحكوا، والله كان يضحكوا عليه يعني على أساس روه هذا ظريف، يعني أنت خرج عن السياق وعن الإطار وعن الدبلوماسية وعن اللباقة. قال لهم مش وقت الدبلوماسية والابتسامة أمام الكاميرات والكلمات المنمقة، خلونا نتحرك الواقع. لكنهم ضحكوا يضحكوا ويصفقوا إلى أن بالفعل ضحكوا عليهم. وهذا هو الدور الذي سيأتي أيضا على من؟ على هؤلاء الذي لا زالوا يخدموا العدو الصهيوني.
1: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان.

على اليمن، وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة. نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة.

ندعو كل بلدان العالم الإسلامي إلى التعاون صفا واحدا لوضع حد للعربدة الصهيونية والطغيان الأمريكي الرامي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها. نحن على ثقة بأن ثمرة الصمود والثبات القائم على التوكل على الله والتمسك بالحق هي النصر الموعود، كما في قول الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: دم واحد أمة واحدة هدف واحد وعدو واحد. هذا هو المبدأ الذي يعني وهو المعيار أيضا إذا ما أردتم أن تختبروا مشروع من المشاريع، هل هو مشروع حقيقي يعني حق ولا مشروع باطل. هذا واحد من المعايير، ما موقفه من قضايا الأمة، ما موقفه من العدو الصهيوني. إذا كان يتنطع بتصريحات وبأحاديث أنه يعني يستند إلى الشريعة الإسلامية وإلى من هذا المجابر كلها، وهو بيغفل أهم ركن من أركان الشريعة الإسلامية وهو الوحدة، فعرفوا أنه واحد من الأهداء أو واحد من الأدوات العدو الصهيوني حرفيا. هكذا ما يحصل مثلا في سوريا، النظام السوري الجديد هذا ما أحمد الشرع الجولاني، ما هو ما هو مبدأ، ما هو فكر، ما هي فكرته يعني، ما تحركه، ما موقفه من العدو الصهيوني، ما موقفه حتى من الانتهاكات أو التوغلات المستمرة اليومية بحق أو على حساب الأراضي السورية، مواقف سلبية. بل هناك تصريحات على لسان عدد من يعني تلميحات وتصريحات على لسان عدد من القيادات، مختلف القيادات في حكومته، يتحدثوا على أن هناك تعاون وهناك تواصل بيني ما بين الكيان وما بين سوريا الجديدة. والقاعدة بتقول كما قال محمد، كل ما زاد الانبطاح للعدو كل ما زاد توغله. أحسن يا أستاذ محمد، بالفعل. يعني هل العدو مثلا بيتجمل بيقول الله والله هذا قدو معانا عيب يا خبرات توغلوا أكثر؟ لا، عدو وقح وقح وقح والله، حتى من بيوقفوا معاه بيكونوا أول الضحايا. فعموما سمعنا قبل قليل، وكما سمعنا العزيز محمد الديلمي جانب من خطابات سابقة للسيد القائد يحفظه الله، ويتحدث عن مبدأنا احنا، مواقفنا المبدئية مع قضايا الأمة. هذا يدخل أيضا ضمن إطار الوحدة الإسلامية. نحن لا نتعامل الآن فقط ولا نتحرك إلا إذا استهدف اليمن، لا، نحن نتحرك وفي إطار أنه إذا استهدف أي قطر من الأقطار العربية والإسلامية نحن سنقف معه في مواجهة العدو الذي نحن ندرك عمليا واقعا، والتجارب تقول كذلك، والتاريخ والقرآن أنه سيأتي الدور على كل واحد منا. لكن الأخوة الإيمانية الوحدة الإسلامية تحتم علينا أن نقف في الموقف الصحيح، وأن نقف في مواجهة العدو الصهيوني، وأن نكون نحن أمة واحدة. اليوم الحديث دائما نحن حينما نتحدث عن وحدة الساحات، عن مواجهة العدو، عن محور مقاومة، يعني هذا هو تجسيد عملي لموضوع وحدة الساحات. لكن كسرت رأس العدو ما يشتيش هكذا، هم لا يريد أي شكل من أشكال الوحدة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه لن يستطيع أن يستهدف أي قدر من الأقطار، يعني إلا إذا كان وحيدا يترك في العراء كما يحصل في غزة للأسف. ولذلك الحديث والتأكيد أيضا في إطار وحدة الساحات التي هي أيضا تحقيقا لهذا المبدأ، مبدأ وحدة الوحدة الإسلامية، أنه إذا ما استهدف اليمن كأنه استهدف لبنان أو الجمهورية الإسلامية في إيران أو العراق، إذا استهدف الحزب الله نفس الخبر. هذه الوحدة الإسلامية حينها، إذا كان مثلا إذا كان يعني العدو أدرك أنه حينما يستهدف على سبيل المثال اليمن، هو عارف أنه هناك تحرك جدي من قبل دول عربية وإسلامية، هل كان سيفعل ما يفعل أو يقدم على هذا الخطوة؟ مستحيل مستحيل. لكن حينما يأمن بالعكس، عادوا بيستلم الأموال منهم يعني، والخطط والإمكانات كلها تسخر لتحقيق هدفه. هذا هذا هذا هذا للأسف واقع. ما بنتكلمش احنا عن يعني خلونا في حالنا، لا عاد وحدوش معانا، بس خلونا في حالنا على أقل تقدير، بس ما نشي منكم حاجة. قال لهم سيد خلونا نواجه العدو الصهيوني هذا رأس براس، تنحوا جانبا وخلونا نحن معهم في مواجهة مباشرة، افتحوا لنا المجال. بل وقفوا مع العدو الصهيوني، كانت طائراتنا المسيرة والصواريخ تسقط في سماء ودفاعات للأسف عربية وبدفاعات عربية. يعني تخيلوا يعني الخبرة تعدوا مرحلة موضوع انهم ما عاد دخلوش معنا في اخوة اسلامية ووحدة اسلامية ودافعوا علينا، بل ذهبوا لان يتحدوا مع العدو الصهيوني. هل هؤلاء عدو مسلمين؟ والأموال الخليجية بالفعل مولت مشاريع تفتيت ومشاريع تقسيم ومشاريع مشبوهة استهدفت مختلف الشعوب العربية والإسلامية. أموال خليجية، أموال عربية من ثروات عربية من باطن الأرض العربية.
1: من أسوأ ما يعمل عليه السعودي هو إثارة الفتن في العالم الإسلامي. هذا دور أساس يقوم به السعودي والكل يعرف. ما من فتنة وقعت في شعب من شعوب أمتنا الإسلامية في هذا العصر الذي نعرفه إلا وللسعودي دور فيها، في الهندسة لها، في التغذية لها، في الإثارة لها، في التمويل لها. كل الفتن التي وقعت في العالم العربي بشكل عام ونتج عنها سفك الدماء وإثارة الفرقة بين شعوب هذه الأمة وإثارة العداوة والبغضاء بينها والمظالم والمآسي والمحن الكبرى تحت عناوين سياسية، عناوين طائفية، عناوين عرقية، عناوين مناطقية، أي عنوان فتنوي ينتج عنه فرقة، ينتج عنه سفك للدماء، ينتج عنه بعثرة لهذه الأمة، يبادر السعودي بكل مسارعة إلى تمويله، إلى تقديم الأموال فيه. أي نشاط للجريمة المنظمة حتى في بلدنا اليمن يمولها، يدفع لها. في البلد هنا إذا تحرك أي سارق، أي قاطع طريق وارتبط بالسعودي ليمول نشاطه، ليحوله إلى حالة استهداف لشعبنا، لا يبخل عن ذلك. سخي عندما تكون المسألة مسألة قتل، سفك للدماء، إخلال بالأمن والاستقرار، بعثرة للشعوب وتمزيق لها، والسفك لدماء الناس، يبذل الأموال الهائلة لذلك. كم بذل من المليارات في دعم الفتنة التكفيرية لأنها تؤدي هذا الدور لمصلحة الصهيونية، لمصلحة أمريكا وإسرائيل.
0: بالفعل هذا هو الواقع وهذا هو الدور، ولمصلحة من؟ المشاريع الصهيونية. لا جدال ولا مجال للتفكير حول ذلك، وهذا ما يعزز ما كنا وما نتحدث عنه بشكل دائم من دور النظام السعودي والغاية من إنشائه، وأنه دوره وجد من أجل هدف وظيفي. هذا هو هدفه، هذا هو عمله، هذا هو الهدف الأساسي من عمله. وتكلمنا في هذا النقطة كثيرا. يعني قال الشيخ نعيم قاسم: الوحدة الإسلامية هي التوجه نحو العدو الحقيقي للأمة والخروج من الصراعات البينية. للوحدة الإسلامية نتيجتان: أولها أن نكون موحدين لمنع الفتنة، وأن تمتد هذه الوحدة إلى الوحدة إلى الوحدة الوطنية والإنسانية، يعني تخرج من مفهوم الوحدة الإسلامية. المشكلة يعني الواقع مخيف، طبعا مخيف بكل ما الكلمة من معنى، وأن العدو اليهودي اشتغل منذ البداية، من وقت مبكر. يعني عموما كانت هذا النتيجة الأولى. الثانية هي أن نكون موحدين حول القضية المركزية فلسطين التي تعبر عن مستقبل كل المنطقة. قضية فلسطين ليست قضية مذهبية، بل هي قضية إسلامية وطنية قومية عربية وإنسانية. يعني ولهذا يعني هناك أيضا شعوب ترفع اسم أو تقف مع القضية الفلسطينية وهي ليست إسلامية، ليست دول إسلامية، يعني فنزويلا وغيرها أيضا من البلدان تتحدث عن القضية الفلسطينية وتخرج أيضا وتندد بالجرائم الصهيونية في فلسطين، وهي ليست إسلامية بالمناسبة. ولذلك بالفعل كما قال الشيخ نعيم قاسم: قضية فلسطين ليست قضية مذهبية، بل هي قضية إسلامية وطنية قومية عربية وإنسانية. يعني يفترض لكل من هو إنسان حقيقي يناصر الحق ويقف ضد الظلم، حتما سيقف ضد العدو الصهيوني ويناصر القضية الفلسطينية. وكانت الدعوة أيضا، جاءت دعوة على لسان أمين عام حزب الله، قال: ندعو الدول العربية والإسلامية وشعوبها إلى الوحدة وعدم الوقوف متفرجين أمام دخول الأعداء إلى منطقتنا ومعاناة إخوانهم. تخيلوا لما يعني في الواقع، كيف هو الواقع؟ الواقع أن هذه الأنظمة العميلة وأبواقها وسائل إعلامها مسخرة لخدمة القضايا الصهيونية أو المشاريع الصهيونية، المشاريع الصهيونية المشبوهة. فنسمع على لسان سعوديين ولسان أبواق للصهيونية يتحدثون بالعربية، نسمع عنهم ويقولون بكل بجاحة أنه من حق اليهود أن يستوطنوا فلسطين، وأنها حقهم وأنها عادت إليهم، وأن المستوطن الدخيل هو الفلسطيني. هذا الكلام ربما لو كان سمعناه خلال سنوات ماضية كنا يعني هنقول هذا ما هذا من ضرب الخيال، هذا مستحيل يكون هذا الكلام واقع، كنا هنقول هكذا يعني مستحيل، لأنه حاجة قضية فلسطينية هذا خط أحمر، يعني حاجة إسرائيل خلاص كأنك ذكرت أسوأ مفردة في الكون، هكذا نذير شؤم كان هكذا سابقا. يعني الآن وبفضل هذه الأبواق بفضل هذه الشبكات الإعلامية العربية التي تتحدث العربية وهي في الحقيقة عبرية، أصبح هناك حالة من التطبيع، أصبح هناك حالة من القبول، وهناك حالة من التمهيد الآن لأن أن أن أن يصعد قول بكل بجاحة سيصبح بعد فترة هكذا إذا استمر العمل على ذات المسار وما كانت هناك مواجهة، سنصحو على حاجة من الطبيعي ونسمع قنوات عربية ومحللين بكل بجاحة بيطلعوا، يعني صحوا الآن بيتحدثوا بكل بجاحة، هيطلعوا فيما بعد أكثر بجاحة وأكثر وساخة وأكثر قذارة. هؤلاء هم الذين يؤدون الآن أدوارا وظيفية، الآن المسؤولية ملقاة على عاتقهم الآن لتبييض صفحة وجه الكيان الصهيوني وتبرير تقديم تبريرات مختلقة وتقول انهم من حق هؤلاء اليهود انهم ان هذه ارضهم، ارضهم الموعودة. تخيلوا فما موقفنا او ما يعني كيف هو الواقع ما بين ما نتحدث عنهم موضوع ومفهوم الوحدة الإسلامية وما بين هؤلاء الذين هم مسلمين يفترض يعني وهم أيضا عرب. هناك يعني واقع مخيف، مخيف بكل ما للكلمة من معنى. هم صحيح دخلوا في وحدة وهم متوحدين، لكن مع من؟ مع عدو الله وعدو رسوله وعدو الإنسانية وعدو البشرية جمعاء في هذا العصر. دخلوا بالفعل في معهم في وحدة، أصبح منطقهم واحد، استراتيجيتهم واحدة، حتى مصطلحاتهم واحدة، سرديتهم واحدة. فهؤلاء اصطفوا مع من هم نفسهم في في في نفس في في نفس المسار. ولذلك على الشعوب الحرة أن تتجه نحو هذا المبدأ، ودول أو المحور المقاومة يعني يتبنى هذا المبدأ، مبدأ وحدة الساحات دائما نسمع عنه، وأنه في حال ضرب اليمن اعتدي على اليمن كأنه اعتدي على أو اعتدى على إيران وعلى حزب الله، وهذا مبدأ ممتاز. ضربت واستهدفت واعتدي عليها على الجمهورية الإسلامية، اليمن وقف أيضا مساندا ومتحدثا وقال هو حاضر إذا ما اقتضت الضرورة وفق سيناريوهات محددة يعني معينة. لماذا؟ لأننا نعرف إذا قلنا ما لناش دخل وظلينا نتفرج وكل محور مقاوم يستهدف على حدة، يعني يستهدف ونتفرج سيستهدف كل واحد على حدة، ويؤكل يوم أكل الثور الأبيض ويوم أكل الثور الأحمر والثور الأسود.

قبل أن نفتح باب الاتصالات بإمكانكم طبعا بالمناسبة مستمعين الأكارم المشاركة معنا وإرسال رسائلكم، وإن شاء الله تكون رسائل مختصرة بحيث نستطيع قراءتها، وهي تعليقا على المحور الأول في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس الحكومة وأعضائها. ما هي رسائلكم للشهداء؟ ما حديثكم اليوم في هذا الإطار وفي هذا السياق ونحن في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم وهم الذين استشهدوا على يد غارات صهيونية غادرة؟ أشير فقط أيضا إلى ما جاء أبرز ما جاء في أو على لسان الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، تحدث وقال هناك مشروع أمريكي إسرائيلي عدواني للسيطرة على المنطقة وتفتيتها تواجهه إيران وقوى المقاومة. المنطقة اليوم في خضم عملية إعادة هيكلة تاريخية لصورتها ولموازين القوى فيها، ونحن نشهد أحداثا غير عادية. لم يترك الأعداء وسيلة إجرامية إلا واستخدموها في كل الجبهات، لم يتركوا عملا فيه إبادة للبشرية إلا واستخدموه. الأعداء لم يتركوا أي فرصة من أجل العدوان، لكنهم لم ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. التضحيات الكبيرة التي قدمت في فلسطين ولبنان وإيران واليمن والعراق أوقفت المشروع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف المنطقة. قال الشيخ نعيم قاسم أيضا: ضحينا كثيرا ولن نخسر، والخسارة تكون عندما نستسلم ونعطيهم بأيدينا فيأخذوا كل شيء. وبعدها تحدث على مستوى أيضا الداخل اللبناني. إذا نفتح باب المشاركة لمن يريد أن يرسل رسائل، وإن شاء الله نقرأها تباعا في سياق هذه الفترة المسائية المباشرة. 772-882-0-88.

0: المكالمة. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبتين، سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله وسعد الله مساكم بكل خير. أنا لحقت عليكم أنت تقول الرقم بس ما عرفت إيش الموضوع، وشي ألف تحية لكم إذاعة أفاق.
0: أهلا وسهلا بك. اللي طبعا اليوم نتحدث أبو خالد، نحن نتحدث حول الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحكومة و يعني رئيسها وأعضائها. يعني كما أنتم أكيد تابعتم الجريمة، كانت جريمة صهيونية غادرة، كان يراد منها يعني استهداف اليمن، إنهاك اليمن من الداخل.
1: نعم، اليوم هذا يوم عظيم لا ينسى، احنا ما نسينا هذه توقبة الوزراء، وندعو لهم دائما بالرحمة وأن يغمد الله أرواحهم في الجنة، فهم شهداء عظام نالوا الشهادة العظيمة في هذا الغدر الذي طالهم وهم يعملون على حصاد هذا الوطن من رعاية هذا الشعب الكريم. وتحية كبيرة سمح السيد الملك عندما اختارهم، فكانوا في المكان المناسب، ورحمة الله عليهم، ومستمرون بإذن الله في أخذ حقهم، وسوف يكون هذا الموت وقود لنا هنا بالتحرك الجذري والمعنوي والوطني. وبإذن الله، بإذن الله اليمن ولادة بالقادة العظماء، ولادة بالناس المواطنين الزخف الذي يمتلكون المواهب العظيمة. فسوف يكون إن شاء الله في مكانهم وناس يعني يخدمون هذا الشعب، والتضحية لهذا الشعب الكريم الذي يستحق كل تضحية فيها معطياتنا والمصطلحات. نقول احنا للسعودي الصهيوني والامريكي الذي تطاول وفي هذا الغدر، سوف تنالون ما تستحقون يا سعودي، ولن يذهب دم هذا الشهداء سدى، فسوف نسأر لهم ونسأر لكل شهيد، ونسأر لكل مواطن، وفي كل من ماتوا جراء هذا الحرب. طبعا أنا لساني يعجز عن التعبير حقيقة، ما حصل من غدر لها الكوكبة الوزراء لا ينسى. فهم
0: التأكيد أننا سنمضي على ذات العهد يعني، وهذا الدرب يعني، ونحن نؤكد ذلك ونحن في ذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.
1: نعم نعم، نعم.
0: شكرا،
1: حياك الله ويعطيكم العافية، ونبغى دائما نتذكرهم وندعو لهم إن شاء الله بالرحمة. ونتمنى في كلمتي الأخيرة بإذن الله من سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، أن يكون الآن بدل الوزراء اللي رحلوا شهداء، وزراء يخدمون هذا الشعب بكل عزة وكل كرامة، ونحن مستمرون في حربنا على السعودي الصهيوني. لا حياة إلا بحرية، ولا سلام إلا باستقلال، وسوف نسأر لكل شهيد ذهبت روحه إلى الله عز وجل، ونأخذ بحقه.
0: نعم، بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك،
1: حياك الله،
0: في أمان الله.

0: طيب في معنا أيضا 772-882-0888. مرحبا.
1: منو؟
0: مساء الأنوار والمسرات.
1: كيف حالك؟
0: حيا بك.
1: أنتم بتدوروا على الصهيونية؟ قد مصاعد هالعرب صهيونية الكبرى، قد هو رأس النظام الأردني، رأس النظام السوري، رأس النظام السعودي، فوقد يعد صهيونية الكبرى ما عدباني. قد انتن ياهو في الرياض، انتن ياهو في عمان، انتن ياهو في دمشق، انتن ياهو في المغرب.
0: ولن يكتفي الصهيوني والصهيوني الصهيوني في بالمناسبة لن يكتفي حتى بأن ينصب لهم نتنياهو، يعني أو مندوب لنتنياهو في المنطقة العربية، بل أيضا سيسيطر على هذه المنطقة بشكل مباشر. يعني لأن العدو هو يقول لك أنا معي مشروع، يعني يسموه بإسرائيل الكبرى.
1: كبر أثر نظام صهيوني ما عاد بقى بابا بالله، يعني ثورة شوك يقولوا أنا نظم هذا العلم الصهيوني.
0: صحيح.
1: وما بلغوا هذا الحل البعيد.
0: صحيح. طيب طيب اليوم
1: إذا كان تميم بصهيوني كبر، يعني أقل ميزانية 60 مليار الاحتياطي الدولار يبون العدو الإسرائيلي ويمون عمل في العالم بكل الأبواب.
0: صحيح.
1: والبحر الإسلامي هذا يعني ما هو اللي بيخرب البحر الإسلامي، دول الخليج بيغزوا العالم بفلوسهم.
0: صحيح.
1: العالم العربي والإسلامي.
0: الله المستعان.
1: جرائم السودان منهم، جرائم ليبيا منهم، جرائم سوريا منهم، جرائم
0: اليمن
1: منهم.
0: صحيح.
1: جرائم باكستان، جرائم افغانستان، جرائم ايران، كلها تطوير خليجي
0: وخدمة للصهيوني.
1: يا اخي هؤلاء بريطانيين يعود بريطانيا من بحث. هم لا ثورة عربية يعني تكون ضد الانظمة هذا الخارب الفاسد.
0: وهذا الذي نتمناه.
1: يعني المحور المقاومة هو يعتبر المشكل هذا على الشعوب. يعني بدون نتنياهو أصابت نتنياهو الفتوى العربي والإسلامي، لا السيسي لا شفي الدم العربي السيسي نصراني خلق من نحن ولد.
0: ما دام راضي عنهم الكيان إذن في إنا في الموضوع، يعني وهذا
1: قلنا لك
0: يوضح يعني الحقيقة.
1: هو يعتبر هؤلاء هم صهاينة العرب المصريين.
0: أنا أقصد حتى بالنسبة لبعض الذي عادوا يعني متردد وكذا، المعيار الحقيقة معيار فلسطين، من يقف مع فلسطين ومن مع الكيان الصهيوني، أو من يعني يسمح الكيان يفعل ما يفعل بدون ردة فعل.
1: أستاذ أحمد ما بش ولا عربي فيه دم عربي يعني بيقاتل حق فلسطين غير الناس المعروفين حق محور المقاومة اللي هم المحددين
0: فقط. صحيح.
1: أما البقية كلهم صهاينة من شكو ذا رحمن، هو الذي عادوا فيه الرأس الكبير الصهيوني أكل لحم خنزير من حق اليهود. كيف عاد الشيء يجي
0: فقيرة على الأرض؟ لا غيرة ولا حمية ولا صحيح.
1: من أين من عاد فقيرة عند الأردني هذا الكلب هو بريطاني من يوم ولد وأكل لحم خنزير؟
0: إن شاء الله المؤمل في ثورة شعبية،
1: ثورة عربية عارفة ضد الأنظمة.
0: هذا هو
1: الأنظمة الحقيقة. هذا هو اللي خلصنا منهم. أما هكذا ماشي فايدة
0: حتى وإن انبطح الجميع، في الأخير المسؤولية يعني علينا كمحور مقاومة أن نستمر فيما نحن فيه حتى وإن كنا قلة قليلة. يعني
1: قد إحنا مستمرين وإن شاء الله بإذن الله نصلنا، لكن ممكن هذا اللي هو السعودي هذا اللي هو اعترف باليهود في بداية القبل المغرب.
0: صحيح.
1: نصبه ملك على السعودية باعترافه أن الأراضي الفلسطينية هي لليهود.
0: صحيح. هذا هو
1: معناته بريطاني بحث يهودي من الزمان.
0: أحسنتوا.
1: خناجر في جسد الأمة العربية هؤلاء اليوم حكام الخليج بالكامل، مع المصريين مع الأردنيين مع هذا الجولان الجديد هذا اللي بعد أحد الشيء يذكر اسمه، يعني لأنه نجاز الفرس. والسيسي نفس الخبر والمغربي نفس الخبر، من هم اللي عادوا؟ هم هؤلاء اليوم القلة حق حزب الله حق إيران حق الجماعة أنصار الله في اليمن، الباقي كله متصيني العليمين في الدم عربي ولا طارق عصاش ولا اليدومي اللي بيطلع المنبر هذا حق رمضان هارجين اللي بس ماذا حق رصاح ولا توكل كرمان ولا حمود المغربي، كلهم جوانات وكلهم متصينين الصينة تمشي في عروق المحامل.
0: الأهم يعني في ختام المكالمة الجميلة هذه التأكيد على أنه يعني إحنا ما علينا إلا أن نعد أنفسنا
1: وعلينا أن نعد ثورة عربي كامل ضد الأنظمة اللي داخله.
0: هذا هو. شكرا لك.
1: تحياتي
0: لك. تحياتي أمان الله. طيب قبل ما اقرا الرسائل في خبر الان يتم التناقل في مواقع التواصل الاجتماعي. قال لكم تذكرون موضوع فدغم صح؟ هيا نذكره. يعني فدغم والميرة صدام حسين وهذا الخبيرات. يعني اليوم اعلن اعلان باذن الله سيكون هذا الاعلان بداية لهلاكه. اليوم بكل وقاحة بكل صفاقة اعلن صراحة البدء في التقطعات ونهب الشاحنات والاعتداء على المسلح على عابري السبيل في الطرقات العامة. اعلن اليوم انه قال سيتم التقطع لكل الشاحنات التجارية التي ستدخل صنعاء وطبعا في اطراف الجوف. هذا هو الفدغم يعني. والله لذلك والله مضحك طبعا هذا كله. طبعا ليش ما ردوا ميرا؟ ما قصتك يعني هذا يعني هو اعلن هكذا تصعيد على اساس ضد صنعاء انه دوله ميرا. ما فيش ميرا يا اخي ما فيش معنا يعني. عموما مش موضوعنا الحديث هنا على لسان ناشطين و رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانه ان الفدغمي هذا البلغمي قالوا بهذا السلوك الاجرامي المباشر اقرت افعاله حد الحرابه القانوني والشرعي على نفسه وجردته من اي حمايه. هذا صار صار هذا الخارجي هدفا مشروعا مستحقا للملاحقه والقصاص العادل لحمايه ارواح الناس وممتلكاتهم. يعني طبعا ما هو ايش تاريخه بالمجمل يعني تاريخه وكلها تقطعات وتهريب وتحشيش ايوه يعني هذه مهنته اصلا. هذا عملهم يعني التقطع على المسافرين والناس ونهبهم وتهريب كل انواع الممنوعات. فهو الان يعني بيقوم بما كان يقوم به يعني بهوايته. لكن في الأخير نحن نعرف جيدا القيادة تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الجرذان الذين يحاولون التطاول على الشعب اليمني باستخدام يعني مواضيع تافهة سعوجيهم.

طيب نكرر رسائل. من الرسائل أسراب الطيور، قال الطير بالجو حلق بأسرابه وسار، رجوم تسقط على الباغي قذائف ونار، وهيئة التصنيع تبدع بالرقي والابتكار، هيمنها بالجو والبر والسواحل والبحار. مبروك يا هيئة التصنيع هذا النما والازدهار، تسلم الأيدي ويسلم علمنا القائد الكرار، لولاه ما جل المسير والمجن أو ما جل المسير والمجنح ورؤوس الانجطار. الشاعر أبو علي القيفي أب الإصلاحية المركزية، التحية لكم يا فرسان الإذاعي، التحية لك أنت أيضا.

الشهادة نهجو المؤمنين، الشهادة أمنية الصادقين الموت في سبيل الله، النصر بحد ذاته لا مكان للأحرار غير القبور، من أجل العز والدين والمستضعفين كل موت خسارة إلا الاستشهاد في سبيل الله ربح وانتصار وحياة. تحيا لك وكتب الله أجركم المجاهد براق أرحب، شكرا لك. أيضا هذه رسالة، مساء الخير جمعتكم مباركة أستاذي، قال إيش؟ مرحبا في ربيعي قلوبنا لأعظم قيادة، برقي عاجل وخاص كلمتك يا سيدي سكر زيادة، وعلى الأعداء رصاص خير من مثل محمد في جهاده، شجاع الهاشمي أصل السيادة، ترحل أمريكا خلاص سيدي عبد الملك حامي بلاده. رسالة أيضا، رسالة كذلك نحاول نقراها بشكل سريع بدون فواصل. مساء الخير، المفروض في ذكرى استهداف الوزراء والحكومة يكون الضرب وأخذ الثار، وشكرا أبو محمد خصروف. رسالة أيضا، طبعا قد العملية مستمرة هذه الأيام، يعني في أشياء معلنة وفي أشياء مش معلنة. السلام ربي عليكم، نهنيكم بذكرى المولد، مولد سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، نرسل عبركم التحية وكل التحية لقادة محور المقاومة أخوكم المجاهد عارف القاضي. أيضا رسالة، ذي دعس كل الرخاص اليهودي والسعودي بالبياد، طبعا شكلها لحظة كان يمكن به رسالة أو هكذا. مرحبا في ربيع قلوبنا لأعظم قيادة، بقي ها نفس الرسالة السابقة اللي قرأناها آخرها، كل عام وأنتم بخير، المرسلة شموخ يمانية. طيب رسالة أيضا، لعل الجميع يدرك بأن محمد بن سلمان هذا الإبستيني يسعى لتنفيذ مخطط اللوبي الصهيوني في المنطقة، مستعينا بعلماء الوهابية الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويجاهرون بالمعاصي دون أي حياء، بل ويسعون إلى تشويه الإسلام الحقيقي بصوره أو بصورة تدريجية حتى تصبح الأمة منزوعة من أي غيرة على دينها وأرضها وكرامتها، وجاهزة للاستباحة قال من اليهود من دون أي مقاومة، وكأنهم عبارة عن نعاج لا حول لها ولا قوة. أبو ماهر الشيخ شكرا لك. أيضا نحاول نقرأ رسالة سريع عشان الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد حاول العدو الصهيوني الأحمق باغتياله لحكومة التغيير والبناء أن يضعف إرادة الشعب اليمني ويوهن عزمه ويكسر صلابته ويثني عن نصرة المستضعفين في غزة، ولا يدري أن العدو الغادر أن الأمور ستأتي عكس ذلك، فقد ازداد الشعب إرادة في التحدي وعزما على المواجهة وصلابة لا تنكسر وتمسكا بالقضية وثباتا على الموقف، وواصل عملياته وسناده بشكل أكبر وأقوى مما كان. أحسنت محمد عولة من اللحية، يعني هل توقفت العمليات باتجاه الكيان؟ لا زادت. حسنت. السلام عليكم، أنت والمخرج وكل طاقم إذاعة آفاق، وعليكم السلام. أولا هنأكم من جديد بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية ونحن في خير وعزة وكرامة ونصر عزيز مؤزر كل عام أو على كل الأعداء. ثانيا نقول ما تحدث به الشيخ نعيم قاسم بشأن وحدة إسلامية، فذلك المخرج الوحيد لتوحيد كلمة المسلمين أمام كل المؤامرات الأعداء لكسر كل أطماعهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية، في تفكيك كلمة وحدة المسلمين لحتى يتوصل العدو في كل خطوة يريد العدو تحقيقها. فنتمنى من أبناء هذه الأمة الإسلامية توحيد كلمتهم، ونكون صف ونسق وخط دفاع واحد على ديننا ومبادئنا وقيمنا الإسلامية. تحياتي لك والمخرج وكل طاقم إذاعة. أبو مهيب العباسي عمران ضليل، والله أنك تسامع كل إيش إخواننا في غزة. رسالة أيضا، أقرأ فقط الأسماء من معانا هنا، كلمات طارق عامر الأسلمي، قرأنا الاسم بس معذرة، إن شاء الله نعوضكم بقراءة كل الرسائل. الرسالة هذه أيضا من أخوكم عبد علي غالب غانم من أب زامل، سلموا لي على سيدي وعيني، المعذرة ما عاد قريناش الرسالة. أيضا هذه الرسالة طيب زامل شعب النبي، لا ابشروا ارحبوا، نختم ان شاء الله هذه الفترة بزامل شعب النبي اذا كان موجود. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، نلقاكم بمشيئة الله على خير وعلى ودائما في عزة وفي انتصارات ثمرة لدماء كل التضحيات كل الشهداء، نلقاكم ان شاء الله على خير في قادم الفترات. والبرامج على ذات الأثير 98.7 و98.5 تقبلوا في الختام. تحياتي أنا محدثكم محمد الصلعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة محمد الديلمي، وهي لكم أيضا من كل طاقم ومن الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا شئت.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام. الكون في القرآن.
3: الكون في القرآن.
4: التراب. التراب لفظ مفرد مؤنث جامد من مادة ترب، ويجمع على أتربة وتربان. تحدث الله في القرآن الكريم عن التراب في أكثر من سياق ومعنى، منها قوله تعالى:

أجرى العلم الحديث دراسات عن التراب، فوجد التراب أهم مادة بعد الماء للحياة على الأرض. والتراب الذي نراه جاء أصلاً من بقايا الصخور المتكسرة وتشكل على ملايين السنين، كما أثبت أن حفنة واحدة من التراب تجمع مئات الملايين من أنواع الكائنات الحية. ويرى العلماء اليوم أن التراب مادة مطهرة ومعقمة، فهو يزيل الجراثيم التي تعجز عن إزالتها كل المواد الكيميائية مثل لعاب الكلب، وهو مما يؤيد ما جاء في السنة النبوية من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وأن التراب أفضل وسيلة لتنظيف الماء، وهو المادة التي لا تتجدد مع الزمن، وأن معظم المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج الأمراض مستخرجة من الكائنات المجهرية في التربة. وقد جعل الله التراب بديلا عن الماء عند إرادة الصلاة وعدم الماء، قال تعالى:

كما أكد العلماء أن جميع العناصر المكونة لجسم الإنسان 21 عنصرا تقريبا موجودة في تراب الأرض، وهو ما يشير إلى التوافق بين العلم والقرآن الكريم. يقول الله تعالى:

ليتواجدوا معه، ليتكاتفوا معه، لينشطوا معه، ليكونوا ضمنه، ضمن عمله. لماذا؟ لأنه سيء الخلق، لأنه فظ غليظ في أسلوبه في التعامل، وإذا انفعل لا يتحرج من أي إساءة، وسريع الغضب وسريع الانفعال وبطيء الرضا وكثير الجفا. إمام علي عليه السلام قال كلمة جميلة: من لا نعوده كثفت أغصانه. الإنسان المتواضع المحترم للآخرين الصبور الحليم يحبه الناس، يألفه الناس، يجتمع عليه الناس، حتى عندما يكون في إطار مسؤولية يرتاح الناس للعمل معه، والبعض يكون حتى العمل معه متعبا. إذا كان الحال أن الناس ما كانوا ليتحملوا حتى رسول الله لو كان فظا غليظ القلب، لكن فبما رحمة من الله لنت لهم. فكيف بالإنسان في أي موقع من مواقع المسؤولية؟ ثم البعض يلوم الآخرين أو يتهمهم، هو منفر بطبيعته، منفر بأسلوبه، منفر بفظاظته، بغلظته، بسوء خلقه، ثم يشك في الآخرين أنهم السبب في أن لا يرغب الناس في أن يبقوا حوله، في أن يكونوا معه، في أن يكونوا ضمن مهامه أو عمله، في أن ينسجموا معه، مع أن الحقيقة أن الناس ينسجمون تلقائيا أصلا. إذا كان إنسان بالذات إذا جمع بين مهارة عملية في مجال عمل معين وبين حسن خلق يرتاح الناس له كثيراً.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملائكة.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: استمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: الحمد فوالهوى تعليها.
2: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم يد تزرع عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، حيث نلتقي بكم لنفتح معا ملفات الزراعة والإنتاج، نبحث عن فرص واعدة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد وخلق مصادر جديدة للدخل والعمل للمواطن والمواطن اليمني. مستمعينا الأكارم، عنوان هذه الحلقة سيكون عن الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. فعندما نتحدث عن الثروة السمكية فإننا لا نتحدث فقط عن البحر وما تجود به سواحلنا اليمنية، بل نتحدث أيضا عن مورد إنتاجي يمكن تنميته واستثماره بصورة علمية ومستدامة، وهو الاستزراع السمكي. هذا القطاع الذي يحمل فرصا كبيرة لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء وفتح مجالات جديدة أمام المزارعين والشباب والجمعيات التعاونية وكذلك المستثمرين مستقبلا. اليمن بتمتلك مقومات طبيعية، مقومات بشرية، أيضا مقومات مائية بتجعل من الاستزراع السمكي مجال قابل للنمو والتوسع. لكن الوصول إلى قطاع واعد ومستدام بإذن الله بيحتاج إلى معرفة دقيقة وتقنيات مناسبة وتدريب واستمرار واستثمار وتجاوز للتحديات التي تواجه هذا النشاط. لهذا في هذه الحلقة بإذن الله يسعدنا أن نستضيف مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني لنتعرف منه على واقع الاستزراع السمكي في اليمن، أبرز مقوماته وفرصه وما يمكن أن يقدمه للمزارع والصياد والشباب والأسرة وصولا إلى مستقبل هذا القطاع وأولوياته. سنخرج لفاصل قصير بإذن الله مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ثم نعود لنستقبل هاتفيا المهندس علي.

0: إذن مستمعينا الأكارم، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي السياني، مدير عام الاستزراع السماكي. حياكم الله أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: سيد الكريم، عنوان هذه الحلقة هو الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد. بداية، ما المقصود بالاستزراع السمكي وما الفرق بينه وبين الصيد التقليدي؟
1: بداية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شكرا لإذاعة آفاق وشكرا للقائمين عليها التي تسلط هذه المواضيع المهمة في جميع جوانب حياة المواطنين. هناك فارق كبير بين الاستزراع السمكي والصيد. الصيد يعتمد على المخزون الطبيعي وهو عبارة عن نشاط استخراجي، بينما الاستزراع السمكي عبارة عن نشاط إنتاجي ويتدخل في دورة حياة الأسماك بشكل عام.
0: إذا ما جينا وتحدثنا عن أهمية الاستزراع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون لهذه الأهمية؟
1: لا، أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني كونها رافد مهم من رافد الاقتصاد الوطني، مصدر دخل وتوفر فرص عمل كثير للشباب، وخصوصا المناطق الساحلية والمناطق التي توفر فيها مياه كثيرة.
0: نعم.
1: كما أن لها دور كبير في تحريك عجلة التنمية من خلال توفير فرص العمل كما ذكرنا، وتوفير عمل الصعبة من خلال التصدير. أيضا لها جوانب عديدة في توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر هو الأساس في عملية التغذية، سواء كان للإنسان أو كان للحيوان.
0: إذن أستاذ علي، إذا ما جئنا وتحدثنا عن الاستزراع السمكي بأنه بعد هذه الأهمية، لماذا يعد أحد الحلول لمواجهة تزايد الطلب على الأسماك والحفاظ على المخزون السمكي الطبيعي؟
1: الاستزراع السمكي هو أهم الحلول التي يواجه هذا المشاكل التي سبق ذكرتها، منها تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية في استغلال الأسماك، أيضا توفير البروتين الحيواني الذي يعتبر الأساس في تغذية الإنسان وما له من أهمية كبيرة في تغذية الإنسان، كونه يدخل في بناء العضلات ويدخل في بناء الأنسجة المهمة في دورة حياة الإنسان. أيضا يعتبر الاستزراع السمكي من أهم الغرائز الاقتصادية التي توفر مصادر دخل وتخفف الطلب والضغط على الأسماك وعلى المخزون الطبيعي من الأسماك.
0: جميل. إذا ما تحدثنا عن المقومات أستاذ علي السياني، ما أبرز المقومات التي تمتلكها اليمن لتتوسع في مجال الاستزراع السمكي؟ هل هناك مقومات تستطيع اليمن أن تقوم بها من أجل أن تتوسع في مجال الاستزراع السمكي لينال المواطنين العائد والإنتاج والثمار من خلال هذا المجال؟
1: المقومات نمتلك شريط ساحلي بطول 2500 متر مربع. هذا الشريط مكننا من الاستزراع السمكي على طول الشريط، سواء كان في الشريط نفسه على الساحل أو داخل الأقفاص العائمة. هذا من أهم المشاريع المنتجة حاليا في جميع أنحاء العالم، أن في المياه العذبة بيكون معانا مزارع أسماك، في معانا نظام حديث اسمها الزراعة السمكية التكاملية. الزراعة السمكية التكاملية تعتبر نشاطين في نشاط واحد. الزراعة السمكية التكاملية تكون أن احنا ننشئ مزرعة جنب مزرعة الأسماك أو حوض الأسماك، ويكون الماء الناتج من حوض الأسماك يخرج سكنا من الأشجار. فنمتلك العديد من المقومات، أيضا لدينا الخبرات، لدينا اليد العاملة، أيضا لدينا العديد من الأسماك التي يمكن الاستزراع بها والاستفادة منها. فنمتلك جميع مقومات الاستزراع السمكي في الوطن.
0: من هذه النقطة سيد الكريم، أريد أن أسألك، ما أنواع وأنظمة الاستزراع السمكي وأيهما أنسب للبيئة اليمنية؟
1: أنظمة الاستزراع السمكي عديدة وكثيرة. إحنا لو نتكلم عن أنظمة الاستزراع السمكي في مية عدة أنظمة وفي عدة مجالات للأنظمة. مثلا نقول نظام الاستزراع السمكي، نظام الاستزراع من حوض المياه. النظام الاستزراع من حيث المياه بيكون معنا نوع مفتوح ونوع مغلق، بيكون في إعادة تدوير المياه. هذا نظام. النظام الآخر يسمى نظام الكثافة، كم كثافة أو عدد الأسماك في المتر المكعب. بيكون معانا نظام بسيط، بيكون معانا نظام شبه مكثف، بيكون معانا نظام المكثف، بيكون معانا نظام عالي التكثيف. في هذا الأنظمة كلها هو الذي يحددها عدد الأسماك في وحدة المساحة، أو نستخدمها وزن الأسماك في وحدة المساحة.
0: نعم. ما أنواع الأسماك والأحياء المائية التي يمكن استزراعها في اليمن برأيكم؟
1: العديد من الأنواع الصالحة لاستزراع السمك في اليمن، منها أسماك الكوبيا والتي تعتبر عندنا الاسم المحلي لها اسم الصخلة، ومعنا أسماك الجمبري بجميع أنواعه سواء كان في المياه المالحة أو في المياه العذبة. أيضا معنا أسماك الدنيس والقاروس وأسماك البلطي النيلي، أيضا أسماك المبروك. هذه أهم الأنواع والمطلوبة والمرغوبة لدى العالم بشكل بكمية كبيرة، مطلوبة للسوق العالمي بكمية كبيرة.
0: هل يمكن
1: اقتصادية؟
0: نعم. هل يمكن برأيكم استزراع الأسماك في المياه العذبة والسدود والخزانات؟ وما مدى نجاح هذه التجارب؟
1: احنا في وزارة الزراعة والثروة السمكية قمنا بهذه التجربة وأطلقنا الزريعة في عديد من السدود، كانت لها نجاح كبير وتأثير كبير. كانت النتيجة أنها تكاثرت الأسماك بشكل كبير. كان الهدف من هذا المشاريع هو توفير البروتين الحيواني أو توفير الأسماك إلى المناطق البعيدة عن البحار. كان في نجاح كبير وكان في تقبل للناس بدرجة كبيرة. كان في بعض الأخطاء، نذكر من أهم الأخطاء هذا أنه حدث في بعض استزراع في بعض السدود التي ليست مستدامة على مدار العام، يبقى فيها الماء. هذه فقط المشكلة، أما في بقية السدود كان صالح بدرجة كبيرة. وإن شاء الله سنقوم في الإدارة العامة للاستزراع السمكي وفي قطاع الثروة السمكية بتعميم التجربة على بقية السدود المستدامة.
0: نعم أستاذ علي، ما أهم الشروط الفنية الواجب توافرها عند اختيار موقع وإنشاء مزرعة سمكية ناجحة؟
1: أهم الشروط أن تكون قريبا من الأسواق أو تكون قريبا من الطرق الرئيسية، لا تكون الطريق وعر إليها. أن من أهم الشروط هو توفر المياه ومصدر مياه جيد، توفرها خلوها من المنطقة من الأمراض والأوبئة، أن لا تكون فيها مثلا مزارع سابقة حدث فيها مشاكل وأمراض سابقة من هذا القبيل. أما أهم الشروط الفنية الواجبة هي توفر الخدمات.
0: طيب ما المواصفات التي يجب أن تتوفر في المياه المستخدمة للاستزراع السمكي؟ هل هناك مواصفات لهذه المياه؟
1: نحن نقول عندما نقول مواصفات للمياه للاستزراع السمكي نقول أنه لكل نوع له مواصفات خاصة. مثلا أسماك المياه العذبة نترك لها مواصفات خاصة أن تكون درجة الملوحة لا تتجاوز العشرة الجزء في المليون. أما أسماك المياه المالحة فتقبل الاستزراع السمكي على مياه مالحة تصل إلى 42 ألف جزء في المليون. البي اتش يجب أن يكون متعادل، درجة الحرارة تكون وفقا لنوع السمك المستزرع. مثلا أسماك البلطي تقبل الاستزراع من درجة حرارة 24 وحتى درجة حرارة 28، بينما أسماك السلمون لا تقبل الاستزراع إلا على مياه عذبة أقل من درجة 15 درجة مئوية. وهكذا بالنسبة لكل نوع من أنواع الأسماك ينطلق عليها مواصفات خاصة في المياه المطلوبة.
0: عظيم. إذن أستاذ علي، هل هناك ركائز أو إذا صح التعبير ما الركائز الأساسية التي يقوم عليها نجاح مشاريع الاستزراع السمكي؟
1: الركائز الأساسية هو توفر العمالة المطلوبة والخبرة الجيدة، أيضا المياه وملائمتها لنوع الاستزراع السمكي المناسب، وأيضا معانا الموقع يجب أن يكون مناسبا للاستزراع السمكي. وأهم ركائز للاستزراع السمكي هو توفر الزريعة أو السمكة الصغيرة التي يتم الاستزراع بها.
0: ما دور التغذية ووجود الأعلاف في رفع إنتاج أو إنتاجية الأسماك المستزرعة؟
1: الأعلاف المركزة هي تمثل أهم عامل لنجاح مزارع الأسماك بشكل عام. قلنا الأعلاف المركزة هي تحدد الفترة الزمنية التي يتم خلالها الاستزراع السمكي. مثلا أن بدون الأعلاف المركزة ممكن أن نستمر معي على استزراع السمكي إلى حدود السنتين إلى حدود 3 سنوات حتى نصل إلى حجم التسويقي، بينما في وجود الأعلاف المركزة ممكن أن نقصر هذا الفترة الزمنية إلى حدود 6 أشهر كحد أدنى أو 8 أشهر ونصل إلى الحد المطلوب أو الوزن التسويقي بهذا النوع من الأسماك.
0: نعم.
1: أو الأسماك المستعدل.
0: نعم. هل هناك مفرخات محلية قادرة على توفير الزريعة للمزارع السمكية؟
1: كان هناك العديد من المفرخات السمكية، لكن نتيجة لهذا العدوان الغاشم الذي استهدف البلاد والشجر والحجر تدمرت بالكامل. وبداية العدوان، وأنا أنوه أنه بداية العدوان تم استهداف مفرخة مزارع دام سلم مما أدى إلى أضرارها. أيضا توقف العديد من المشاريع بسبب هذه بسبب هذه الأعمال الحمدية من قبل الدول الأدوار، فأدت إلى توقف بسبب الظروف الاقتصادية، ولكننا نعمل الآن جاهدين في الإدارة العامة لاستزراع السمكي وقطاع الأسماك أن نقوم بإرجاع هذه المفرخات السمكية لكي تقوم بالعمل
0: بإذن الله. هل هناك أمراض قد تصيب الأسماك المستزرعة وكيف يمكن الوقاية منها؟
1: هناك العديد من الأمراض التي تصيب الأسماك، منها الأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية، أيضا منها الطفيليات ومنها الفطريات، وكل نوع يختلف على نوع آخر من الأسماك. فمثلا البلطي يصيب مرض الدوران نتيجة لسوء الإدارة، لعدم وجود خبرة، أيضا الإجهاد هو الذي يسبب الأمراض. طالما والمسبب المرضي موجود في الطبيعة، في الهواء، في الماء، فإنه لا يستطيع الدخول إلى جسم الأسماك إلا في حالة إجهاد الأسماك أو في حالة سوء الإدارة. أما بالنسبة للوقاية من هذه الأمراض، فيجب أن تتم الوقاية عن طريق اتباع الأمن الحيوي الصحيح في المزارع، من خلال منع دخول أسماك غريبة أو مصابة بالأمراض، ومن بداية عمليات الاستزراع يجب ملاحظة نوع الأسماك وصحتها.
0: عظيم. هل توجد حاليا أستاذ علي مشاريع استزراع سمكي ناجحة في اليمن، وما أبرز نتائجها؟
1: هناك العديد من المشاريع على استزراع السمك الذي هي قائمة حاليا ولكن بشكل بدائي. أما بالنسبة للمزارع استزراع السمك فقد توقفت نتيجة للأدوان والضرب المباشر لها، لأنه في بداية الأحداث تم استهداف المفرخات الأساسية كما ذكرنا سابقا. الآن نحن نسعى في المزارع السمكية البدائية التي تتم في الأقفاص العائمة إلى تطويرها من خلال تقديم البرامج والمدارس الحكمية للصيادين، أيضا للمربيين في منطقة الساحل وغيرها.
0: إذا ما تركنا باب الاستثمار، هل هناك فرص استثمارية متاحة في قطاع الاستزراع السمكي؟
1: نعم، وجود العديد من الفرص من خلال إنتاج الزريعة، أيضا إنتاج الأعلاف المركزة، أيضا التدريب والتأهيل للخبرات الفنية الموجودة، أيضا إنشاء الأقفاص العائمة وإنشاء الأحواض وإنشاء الأحواض البلاستيكية أو الفايبر جلاس، كل هذه فرص استثمارية واعدة.
0: طيب، المزارعين وأصحاب الجمعيات التعاونية هل يمكنهم أن يستثمروا في هذا المجال، وما المتطلبات الأساسية لهذا؟
1: بكل تأكيد تستطيع الجمعيات الزراعية، سواء كانت الزراعية أو كانت الجمعيات الساحلية التي تختص بشؤون الصيادين، أن تقوم بهذا العمل من خلال جمع المزارعين وتوفير رأس المال، وجمع الصيادين وتوفير رأس المال أيضا، وإنشاء المفرخات وتوفير الزريعة للمساهمين في الجمعيات وتوفير الأعلاف وتوفير الخبرات والتدريب والتأهيل لهذا المزارعين.
0: نعم، هل هناك تحديات تواجه الاستزراع السمكي، وما أبرز هذه التحديات أستاذ علي، ولا سيما فيما يتعلق بالأعلاف ومدخلات الإنتاج؟
1: هناك العديد من التحديات خصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلاد. أهم التحديات تعتبر في توفير الزريعة وليست في الأعلاف. الأعلاف المركزة لنا القدرة على إنتاجها محليا، أيضا قد تم إنتاجها محليا من قبل العديد من الخبراء في الاستزراع السمكي وإنتاج الأعلاف. التحدي الأكبر يكمن في توفير الزريعة وإنشاء المفرخ في الوضع الراهن. نحن نقوم الآن في الإدارة العامة للاستزراع السمكي بالعديد من الأبحاث والدراسات لتوفير الزريعة.
0: كيف
1: هذا هو أهم التحديات؟
0: نعم، هناك أكيد دور للبحث العلمي والإرشاد والتدريب. ما دور البحث العلمي والإرشاد والتدريب في تطوير تقنيات الاستزراع السمكي؟
1: لها دور كبير، الأبحاث العلمية لها دور كبير في تحسين عملية الإنتاج، في توفير الاحتياجات وتغطية احتياجات الأسماك من العناصر الغذائية المهمة، والذي تم ذكر سابقا بحيث أن احنا نقصر مسافة التسمين أو مسافة الاستزراع، الفترة الزمنية التي يتم من خلالها عملية الاستزراع. أيضا لها دور كبير في رفع قدرات وبناء المزارعين للانتقال من الاستزراع السمكي البسيط إلى شبه المكثف إلى الاستزراع السمكي المكثف.
0: طيب، أنتم قلتوا أنه ننتقل بنوعيات هذا الاستزراع السمكي، كيف يمكن أن نستفيد من التجارب الإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع الاستزراعي السمكي في اليمن؟
1: هناك العديد من التجارب الناجحة على طول الساحل البحر الأحمر وفي مصر، في دول الجوار، دول العدوان التي أدامت علينا العدوان الغاشم، في العديد من التجارب كاستزراع الهامور، كاستزراع البوري، كأنواع عديدة من الاستزراع ممكن الاستفادة منها من خلال عمل المفرخات وتبادل الخبرات مع دولة مصر كونها لها الريادة في هذا المجال، أيضا نقل الأسماك الغير متوفر محليا كمثل أسماك البلطي النيلي ومثل الجمبري الفناني. الجمبري الفناني الذي يعتبر صالحا للاستزراع السمكي في الميناء العذبة.
0: عظيم. هل يمكن دمج الاستزراع السمكي مع النشاط الزراعي أستاذ علي لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه والموارد؟
1: نعم يمكن، هذا ما يسمى بالزراعة السمكية التكاملية، وسبق ذكره أنه يكون في مزرعة تستخدم المياه قبل استخدام المياه، زي الأشجار تكون هناك أحواض لتربية الأسماك فيها. هذا النوع يوفر نوعين من الأنشطة، نوعين من الاستثمار، نوع استثمار في الأسماك ونوع استثمار في النباتات. هذا يوفر للنبات بشكل عام وبدرجة كبيرة يوفر لها السماد الطبيعي من اليوريا ومن ما عاد يحتاج إلى تسميد، بينما يحصل السمك على المياه فقط لا غير ونفس المياه المستخدمة.
0: نعم، الاستزراع السمكي أستاذ علي كيف يسهم في توفير فرص العمل وتحسين دخل الصيادين والشباب والأسر الريفية؟
1: يساهم بالعديد من توفير فرص العمل بشكل مباشر عن طريق العمل في إنتاج الزريعة أيضا في التصدير والتسويق، أيضا يساعد في عملية إنتاج الأعلاف والعمل المباشر على المزارع من خلال أن نقوم بتدريب أشخاص قادرين على عملية الاستزراع السمكي، ويعتبر سهل جدا، الصعوبة تقوم في التفريخ لا يكون الصعوبة في الاستزراع، وهذه كلها أعمال تحقق دخل مباشر للصيادين سواء كانوا صيادين أو مزارعين في المياه العذبة، هذه كلها فرص مباشرة.
0: ختاما معكم أستاذ علي، ما رأيكم، ما هي الرؤية التي تحملونها لمستقبل الاستزراع السمكي في اليمن، وما أبرز الأولويات اللازمة لبناء قطاع استزراع سمكي واعد ومستدام؟
1: رؤيتنا أن يحقق اليمن الريادة في مجال الاستزراع السمكي، وأن يلحق بالرغبة التي تسبقه الجميع عنها العمل في هذا المجال. أيضا لدينا العديد من الفرص لإقامة هذا المشروع العظيم، ولدينا الكثير من المقومات، وأبرز التحديات في إنتاج الزريعة بإذن الله الذي نطمح لإنتاجها، أيضا بناء المفرخات التي تمكننا من إنتاج الزريعة وبناء مصانع الأعلاف، هذه أهم مقومات التي تساعد في النهوض بالاستزراع
0: بإذن الله أن يكون هناك أفق واعد ومستدام للاستزراع السمكي، وينعم صيادونا وأيضا المواطنين والشباب من هذه النعمة العظيمة. الأستاذ علي، نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على ما قدمتموه من معلومات وإضاءات قيمة أثرت حوارنا وألقت الضوء على أهمية الاستزراع السمكي ودوره في تنمية الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.
0: إذن مستمعين الأكارم، سنخرج لفاصل قصير لنعود إلى ختام هذه الحلقة، فكونوا معنا.

إذن مستمعينا الأكارم، في ختام حلقتنا من برنامج يد تزرع ندرك أن الاستزراع السمكي ليس مجرد نشاط إنتاجي، بل فرصة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني، وأيضا خلق فرص العمل والاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا بصورة مستدامة. طبعا باسمي وباسمكم نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم مدير عام الاستزراع السمكي المهندس علي السياني على ما قدمه لنا من معلومات وإضاءات مهمة حول الاستزراع السمكي وفرص تطويره في بلادنا. كما نشكركم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله من برنامجكم يد تزرع، حيث نواصل معا البحث على كل ما يسهم في بناء اقتصاد منتج وغد أكثر أمن واستقرار لنا كشعب يمني. طبعا كل الشكر لمخرجة هذه الحلقة سوسن مجاهد، ودمتم بخير ودامت أيادينا تزرع ليحصد الوطن خيرا ونماء، والسلام عليكم.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

أيها الإخوة أن نجعل من ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ميلادا لأمة جديدة تحمل هدي نبيها وتحمل صبر نبيها وتحمل حكمة نبيها وتعلم دين نبيها وتتعلم هدي رسولها صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جوده. صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عوده. والماء والكائنات عليك في أفلاكها، صلت وحيتان البحار حشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، أينما كنتم في جغرافيا اليمن الحبيب، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي يأتيكم من كل أسبوع على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة على التردد 98.7 و98.5. قبل أن نبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم يوم الجمعة المبارك، بارك الله يوم جمعتكم. الآن مستمعين الأعزاء نبدأ معكم أولى فقراتنا في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، والتي نناقش فيها موضوع خطبة الجمعة. موضوعنا اليوم سنتحدث بإذن الله عز وجل عن دلالات الاحتفال بالمولد النبوي في اليمن الكريم، وكذلك تفرد اليمنيين على بقية الشعوب، وغير ذلك من النقاط التي سنتحدث عنها مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة علي عضابي. حياكم الله سيد علي ومرحبا بكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجمعة مباركة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصبحكم الله والمستمعين الكرام بكل خير.
0: حياكم الله سيد علي. بادئ ذي بدء، شاهدتم وشاهدنا جميعا الاحتفال بالمولد النبوي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اليمن وفي غير اليمن، لكن في اليمن كان هناك تميز وتفرد على بقية الشعوب. برأيكم ما دلالات الاحتفال بالمولد النبوي وكذلك تفرد اليمنيين على بقية الشعوب في إحياء هذه المناسبة؟
2: أولا دعنا نتكلم عن الدلالة الشرعية قبل الدلالة الاجتماعية.
0: نعم،
2: هذه الاحتفالات العظيمة التي شاهدتموها وشاهدها العالم كله وكان لها أثرها وصداها إن دلت على شيء فإنما تدل على المحبة والارتباط لهذا الشعب المؤمن الموصوف من قبل سيده محمد صلى الله عليه وسلم، سيد كل مؤمن بالإيمان، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وأيضا هناك دلالة من الناحية الشرعية، هذا الشعب يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويعلم من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والفرح به هو لم يأتي هكذا، إنما جاء استجابة لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي قراءة هو خير مما تجمعون. وأيضا الآية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بتعظيم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتعبدنا بذلك، فقال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه صلى الله عليه وآله وسلم، معنى وتعزروه وتوقروه أي تعظموه. هذا الشعب المؤمن وهذه الاحتفالات هي تعبير عن هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم والتعظيم له صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشعب يعلم من خلال القرآن الكريم أن التعظيم للرسول هو في المرتبة الثانية بعد الإيمان، لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه القضية الأولى التي يجب أن يهتم بها المؤمن.
0: نعم،
2: والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والقضية الثانية التي تأتي بعد قضية الإيمان مباشرة وتعزروه وتوقروه، أي تعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق المفسرين. كل المفسرين إذا ذهبت إلى كتب التفسير تجد أن معنى وتعزروه وتوقروه يعني المقصود بها التعظيم والتعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الله يقول لي عظم الرسول يعني فخم الرسول، فهذه الاحتفالات التي نراها استجابة لهذه الآيات وأمثالها الكثير، وأيضا طلبا للفلاح. الله تعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه، دائما التعظيم يأتي بعد الإيمان، التعظيم دائما يأتي بعد الإيمان. فالذين آمنوا به أي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعزروه أي عظموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون.
0: الله الله.
2: فالدلالة الأولى التي نلحظها وهي الأهم في الموضوع هي أن هذا الشعب مرتبط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولولا ارتباطنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، طبعا الارتباط نحن لا نقول لا نشكك في ارتباط الأمم الأخرى أو الشعوب الأخرى، ولكن يتفاوت الارتباط من منطقة إلى منطقة أو
0: صحيح.
2: من شعب إلى شعب.
0: ولذلك تفرد اليمنيون سيد علي بإحياء هذه المناسبة.
2: نعم
0: نعم، قلنا تميز اليمنيون على غيرهم، وإن كان هناك احتفالات واحتفاء بمولد رسول الله حتى في بعض البلدان العربية والإسلامية.
2: نعم هناك احتفالات في كل في معظم العالم الإسلامي، ولكن تميز اليمنيون، وسبب تميزهم قلنا هو ارتباطهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزل، عندما هم الأنصار، الرسول صلى الله عليه وسلم سماهم الأنصار، أو الله تعالى سماهم الأنصار لأنهم هكذا يناصرون الرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء. وهذه الاعتبارات تعتبر نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي للأسف الشديد أصبح يساء إليه في بلدان الغرب الكافر الحاقد. والأخطر من الإساءة هو السكوت عنها من قبل المسلمين. الكافر يسيء إلى الرسول، هذا أمر يعني غير مستغرب، لأنهم أساءوا إلى الرسول الكفار، حتى والله ذكر لنا في القرآن أنهم أساءوا إلى الرسول وأنهم حاولوا قتله وإخراجه من مكة، وأيضا وصفوه بالصفات الغير اللائقة بالسحر والجنون والكهانة. لكن المستغرب أن يساء إلى الرسول على وسائل الإعلام، ثم تجد يعني المسلمين في شتى بقاع الدول الإسلامية تسكت عن هذا الشيء. هذا أخطر حتى من الإساءة، لأن أنت مسلم ولا بد أن تكون هناك غيرة. لذلك تأتي هذه الاحتفالات لشعبنا العظيم استجابة لهذه الآيات القرآنية.
0: نعم.
2: التي تأمرنا بذلك، ولها دلالات أخرى. نأتي الآن إلى الدلالات المجتمعية التي أنت سألت عنها.
0: نعم.
2: أما الدلالات المجتمعية، دعنا نبدأ أولا بالأطفال. الناس اليوم يغفلون عن الجيل، نحن الآن جيل كبير، وربما تمر علينا الاحتفالات وربما تبهرنا شيئا ما، والبعض ربما لا ينبهر أو لا يتفاعل، والبعض يتفاعل بنسب متفاوتة. لكن الأجيال القادمة عندما نغرس فيهم العظمة والمحبة والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم والفرح به، الجيل القادم سيأتي جيل محمدي بمعنى الكلمة.
0: صحيح.
2: يعني هذه أول دلالة. ونحن نلاحظ التفاعلات الأطفال يعني ربما أكثر من الكبار، الأطفال الصغار والصغار السن والشباب الصغير الذي تغرس في هذه المعاني، يعني يغرس فيها الرسول مباشرة. هذه الدلالة الأولى. الدلالة الأخرى، الدلالة الثانية، هي دلالة للشعوب المسلمة. هناك شعوب مسلمة كالباكستان وأندونيسيا في شرق آسيا وفي إفريقيا أيضا وفي أوروبا. الدلالة الأخرى الثانية للشعوب المسلمة التي قد بدأت للأسف الشديد تبتعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب اكتساح المادة المادي والانشغال بالمادة وبالدنيا وبالرفاهية، وكما يحصل الآن في بلدان دول الخليج يدخلون لهم الرفاهية بدلا من الاحتفالات برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بالمشاهير في العالم من أهل الكفر والفسوق. الله تعالى يعني يقول هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الاحتفالات التي رأيناها المليونية في اليمن هي رسالة إلى المؤمنين في العالم الإسلامي إلى المسلمين أن يعودوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. وسنأتي سيد علي إلى أبرز الرسائل بإذن الله عز وجل. أيضا إضافة إلى كلامكم بأن اليوم البعض يحتفل حتى في السعودية بمهرجانات الكلاب واليوم العالمي للكلاب، سيد علي المولد يوم المولد 12 من شهر ربيع الأول مضى، لكن هل انتهى المولد بانقضاء يومه؟
2: طبعا لم ينتهي، هذا الاحتفالات لها صداها. أنا دعني أكمل فقط الأثر الذي تركته هذه الاحتفالات، وأنا أتصفح في وسائل التواصل رأيت بعض القنوات من باكستان، قناة من باكستان يعني تشيد بالاحتفال الذي حصل في اليمن غير مسبوق، يعني جمع غير مسبوقة، بمعنى أنه الرسالة وصلت إلى الشعوب الإسلامية، وصلت الرسالة إلى الكثير من الشعوب الإسلامية، وبدأت المياه الراكدة تتحرك لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه وسيلة إلى إعادة الناس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الدلالة الثالثة هي إلى غير الكفر، إلى غير المسلمين. لاحظ أن غير المسلمين أيضا بدأوا يتفاعلون مع الحدث ويتساءلون، وهكذا الناس أي احتفال أي تجمهر يجدوا يجذبهم، سواء كان مسلما طبيعة الإنسان مسلما أو غير مسلم، الناس ينجذبون إلى مثل هذه الأشياء ويبدأون بالبحث والحديث عن من هذا الذي يحتفل به الناس أو المسلمون إلى هذا الحد، ثم يبحثون، ثم يكون في سبب ذلك سببا إلى إما الإسلام وهذا ما نرجوه، وإما أقل شيء احترام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لديه هذه الجماهير الغفيرة. نعم السؤال ما هو؟
0: اسمح لي سيد علي بإذن الله عز وجل سنعيد السؤال عليكم في المحور الثاني. مستمعين الأعزاء نذهب وإياكم الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لمتابعة هذه الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة ماذا بعد المولد النبوي الشريف مع ضيفنا عبر الهاتف السيد العلامة علي عضابي. نرحب بكم من جديد سيد علي، وأهلا وسهلا بكم.
1: نعم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين لهذه الإذاعة المباركة التي تغطي يعني حدثا من أهم الأحداث في حياتنا، وهكذا ينبغي أن يكون هذا الحدث من أهم الأحداث في حياتنا سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الدول.
0: نعم، كنا قد سألناكم أستاذ علي في نهاية المحور الأول عن هل انتهى المولد النبوي الشريف بانقضاء يومه وبالاحتفالات وانتهى الموضوع، أم أنه لا بد من أشياء يجب علينا أن نفعلها وأن نتحرك على أساسها؟
1: لا يمكن هذا. شوف، لاحظ معي، هذه الاحتفالات الناس إنما يعني يعملونها ويكررونها، لا أهداف تربوية، لها أهداف تربوية. هذا شيء معروف في علم النفس وعلم التربية. أنت إذا أردت الناس أن تجذب الناس إلى شخصية، ركز عليها إعلاميا وعمل لها شوية احتفالات، يعني شيئا فشيئا تجد أن هذا الشخص أصبح قدوة وأصبح يتمثل شريحة كبيرة من الناس مهما كان هذا الشخص. فلذلك هذه الاحتفالات لها صداها على المستوى، لها أهداف يعني وقتية ولها أهداف استراتيجية وبعيدة المدى. فالجيل القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وحتى الشباب وحتى كبار السن، بدأوا يتأثرون بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويكبر الرسول في نفوسهم. هذه لها أهداف تربوية واجتماعية. صدقني أن الناس يعني تتوحد عندما يأتي المولد النبوي الشريف، يعني تجد الناس تتوحد تحت راية واحدة، تحت مظلة واحدة، وتنتهي الخلافات، وتكون كما قال الله تعالى أمة واحدة، والرسول يجمعنا جميعا. الأهداف التربوية المستفادة من هذه الاحتفالات، نحن نسمع في الاحتفالات آيات تعظم الرسول، نسمع أحاديث تتلى تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمع أناشيد تطرح وخطب تلقى. كل هذه لها غايات وأهداف تربوية ولها أثرها في نفوس المجتمع حتى يعود إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك مسؤولا أو طبيبا أو إنسان عادي. وما أجمل أن يكون الرسول هو قدوة لهذه الأمة. إذا اقتدت هذه الأمة بنبيها فأبشر بالخير. الله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما تقتدي الأمة، لكن متى تقتدي الأمة؟ عندما تشاهد هذه الاحتفالات، تسمع الخطب، تسمع الآيات التي تتلى. فالرسالة المجتمعية أو التربوية من خلال هذه الاحتفالات لا تنقضي بانقضاء المولد النبوي أو الاحتفال في 12 من شهر ربيع، ولكنها ذات مفعول مستمر هذه الاحتفالات. ونلاحظها في الميدان، يجلس الناس فترة يتكلمون عن الرسول وعن أخلاق الرسول وعن عظمة الرسول، وهذا له تأثيره. ومع الوقت تجد الناس كلهم بإذن الله سبحانه وتعالى يتأثرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به ويعظمونه. وفي التعظيم خير كبير. الله سبحانه وتعالى يقول في التحذير من عدم التعظيم الرسول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، ثم يقول وأنتم لا تشعرون. ثم يقول في المعظمين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يعظمون الرسول بغض أصواتهم عنده، لهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. نحن الآن من خلال نشر هذه الثقافة، ثقافة التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نسقل قلوب الناس وقلوبنا، نسقل قلوبنا حتى تنجح في اختبار التقوى. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة يقول الله تعالى ولهم أيضا أجر عظيم. نعم.
0: برأيكم سيد علي الآن اليمنيون احتفلوا بهذا بهذه الحشود الكبيرة والمليونية وفي أكثر من ساحة في جميع المحافظات المحررة وبأعداد هائلة، وكما ذكرت أن العالم نظر إلى هذه الاحتفالات وأشاد بها وانبهر منها. برأيكم أبرز الرسائل التي أراد اليمنيون إيصالها من خلال هذه الاحتفالات وهذا الاحتفاء الكبير برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبرأيكم أيضا هل سيراجع السعودي أيضا حساباته وألا يعتدي على الشعب اليمني وألا يحشد هذه التحشيدات التي نراها لأجل كما يقول استهداف اليمن أو تحرير صنعاء وغير ذلك، أم أنه سيستمر في طغيانه وفي ضلاله؟
1: بالنسبة لهذا الجانب طبعا الرسالة واضحة، الرسالة واضحة، وهذه الحشود المليونية يعني تعطي رسالة للنظام السعودي ومن خلفه أيضا النظام الأمريكي والإسرائيلي ومن يعني عمل معهم بالارتزاق. رسالة واضحة أن هؤلاء الناس لن يتنازلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مستعدون للتضحية بكل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على الهوية الإيمانية والمحمدية. نحن نلاحظ الآن المد السعودي، قديما جاءنا المد الوهابي، المد الوهابي حاول جاهدا أن يطمس الرسول صلى الله عليه وسلم، تجده للأسف الشديد كل شيء عنده يتعلق بالرسول بدعة وضلالة، يعني أبوي الرسول يتكلم عنهم بسوء للأسف الشديد، يعني أعمام الرسول هكذا أو عم الرسول، جده يعني أمه أبوه تجده في جانب العصمة، تجده المسائل المتعلقة بالرسول يتكلم عنها بطريقة سلبية. الآن جاء المد الصهيوني بدلا من المد الوهابي، الآن نحن أمام مد صهيوني يريد أن تطبيع وأن يدخل الناس تحت مظلة ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وهؤلاء هم أدوات لهذا المد، السعودية أو الإمارات أو من تحالف معهم هم أدوات لهذا المد الصهيوني، الذي الصهيونية العالمية التي تريد أن تتحكم في العالم كله. وما قام به اليمنيون من احتشاد كبير يعتبر رسالة واضحة أنهم متمسكون بهويتهم الإيمانية التي وصفهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أيضا قد حذر من قبل الشيطان. أنا أدعو الإخوة المستمعين الكرام أن يراجعوا هذا الحديث.
0: نعم.
1: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا نجدنا يا رسول الله، الحديث طبعا صحيح،
0: صحيح هو موجود في صحيح البخاري أيضا الحديث.
1: نعم. أعادها الرسول ثلاثا، ثم قال في الثالثة عندما امتنع عن الدعاء لنجد قال من هناك يظهر قبر الشيطان وتظهر أو يطلع قبر الشيطان وتظهر الزلازل والفتن، وتظهر الزلازل والفتن. هذه أعظم الزلازل الآن، هذه أعظم الزلازل عندما يحرم الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسقط رأسه صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه، ثم يستبدل هذه الاحتفالات باحتفالات وفرح بالكفار والعياذ بالله.
0: الله المستعان.
1: عندما كنا نحن نحتفل في ربيع بالمولد تجد في بلاد الحرمين الشريفين فاتحين ليسموه الصيف والترفيه عشرات تقريبا، قالوا لي البعض انه 3000 مشهور من المشاهير استقدموهم الى هذا. ما هذا العبث؟ اين الاسلام؟ اين الدين؟ ما الذي تريد ان تقوله للناس؟ لا تحتفلوا بالرسول وتعالوا احتفلوا بهؤلاء، يعني في بلد الحرمين الشريفين في شهر مولده، هذه لا تأتي بصدفة، هذه أشياء ممنهجة يريدون أن يمسخوا الجيل القادم. يعني لاحظ عندما يأتي الناس يحتفلون بالرسول هم يحتفلون يعني بهؤلاء تحت مسمى الترفيه والصيف وغيره.
0: نعم.
1: هل يصلح أنه في هذا الشهر أقل شيء أضعف الإيمان أنك تحترم هذا الشهر الذي ولد فيه الرسول وتوقف مثل هذا العبث؟ هذا إذا كنت يعني لا تقصد شيء وإنما تقصد الانفتاح فقط. لكن الذي يبدو والله أعلم أن الأمور مدروسة وممنهجة في بلاد الحرمين الشريفين. نسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الذي الأول الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يعملون هذه الأشياء وكأنهم يريدوا أن يطمسوا الهوية الإيمانية من نفوس المسلمين أو من نفوس الجيل القادم. نحن إذا استمر الوضع على هذا في السعودية فأنت أمام جيل قادم يعني لا يعرف الرسول أبدا.
0: صحيح.
1: لا يعرف إلا المشاهير فقط.
0: كان الأولى بهم سيد علي أن يجعلوا شهر ربيع موسما لرسول الله مثل ما يفعلون موسم جدة موسم الرياض. وللعلم أستاذ سيد علي يعني أنت تحدثت عن بعض المعلومات التي أخبرتك عن استقدام عدد من المشاهير إلى آخره. موسم جدة الذي يقام الآن في السعودية هو بدأ من 20 يونيو وسيستمر إلى آخر هذا الشهر أغسطس. هذا للاحتفالات المكثفة وسينتهي النهاية إلى أقصى حد في 4 نوفمبر. يعني سيستمر 4 أشهر هذا موسم جدة سيكون للترفيه استقدام راقصات مغنيات حفلات رياضة إلى آخر ذلك. وهكذا كل أيامهم مواسم للترفيه. سيد علي في ظل ما نشهده اليوم من أحداث ونرى كما ذكرت الآن أنت أن هنالك مد صهيوني وهذا هو الأخطر المد الصهيوني وهؤلاء إنما هم أدوات للصهيونية ويراد لهذه الأمة أن تطبع مع اليهود والنصارى. الآن نحن في ظل معركة مع النظام السعودي وأيضا خلفه الأمريكي والصهيوني وما هؤلاء المرتزقة الذين هم في الداخل إنما هم أدوات للسعودي. واجبنا سيد علي خلال هذه المرحلة من التصعيد
1: الواجب على كل العلماء والمثقفين والإعلاميين أمثالكم وكل من له كلمة أو قلم أو خطيب منبر أو في الإذاعة نحن بحاجة إلى التوعية. المغرر بهم أهلنا في يعني في الطرف الآخر معظمهم شباب مغرر بهم. الإعلام أنا ألاحظ الإعلام يصدر له أثر كبير حتى من البعض الذين يناقشنا على وسائل التواصل تجده متأثر تحت مسميات يعني يقول لك هؤلاء مجوس وهؤلاء كذا وهؤلاء يغي. نحن يقول يعني نحن متهمين بالتغيير. نحن
0: صحيح.
1: نحن المحافظين على الهوية الإيمانية متهمين بأننا نغير إيش إلى المجوسية وذلك الذي يعني هذا كله الإعلام وذلك الذي نشاهد في الواقع أنهم يغيرون الدين ويغيرون معالم الدين ويدعون إلى الدين الإبراهيمي. الدين الإبراهيمي هو الله يقول ومن يبتغي الإسلام دينا الله يقول وأن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرسول يحذر من قرن الشيطان. الرسول يقول 19 الكفر في بعض الروايات 19 الكفر هناك في نجد. وهذه الروايات وهذه الآيات والواقع الذي نشاهده استطاع الإعلام أن يغطي عليه وأن يأتي بالبديل العدو البديل كما الآن ربما سمعتم أنتم في الإذاعة يأتي الشاب يقول لك هؤلاء أخطر علينا من إسرائيل.
0: نعم.
1: هذا كله بسبب الإعلام. فلا بد أن يكون هناك جبهة الوعي جبهة الإعلام وجبهة العلماء أن تتحرك بكل قوة ولا تترك هؤلاء ضحايا لمثل هذا المد الإعلامي المصهين. هم يمتلكون آلة إعلامية كبيرة لكن هذا لا يمنع أن الإعلام يتحرك حتى ولو بالوسائل البسيطة وله أثر. ونحن نشاهد الأثر هناك أثر مقاوم إعلام مقاوم وله أثر وإن كان وسائله بسيطة ولكن أثره كبير رغم ما يمتلكه الطرف الآخر من ماكينة إعلامية هائلة وقنوات يعني مكلفة ومذيعين أصحاب شخصيات وأصوات ومنابر، ولكن كلمة الحق دائما لها صدى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يجعل لها أثر وقبول في نفوس كثير من الناس. وقد بدأت المعادلة ربما تقترب من التوازن، وربما في الأشهر القادمة نشاهد التغلب على الماكينة الإعلامية الصهيونية. نعم
0: بإذن الله عز وجل. وكما ذكرت سيد علي أنه ولو كانت هنالك بإمكانات بسيطة جدا، ولكن إذا كان هنالك توجه، ولو واجهنا خصما قويا ولديه مكانة إعلامية كبيرة، ولكن مثل ما قال الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. العلامة علي عضابي نائب جامعة المدري وعضو في لجنة الإفتاء، جزيل الشكر لك سيد علي، كنت معنا عبر الهاتف من محافظة الحديدة.
1: والشكر موصول لكم وللسادة المستمعين، وجمعتكم مباركة جميعا
0: وإياكم، وكتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا. كما نشكر لكم مستمعين الأعزاء حسن متابعتكم، وننقل لكم تحيات فريق البرنامج. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الفقرة القادمة بعد قليل.

0: حياكم الله مستمعينا الأعزاء من جديد. والآن مستمعينا الأعزاء ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة.
1: ومضة معرفية.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. في هذه الفقرة سنستمع وإياكم إلى مقطع صوتي للشيخ حسن فرحان المالكي، فك الله أسره، وهو يتحدث عن تعبيره وعن شعوره بمناسبة خروج اليماليين إلى الساحات احتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا التسجيل أو المقطع الصوتي للشيخ حسن المالكي قبل عدة سنوات، عندما شاهد اليمانيين يخرجون إلى مختلف الساحات بهذا الحجم والكم الكبير، فعبر عن اندهاشه وانبهاره بهذا الكلام الرائع والمبارك. نستمع وإياكم إلى الشيخ حسن فرحان المالكي.
2: عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أشاء إلا أن أسجل هذه المادة. رأيت احتفالات ذكرى الرسول الأعظم، ذكرى ميلاد الرسول الأعظم في قناة اليمن. حقيقة لم أملك عيني أن دمعت. لماذا؟ هذا الموسم الثاني الذي يحتفل بميلاد الرسول الأعظم في اليمن، وسبب الدمعات إن صح التعبير أنني أرى أن محمد يعني نور محمد يتمدد بالغصب، ليس كأي إحياء. إحياء ميلاد النبي في اليمن، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، أتت مقاطع من أقوال الناس والمحتفلين، الفقراء المساكين من تحت الأرض من تحت الغبار يقيمون الشعائر، يقيمون ذكر محمد، ويتكلمون عن أهمية إيصال نوره وإيصال سيرته وإيصال سنته والتصحيح لكل يعني التحريفات والتشويهات. هذا هو ذكر محمد، أو أقصد يعني بدأ قبل كان منتشر تشويه صورة محمد، حتى لو احتفلوا الناس كانوا يركزون في العالم الإسلامي على الحب فقط وحب النبي نفسه وقصائد. لا، في اليمن ظهر مشروع ثاني، مشروع تصحيحي، مشروع من قلب المأساة، من قلب المأساة، ويدركون معنى محمد رحمة العالمين، ويعني ويدركون معنى محمد ضد الظلم وضد القتل وضد العدوان. ونعم كف الاعتداء، نعم مع الجهاد مع المعتدين هذا مسألة ثانية، قتال المعتدين، لكن يعني أخذتني العبرة لأنه يعني حبا للنبي، لأنه أتى الآن وقت ظهور السيرة الأولى في شكل مجمل على الأقل، يعني أو بداية التصحيح، بداية لازلنا في بدايات، يعني كأن الإسلام يعود من جديد، والله كأن الإسلام يعود من جديد. وأجد في وجوه الأخوة والأخوات، يعني أجد في وجوههم وهم يعبرون كما رأيت في قناة اليمن، أجد في وجوههم أشياء كثيرة جدا. يعني أجد محمدا الأول شيء يبعث على يعني على الفرح لدرجة البكاء. العامي والطالب والفقيه والداعية والعسكري والإعلامي كلهم مجتمعين مصرين أنه لابد أن نعلي اسم محمد واسم الإسلام، لابد أن نكتشف. في إصرار، أنا أرى أحيانا التعبير قد يكون واحد، يعني قد أرى تعبير واحد بليغ في قناة من القنوات ولا يهزني، وأرى شاب يتكلم عن محمد في اليمن فقير مسكين، يعني ربما ما يجد قوت يومه، أو إعلامي ما يجد أيضا يمكن ولا راتب ولا كذا، ويقيم الأنوار والشعارات والأعلام، وهذا الرسام يرسم الصلاة على النبي وكذا، ويشعرون بقيمة محمد في صدق فيتهتز لهذه الصور. معلش التعبيرات مختلطة متراكمة متقاطعة ليس مهما. المهم أن البداية أراها في اليمن، بداية نفس الرحمن من قبل اليمن، بداية محمد أراها في اليمن. ما في طبعا بعض الخزعبلة وبعض الخرافات بعض الطقوس، ما في، لا صافي، محمد صافي، بقلوب صافية، بقلوب نقية، بقلوب محبة، بقلوب أبية، بقلوب متواضعة. جزء من محمد فيك أنت، أنت طهر قلبك وعقلك وصفي نيتك ستجد جزء من محمد فيك، بدون قراءة مطولات وقراءة كذا. هكذا الإيمان له سر عجيب جدا، له سر عجيب. مثلما نشأ محمد ونور محمد وسط التكذيب، وسط الحصار في الشعب، وسط القتال في بدر وأحد، وسط التضييق، وسط المؤامرات مع اليهود والأعراب حول المدينة، أهل اليمن يعيدون نفس الشيء، إعادة محمد وسط الضيق والحصار والقتال والتبديع والتضليل، شيء عظيم عظيم عظيم عظيم جدا. لا أدري، أنا أرى أيضا يعني هذا الأديب، يعني أشوف معلش يعني يمكن أقول كلمات يمكن قد ما ترونها مناسبة، أرى الذي يصعد على المنصة هذا عنده لحية وهذا حليق وهذا يعني بسيط.

نشارككم هذا اليمن، نشارككم الفرحة بميلاد النور، نشارككم الصلاة على محمد وعلى آل محمد، نشارككم الدعوة للتصحيح، وأن المشوار طويل، ولكن بحمد الله القواطع الكبرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك علة إرسال الرسل خلوها في بالكم إقامة القسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط والرحمة، القسط والرحمة أراها في، رأيتها في حفلكم مقاطع بسيطة من الحفل طلعت في قناة اليمن. ويا الله يا الله أنه يأتي محمد الأول ليمسح الصورة التي شوهت عن محمد، الصورة صورة محمد عن الذي أراد الظالمون توظيفه. الآن يعود محمد الأول، محمد النور، محمد الرحمة، محمد القسط، محمد العدالة، محمد الحق، يعود بعد أن سيطروا علينا بمحمد المشوه، محمد العنيف، محمد ما أحب أذكرها، سيطروا من زمان السلطات سيطرت على العالم الإسلامي بمحمد آخر على العرب والعجم. والآن يعود محمد من تحت الغبار، من تحت التراب، يعود من جديد. فهنيئا لنا، هنيئا لنا، والمستقبل إن شاء الله هذه المعنويات وهذه القلوب الطاهرة لن يضيعها الله عز وجل. ثقوا تماما أن شيء لله لن يضيعه، حتى لو استشهد الشخص أو قتل أو كذا، سيبقى نور قلبه يعمل في الأرض، نور قلبه، لن يضيع الله شيئا أبدا، شيئا له لن يضيع. فهنيئا لكم ولنا، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا في أن نكون في مستوى المسؤولية. الجميل في الله أكبر، نعم أنا أرى الآن العناوين. الجميل في أن عندما ذكر وهذا الموسم الثاني الذي أحيينا فيه ذكرى مولد النبي الأعظم في صنعاء، شيء عجيب يعني، والله شعرت، والله أعلم، ما أدري كذا أتاني شعور ربما مبالغ فيه، يعني كأن الإسلام وصل من جديد. قد يقال هذه مبالغة، كان الإسلام السنة الثانية في صنعاء، كان قبل صحيح في إسلام، لكن لا يتاح لإسلام محمد الظهور، يتاح لمحمد الموظف توظيفا سلطانيا ومذهبيا. لا، نحن نريد محمد لله وأنفسنا لله، محمد لمحمد، محمد للقرآن، محمد للطفل، لليتيم، للمسكين، للعقل، هذا هو. أما أن محمد للسلطان ولا المذهب ولا المال، لا لا لا لا لا، هذا محمد السابق الذي يبرأ محمد، يبرأ الله ورسوله والمؤمنون من هذا التوظيف. والتوظيف قد وظف اسم الله نفسه، قد وظف اسم الله للسلطان ولا المذهب ولا المال ولا المصلحة، لا، الآن فيه عام ثاني من محمد الأول، محمد النور، محمد اليتيم، محمد العقل، محمد الرحمة، محمد العدل، محمد التقوى، محمد الشكر، محمد التفكر في ملكوت السماوات والأرض، محمد العمل، محمد البر والإحسان، هذا هو. ترون عمل عظيم، لا تحسبون. بعدين في بركة عجيبة، إذا ذهبنا، لا، ليس محمد المذهب ولا محمد السياسة، هذه كما يقال يعني، أقصد حسب التوظيف يعني، لا، محمد الأول بركة، النور ولو كان صغيرا يملأ صالة، يملأ غرفة، يطرد الظلام من بيت كامل. لا تستهينوا بجهولكم، لا تستهينوا بفقركم فإن فيه البركة، لا تستهينوا بتواضعكم، بالعكس، النور من هنا، النور من هنا. وانظروا نشأة محمد، كيف نشأ يتيما فقيرا، ثم نبيا مكذبا محاصرا محاربا، ثم نبيا متحالفا عليه ومبتلى بأعداء خارجيين وداخليين من منافقين ومتربصين، تمام؟ هذه هي، ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه شؤون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لله حكمة.

0: ليستمر أهل الشياطين مع تزويرهم وزيفهم، وليخرج المؤمنون من تحت أنقاض التزييف يخرجون إلى الله رغم الأشواك. الله يحب السعي إليه عبر الأشواك والمحن والمصائب والجهالات والتعصي، إليه يترك كل هذا ويذهب إليه. أما الذي يريد أن يذهب إلى الله في حفل، يريد أن يذهب إلى الله مع جماعته مع مذهبه مع دولته، لا، الله يحب أن تذهب إليه، أن تذهب إليه وحدك مع الصادقين مع الفقراء مع حتى في القرآن للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، الفقر فضيلة.
1: حياكم الله مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم بعد أن استمعنا لهذه الفقرة الثانية ومضى معرفية للشيخ حسن فرحان المالكي، وهو يعبر عن انبهاره ودهشته للحضور والحشود في المحافظات اليمنية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ننتقل وإياكم الآن إلى الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة،
2: ميدان الخطابة.
1: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الأخيرة، فقرة ميدان الخطابة. وفي هذه الفقرة سنقرأ مقطعا من خطبة الإمام علي عليه السلام في التوحيد وخلق السماوات والأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عندما بعث وبعث بالتوحيد. وسنتعرف في هذه الخطبة على معرفة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل وأنه واحد أحد، وكيف أيضا نعرفه. يقول الإمام علي عليه السلام في هذه الخطبة: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. في هذه الفقرة من الخطبة يبتدئ الإمام علي عليه السلام خطبته بحمد الله عز وجل، وأيضا يخبر أن الله عز وجل ولا يبلغ مدحته القائلون، وإن مدحوا فهم لن يبلغوا عظيم شأنه، وأيضا نعمه الكثيرة والكبيرة والمتعددة لا يمكن أن يحصيها أحد مهما بلغ علمهم واجتهادهم في عد هذه النعم. هو العظيم والكريم الذي لا يناله غوص الفطن، ليس لصفته حد محدود، ويختلف عن البشر بجميع الأحوال. ثم يقول الإمام علي عليه السلام يكمل خطبته: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. نعم، في هذا المقطع الإمام علي عليه السلام يضع نقطة مهمة يعرفنا على أن أول الدين هو معرفة الله عز وجل، ولا يمكن أن تكتمل معرفته إلا بالتصديق به، ولا يمكن أن يكتمل التصديق به إلا بتوحيده، وهكذا يسلسل هذا الأمر وهذه القضية. ثم يتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى يشبه شيئا من خلقه فيقول: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. نعم، الإمام علي عليه السلام ينفي عن الله عز وجل صفات المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى يرى ولكن بدون آلة، يفعل الأشياء بدون آلة وبدون حركة. وأيضا الله سبحانه وتعالى ليس مجزأ، لأنه لو كان مجزأا ويقرن الله سبحانه وتعالى يقرن بشيء آخر فكأنه صار اثنين، ومن صار اثنين يمكن تجزيئه، ومن جزأ الله عز وجل فقد جهله. ويقول أيضا عن الله عز وجل أنه فاعل لا بمعنى الحركات، هو واحد ليس هنالك سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده. يكمل الإمام علي عليه السلام خطبته فيقول: أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية، وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها، ولا تجربة استفادها، ولا حركة أحدثها، ولا همامة نفس اضطرب فيها، أحاد الأشياء لأوقاتها، ولا أما بين مختلفاتها، وغرز غرائزها، وألزمها أشباحها، عالما بها قبل ابتدائها، محيطا بحدودها وانتهائها، عارفا بقرائنها وأحنائها. هذا جزء من خطبة له عليه السلام، وهنالك بقية لهذه الخطبة سنكملها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم ملتقى الخطبة. نشكر لكم حسن الإنصات والمتابعة، كما نشكر المخرج والمهندس محمد علي هبة. تقبلوا مني خالص التحايا، أنا المقدم عبد المجيد إدريس. نلتقيكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدنان يا مولد للبشر جمعة ما

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.
1: شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.